فسطحت. الله يدعونا إلى التفكر والنظر في هذه المخلوقات العظيمة وكيف هيأ الله سبحانه وتعالى لخدمة الإنسان، كل ما فيها من بر وبحر وجبال وأودية وسهول وهضاب، كلها جاءت لتتماشى مع حياة الإنسان واحتياجات الإنسان ولتسهيل مهمة الإنسان في هذه الحياة. اليوم بإذن الله سنتحدث عن الأرض التي هي اليابسة. اليابسة رغم أنها لا تشكل سوى ما يقارب 30% من هذا الكوكب، كوكب الأرض، إلا أنها هي المحل الأساسي للإنسان، كما قال الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكما أمر الله سبحانه وتعالى أبانا آدم وأمنا حواء وقال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قبل أن يخلق الله الإنسان هيأ هذه الأرض ونظمها ورتبها لكي تخدم الإنسان وتلبي احتياجات الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: والذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. أقواتها هي أقوات الإنسان، هي ما يحتاجه الإنسان في هذه الأرض من الأقوات ومن المتطلبات. خلق الله الأرض في يومين وقدر الأقوات في يومين، فتمت 4 أيام. وخلق السماوات بكلها في يومين. إذن القرآن الكريم يتحدث عن هذه النعمة العظيمة وعن هذه الإكرامية من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. لا تجد هذه الأشياء متوفرة في أي كوكب من كواكب مجموعتنا الشمسية، ولم يتوصل الإنسان إلى اليوم إلى أنها متوفرة في غيرها من الكواكب الأخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هو الذي مد الأرض، هو الذي بسط هذه الأرض، جعلها مبسوطة، جعلها مدحوة، دحاها وطحاها وبسطها لكي تكون مكانا سهلا، لكي تكون مذللة للإنسان، يستطيع الإنسان من خلالها أن ينتشر في هذه الأرض ويبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات. كما قلنا هذه القطع المتجاورات قد تكون هي القارات، وقد تكون قطع داخل قطعة من هذه القارات. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ويقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. يعني حينما ننظر إلى الأرض ومدى استفادة الإنسان منها، الأرض هذا هي التي نبني فيها القصور، هي التي نعمر فيها الحضارة الإنسانية، هي التي نزرع فيها الأشجار، هي التي تجري فيها الأنهار، التي نستخرج منها الأشياء الكثيرة التي تخدم الإنسان وتخدم حياة الإنسان. هذه الأرض أعدت بشكل دقيق وحكيم ورائع لكي تكون أجمل مكان في هذه المجموعة، لكي يتمتع الإنسان بها من الناحية الاحتياجية ومن الناحية الجمالية لهذه الأرض. تتخذون من سهولها قصورا، هذه المسافات الشاسعة والواسعة في هذه الأرض نبني فيها المدن، نبني فيها القصور، نبني فيها الحضارات الإنسانية، ونتخذ فيها المزارع والحدائق ذات بهجة كما قال الله سبحانه وتعالى. والجبال أيضا هي جزء مزجه الله سبحانه وتعالى مع هذه الأرض، ولها خصائص ولها وظائف سوف نتكلم عنها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا
آمنين. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. الدحو والطحو هو بمعنى البسط والمد والتمهيد، يعني جعلها مبسوطة واسعة ممدودة للإنسان يتمدد فيها كيف يشاء، يعيش فيها، مع أن الإنسان لا يعيش على اليابسة إلا على جزء بسيط من تلك اليابسة، وبقية اليابسة إلى الآن ليست معمورة من الإنسان، يعني جزء بسيط من هذه اليابسة يمكن حوالي 20% أو أقل التي يحتلها الإنسان ويعمرها. طبعا الله سبحانه وتعالى قسم هذه الأرض إلى أشكال مختلفة، فهنالك الجبال، وهنالك الوديان، وهنالك السهول، وهنالك الصحاري، وهنالك المناطق الساحلية، وقسم هذه إلى مناخات مختلفة، إلى أجواء، كل نوع منها له أجواء، فالجو الصحراوي غير الجو الساحلي، والجو الجبلي غير الجو التهامي، وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى لكل نوع منها ما يصلحه وما يحتاج إليه. الفواكه والأشجار والأثمار تنبت في كل، يعني البعض منها ينبت في الجانب الصحراوي، والبعض منها ينبت في الجانب الساحلي والمناطق الحارة، والبعض منها لا ينبت إلا في المناطق الباردة، وهكذا نوع الله سبحانه وتعالى أنواع الأرض ومناخاتها وأشكالها إلى أشكال مختلفة ومتنوعة لتلبي احتياج الإنسان وحياة الناس في هذه الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول: والأرض وضعها للأنام. الأرض وضعها لنا، وضعها للإنسان، وضعها لحياة هذا الإنسان لتكون مهادا وفراشا وبساطا كما قال الله سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إذن الله يريد منا أن نتذكر حينما نتفكر في هذه الأرض، نتفكر في يعني ما خلق الله لنا فيها من النعم العظيمة، من السهول، من الجبال، من الوديان، من المياه، من الأشجار، من الأثمار، من الذي قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، إلى آخره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى الأرض كيف سطحت. وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف مدت، وكيف جعلها الله سطحا ممتدا بشكل كبير. وللأسف البعض من قليل الفهم يفهم هذه الآية بشكل غير صحيح، ويعتقدوا أن الأرض هي سطح وأنها مسطحة، أي أنها ليست كروية أو بيضاوية، وهذا غير صحيح وفهم خاطئ. الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأرض، أنه قال: وإلى الأرض كيف سطحت، بمعنى أنها كما قال مدت. فالآن نرى عندما ننظر إلى اليابسة، عندما ننظر إلى السهول، نرى مسافات ممتدة وواسعة ومسطحة لحياة الإنسان، لكن لا يعني ذلك أن الكرة الأرضية بكلها هي سطح كما يفهم بعض القليل الفهم. ولهذا هذا الفهم يتناقض مع الواقع ومع الحقائق العلمية. ونحن كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى الذي أخبرنا بأنه خلق السماوات والأرض بالحق، أخبرنا أنه أنزل الكتاب بالحق، وأن الكتاب سيأتي بما هو الحقيقة والواقع الذي سينكشف في كل مرحلة جزء من هذه الحقيقة وجزء من هذا الواقع. فلا يمكن أن تتعارض آيات القرآن الكريم مع الحقائق العلمية. وهنا ينبغي أن نفهم قضية هامة، أن ما يطلق عليه أو ما ينظر ويبحث عنه في هذه العلوم هو ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول تعتبر فرضية، ومعناها أنها افتراض، نفترض أن السبب في هذه الظاهرة هو كذا، هذه تسمى في البداية فرضية، وهنالك شواهد عليها ولكنها شواهد قليلة ونادرة. إذا زادت الشواهد
وتأكدت الشواهد من أكثر من شاهد وتضافرت الشواهد على هذه النظرية، صارت على هذه الفرضية صارت نظرية، لكن النظرية لم تصل إلى مرتبة الحقيقة العلمية. الحقيقة العلمية هي المرتبة الثالثة لهذه المراتب. فتبدأ الفكرة بشكل فرضية ثم ترتقي إلى درجة نظرية، لكن هذه النظرية قد يثبت فيما بعد أنها ليست صحيحة، لأنها مجرد قرائن جمعت من هنا وهنا وهنا، فأعطتنا احتمالا كبيرا أن يكون السبب في هذه الظاهرة هو هذا الشيء، لكن قد يثبت فيما بعد أن هذه القرائن كانت خاطئة وأن الحقيقة العلمية هي بخلاف ذلك. يعني مثلا عندما نتكلم عن نظرية الجاذبية الأرضية، نظرية نيوتن هي نظرية، لكن حينما جاء أينشتاين جاء بنظرية مختلفة وهي النظرية النسبية وألغى نظرية الجاذبية الأرضية. إذن الذي النظريات هي أفكار واحتمالات لها شواهد في الواقع، قد تكون حقيقة علمية وقد تكون غير صحيحة. المرتبة الثالثة لهذه الأفكار هي الحقيقة العلمية التي أصبحت حقيقة لا يمكن نفيها ولا يمكن الخروج منها، مهما جاءت من أبحاث أو من دراسات أخرى لا يمكن أن نخرج من هذه الحقيقة. إذن الحقيقة والحق والواقع هما شيء واحد، وكما قلنا الله خلق السماوات والأرض بالحق وأنزل الكتاب بالحق، إذن لا يمكن أن يختلف الحق، الحق هو الثابت وهو الواقع لا يمكن أن يختلف، فما جاء في الكتاب الكريم لا يمكن أن يخالف الحقائق العلمية، وما كان من الحقائق العلمية لا يمكن أن يتخالف مع القرآن الكريم. إذن من أين يأتي هؤلاء الذين يريدون أن يوهمون أن القرآن الكريم يتعارض مع العلم؟ من أين يأتون؟ يأتون إما بأن يعتمدوا على فرضية أو على نظرية غير مؤكدة، وإذا جاء في القرآن ما يعارضها قالوا القرآن يعارض العلم، وهذا غير صحيح، ليست معارضة. في العلم نفسه لم تعد هذه الظاهرة أو هذه النظرية حقيقة علمية. التعارض حينما يكون العلم قد أثبت بشكل قاطع وجازم أن هذه حقيقة علمية، ثم يأتي في آية القرآن ما يتعارض معها، فقد تأتي المعارضة من هذه الناحية، من ناحية أنه يأتي إلى فرضية أو إلى نظرية وهنالك ما يعارضها من القرآن، كما نقول مثلا يعني نظرية التطور. نظرية التطور فعلا هنالك ما يعارضها من القرآن الكريم. نظرية التطور التي تقول أن الإنسان هو نتائج لتطور حيواني جاء من فصيلة الحيوان وتطور هذا الحيوان إلى أن وصل إلى الإنسان، هذه النظرية يكذبها القرآن الكريم، يخبرنا أنه خلق الإنسان من طين وأنه بدأ خلق الإنسان من طين. إذن هذه النظرية ليست حقيقة علمية، ليست حقيقة علمية حتى يقال أن الدين أو القرآن يعارض الحقائق العلمية أو يعارض العلم، ولا يعارض العلم، هذه ليست حقيقة وإنما نظرية، نعتبرها نظرية. هذه النظرية لو جاءت بعد فترة نظرية مخالفة لها سيلغونها، سيلغونها وسيعتبروا أنها أصبحت نظرية غير معمول بها. فهذه من ناحية هي ما يسبب لبعض المشككين في الإسلام أو في القرآن أن يقولوا أن القرآن يخالف العلم، هذا غير صحيح. العلم الحقيقي الذي كما قلنا هو حقائق علمية لا يمكن أن يتعارض مع القرآن الكريم. بسبب آخر أيضا قد يعتقد البعض أن هناك تعارض بين القرآن وبين العلم، بسبب الفهم الخاطئ للقرآن. الفهم الخاطئ للقرآن حينما يأتي البعض يفهم القرآن بطريقة مختلفة، كما في هذه المسألة، مسألة الأرض وقوله وإلى الأرض كيف سطحت، حينما نأتي لنفهم كلمة سطحت بمعنى أنها سطح أي أنها ليست كروية، فهذا الفهم هو ما يتعارض مع العلم وليس القرآن الكريم. القرآن الكريم قالت سطحت، والسطح يطلق على أنها حينما تمتد وتتسطح وتكون صالحة للحياة وصالحة للمشي وصالحة
للتمدد فيها فهي تعتبر سطحت، وإن لم تكن سطحا يعني، وإن لم تكن سطحا حتى لو كانت الشكل العام للأرض هي كروية، لكن نحن نراها بمسافات طويلة لا تصل العين إلى مداها، هذا هو تسطيح. فالإشكالية التي يعتقد بعض الناس أن هناك تعارض بين القرآن وبين العلم هي غير صحيحة. لماذا؟ لأن الذي خلق الحياة وخلق الموت وخلق السماء والأرض والكون هو الله، هو الذي خلقها، وهو الذي أنزل الكتاب، هو الذي أنزل هذه الآيات، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والحق هو الشيء الثابت، والشيء الثابت لا يمكن أن يتعدد أو يتغير، لا يمكن أن يكون مختلفا. فيجب أن نؤمن ونجزم ونثق بأن كل ما في القرآن الكريم هو صحيح وهو حق، وهو كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. أيضا قد يأتي البعض ممن يحاول أن يوهم أن القرآن الكريم يتعارض مع العلم، قد يأتي بآية ثم يأتي بكلام المفسرين، وهنا فرق بين كلام المفسر وبين الآية القرآنية. الآية القرآنية هي حجة ولا يمكن أن تخالف العلم، لكن كلام المفسر ليس حجة. قد يغلط المفسر في تفسير الآية وقد يفسرها بشكل غير صحيح. إذن كلام المفسر ليس حجة على القرآن الكريم، وإنما الحجة هو كلام الله. أيضا قد يأتي بعض المشككين بطريقة يأتي بآية قرآنية مثلا ثم يأتي بحديث، ثم يأتي بحديث ليفسر هذه الآية. مثلا يأتي بآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم يأتي ويقول بأن هناك حديث يقول أن هناك سبع أراضين، سبع أراضين مثل أرضكم، حتى ببعض الروايات أن فيها نوحا وموسى وعيسى ومحمد، يعني نسخة طبق الأصل من هذه الأرض، وهذا فهم غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول أنه خلق السماء سبع سماوات، يعني سبع طبقات للسماء، ومن الأرض مثلهن، يعني وجعل في الأرض سبع طبقات كما جعل السماء سبع طبقات. لا يوجد أرض أخرى يعني من خلال هذه الآية، ولا تكون نسخة طبق الأصل من هذه الأرض فيها نفس المخلوقين وفيها، ما الفائدة من هذا الكلام؟ يعني إذا الله يريد أن يخلق عوالم سيخلق عوالم مختلفة وعوالم كثيرة. نحن نقول أن الكون هذا فيه يعني الكثير من العوالم ومن المخلوقات، لكن هذه الآية لا تقول إلا أن السماوات هي سبع طبقات والأرض هي سبع طبقات. إذن هذه هي الأسباب التي قد تجعل بعض الناس يتوهم أن هناك اختلاف أو تناقض بين القرآن وبين العلم الحديث، وهذا غير صحيح. العلم الذي هو علم حقيقي ناتج عن حقيقة علمية لا يتعارض مع آيات القرآن، وآيات القرآن لا تتعارض معه. لكن البعض يتعصب مع النظريات والفرضيات ويبهر بها ويعتقد أنها حقيقة علمية. إذن الله سبحانه وتعالى يقول وإلى الأرض كيف سطحت، سطحت معناها كما فسرها في الآية الثانية مدت، مدت وجعلت كالسطح مسافات شاسعة ووسيعة يتحرك فيها الإنسان بحرية، وليست كالجبال. الجبال هي يعني شكلها ليس فيه تمديد ولا تسطيح ولا مساحات كبيرة، وإنما لها فوائد أخرى. الله سبحانه وتعالى يقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ويقول والله الذي جعل لكم الأرض قرارا، قرارا يعني أنها هي مستقر العيش ومستقر الإنسان الذي يهدأ فيه ويستقر ويقضي حياته في استقرار تام. ويقول الله سبحانه وتعالى وجعل فيها رواسي من فوقها، هذه الرواسي وهذه الجبال هي جزء من هذه الأرض، وهي كما أخبر الله سبحانه وتعالى جعل فيها رواسي أن تميد بكم، يعني ثبت هذه القشرة الأرضية بهذه الجبال التي تجعلها ثابتة، وبحكمة الله وبعلم الله سبحانه وتعالى وضعها بما يزن الأرض
في مكانها بحيث لا تضطرب.

يقول الله سبحانه وتعالى: والجبال أوتادا، أوتادا. الإنسان إذا أراد أن يثبت له الخيمة أو البيت العربي يعمل وتد، وتد يغرد في الأرض ويثبت هذا هذا المنزل. كذلك الله سبحانه وتعالى ثبت الجبال في الأرض، فما نراه ظاهرا في الأرض هناك مثله أو أكثر داخل هذه الأرض. نلقي نظرة على هذه الأرض الجميلة العظيمة التي الله سبحانه وتعالى من بها علينا وأكرمنا بها، أرض لا توجد في كل الكواكب التي قد تم معرفتها من خلال الإنسان. إذا نتأمل هذه المناظر الجميلة للأرض وللجبال وللأنهار الذي يقول الله سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، هذه هي الأنهار التي هي من خلال الأرض غير البحار والمحيطات التي هي خارج إطار اليابسة. هذه الأنهار تشكل منظر جمالي وتشكل غذاء ويعني جمال لليابسة، وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، الرواسي وهي الجبال. نتأمل عظمة الله سبحانه وتعالى في هذه المناظر الجميلة، وما يزيدها جمالا هو حينما يكون فيها هذه الخيول العظيمة والجميلة التي قال الله: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فالله سبحانه وتعالى لم يكتفي بأن يوفر لنا القوت الضروري أو الأشياء الأساسية في الحياة، بل وفر لنا الأشياء الكمالية التي تبعث السعادة وتبعث الطمأنينة والراحة إلى نفسية الإنسان. تأملوا جمال هذا النهر الذي يشق في وسط هذه الغابات الجميلة بهذه الألوان الزاهية. هذا خلق الله. هل أحد من البشر يدعي أنه هو من خلق هذه الغابات أو وضع هذه الأنهار؟ هذه هي من خلق الله سبحانه وتعالى، الإبداع العظيم للخالق جل شأنه في أنواع وأشكال وألوان هذه. هكذا الأرض سطحت، حينما يقول وإلى الأرض كيف سطحت، يقول الله سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وإلى الأرض كيف مدت، هي هنا ممدودة، هذا هو مد. وعندما يقول وجعل فيها رواسي، هذه هي الرواسي، هذه هي الجبال التي تثبت هذه الأرض وتخدم الإنسان كما سنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذه المناظر الطبيعية هي من إبداع الخالق جل شأنه، لم يقم بغرسها أحد، ولم يقم ببذرها أحد، ولم يقم بتنظيمها ولا بإعداد الصورة الجمالية لها، كلها هي من جمال وحكمة وإبداع الخالق جل شأنه بألوان مختلفة وبأشكال متباينة، ولكنها كلها ترسم صورة لعظمة الله سبحانه وتعالى ولجمال هذا الكوكب الذي جعله الله سبحانه وتعالى كما قال: والأرض وضعها للأنام وجعل خلالها أنهارا. انظروا إلى جمال هذه الأنهار من خلال الجبال ومن خلال الأرض. نحمد الله سبحانه وتعالى أن سهل لنا وسخر لنا كل هذه النعم، ومن هذه النعم الأشياء التي قد وصل إليها الإنسان اليوم كما في هذا الإزفلت الذي يسهل لنا المشي والتنقل بين المناطق المتباينة وبين الجبال والسهول بطريقة مريحة وهادئة. وهذه كما قلنا هي بعض المناظر التي تشرح لنا مدى عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. تأملوا هذه الشلالات وهذه المياه، المياه كما قلنا هي أصل الحياة، إذا وجد الماء وجدت الحياة، سواء حتى في صوت الماء حتى في منظر الماء كلها الإنسان محتاج إليها، فضلا عن احتياجه الضروري للماء كمادة أساسية في حياته.

تأملوا في هذه الأشجار وهذه الألوان البديعة. التي يسبح الإنسان الخالق جل شأنه حينما يراها وحينما يطلع على هذه المناظر وهذه الشلالات وهذه الأشياء العظيمة التي تزيدنا إيمانا بربنا سبحانه وتعالى وتزيدنا معرفة بنعمه علينا. فإذا عرفنا نعمة الله سبحانه وتعالى توجب علينا أن نؤدي شكر هذه النعمة. لن نشقى في هذه الحياة ولا في الأخرى إذا نحن اتبعنا هدى الله سبحانه وتعالى، إذا نحن سرنا وفق توجيهاته. فهو من خلق هذا الحياة وخلق هذا الكون وخلق الإنسان وعلم الإنسان كيف يعيش في هذه الحياة، أعطاها النظام وأعطاها الكتالوج لهذه الحياة ولكيفية التعامل معها ولكيفية الاستفادة منها. ولكن للأسف المسلمون أعرضوا عن هذا الكتاب وعن هذا الكتالوج وعن هذا الدستور الذي هو منهج حياة متكامل، ورموه وراء ظهورهم كما قال الله سبحانه وتعالى، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لابد أن تعود الأمة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لابد أن تعرف الأمة قيمة هذا الكتاب وعظمة هذا الكتاب وفائدة هذا الكتاب. حينما تعرف قيمة كلام الله سبحانه وتعالى وهديه وآياته فإنها سترتقي وستتجاوز كل الأمم، لأنه النور الذي قال الله سبحانه وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: عن الحسن بن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بالله. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يشعر.
1: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
2: آفاق إف إم. آفاق إف إم.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد واحد. تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن.

فلا يصدنك عنها.

بعد التسليم فيه أهل مدين ثم جئت على بيت

فبارك عليك.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

كدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحد أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف فعدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في كلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

ضاعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته.

0: عقابك إنك لطيف لما تشاء.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تفلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 78 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 104 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هنا يذكر الله هذه الآية وينهى عباده المؤمنين، ينهاهم عن التفرق، وزيادة للإيضاح كما وعدنا في الحلقة السابقة لقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تقتضي الآية إذا لم تكن الأمة موجودة، هذه الأمة القوية التي تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيجب على الأفراد أن يعملوا كل ما في وسعهم إلى إيجاد هذه الأمة وتكوينها، لأن الأمة هي عدد من أفراد، فإذا بقي كل فرد على حاله فلن تتكون أمة. إذا لابد على الأفراد أن يسعوا، كل فرد بمفردة عليه أن يسعى ويجد ويجتهد. من أهل الإيمان، الفرد من أهل الإيمان عليه أن يسعى ويجد ويجتهد إلى أن يكون هذه الأمة الذي يحصل منها هذا الأمر العظيم، الدعاء، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال المولى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه، وقال: ومن الخير ما لا يتم الجهاد إلا به، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد صوره العظام، صور الأمر معروف والنهي عن المنكر وصوره القوية المؤثرة، الجهاد في سبيل الله، الجهاد المسلح، الجهاد في سبيل الله. ومن الخير ما لا يتم الجهاد إلا به من الألفة واجتناب التفرق. إذن عليهم أن يسعوا إلى تحصيل هذه الأمور التي لا تحصل الأمة ولا تتكون الأمة إلا بهذه الأمور التي يحصل منها خير كثير إذا تكونت. من هذا الخير الذي يحصل منها الألفة واجتناب التفرق. ومن الخير أيضا الذي يحصل بتكون أمة تعلم الدين وإعانة طلاب العلم بالمدارس وتيسير الكتب والمشائخ وترغيبهم في التعلم واجتناب تنفيرهم وغير ذلك من الأمور التي تنفر عن تعلم معالم دين الله. ومن الخير نشر التعليم في جميع أقطار بلاد الإسلام بقدر الوسع، لأنه إذا وجدت هناك أمة ستكون أمة مؤثرة بالعلم الذي تحمله وبتعاليم القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليم الإسلام، ستكون هناك نشر للتعليم المؤثر في الأقطار، أو على الأقل تسعى الأمة على نشر الإرشاد والمواعظ والدعوة إلى التعلم والتحذير من الجهل والإنذار للمعرضين. وكذلك من الخير الأمر بالمعروف يكون باللسان على مراتبه، والنهي عن المنكر يكون بما يستطاع من قول وفعل على مراتبه. إذن فالفلاح والظفر، الفلاح هو الظفر بالخير والفوز. ومن الفوائد العظيمة التي تؤخذ من هذه الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وجوب تحضير المذكورين بأن يدعو بعضهم بعضا إلى تحصيل هذه الأمة كما ذكرنا سابقا، والتعاون على إيجاد هذه الأمة. إذن يقتضي أنه لا بد أن يكون رئيس لهذه الأمة وقائد يقودها، لأن لا يمكن أن تجتمع أمر أمة ويستقيم أمرها وتكون مؤثرة بلا قائد يقودها. إذن فلا بد لهم من رئيس هو خيرهم، هذا الرئيس ينبغي أن يكون خيرهم وأعلمهم بواجب هذه الأمة وأقواهم على القيام به وأوسعهم سطرا وأبلغهم في الزهد والورع، وذلك لأنهم إذا لم يكن لهم رئيس اختلفوا، سيحصل بلا شك الاختلاف وتضطرب أعمالهم وتتعارض ويضعفون وفي الأخير يبطل أمرهم ويتلاشى تأثيرهم ولا يحصل المأمور به في الآية، لأن الله أراد من تكوين الأمة أن يحصل ما أراد الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن فهذه الأمور التي لا يحصل معها هذا الذي دعا الله إليه وندب إليه وحث وأمر بحصوله لا يحصل إلا مع وجود أمة قوية برئيس وقائد قوي بهذه المواصفات التي ذكرناها في والتي أشارت إليها الآية. ثم لما ذكر الله تكوين الأمة يعلم الله تعالى أن هناك أسباب للتفرق والتنازع، فلذلك نهى الله عن التنازع والتفرق، ولما كان التفرق آفة الإسلام وآفة هذه الأمة التي تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف ويريد الله منها أن تكون كذلك، قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي لا تكونوا يا أهل الإسلام ويا أهل الإيمان لا تكونوا كأولئك الذين سبقوكم من أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا وتشتتت أحوالهم ولم تستقيم أمورهم لأنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، لم يختلفوا لأنه لم يتضح لهم حق ولا يوجد لهم دليل هدى، بل هناك بينات واضحات تدلهم. إذن فالمنهي عنه هو الاختلاف فيما قد جاءتنا فيه من البينات، فإذا تعامينا عن البينات واتبعنا الأهواء، لأن التعامي على البينات هو تركها ورميها وراء الظهور واتباع الأهواء والشهوات، فإذا اكتفينا بالشبهات والظنون بعد وجود البينات عندنا فاختلفنا فيحصل الاختلاف هنا، لأن الأغراض كثيرة وأسباب الاختلاف كثيرة، قد تكون سياسية أو تكون سببه تحاسد أو نحو ذلك من الأغراض الشخصية، وما أكثرها ما أكثر الأغراض الشخصية التي تدعو إلى التفرق والاختلاف كاتباع الأسلاف والتعصب لهم وغيرها من المنافع المادية الزائلة التي تدعو إلى الاختلاف، ينبغي أن نتجنبها وأن نعتصم بحبل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هم أهل الإسلام وأهل الإيمان همهم مرضاة الله تعالى وإعلاء كلمة الله ونشر دين الله. وأولئك لهم عذاب عظيم، هذا وعيد من الله شديد، وعيد على التفرق. وإذا ينبغي على المؤمنين على المسلمين أن يسدوا كل باب يؤدي إلى التفرق، لأنه صحيح كل طائفة أو كل جماعة تزعم أنها لا تريد التفرق وتريد الاعتصام بحبل الله وتريد الوحدة، لكن في الواقع هناك أسباب للتفرق، لا تعمل كل فرقة أو كل طائفة أو كل جماعة أو كل تنظيم على تقليص أسباب التفرق، على سد أسباب التفرق والثغرات التي تؤدي إلى التفرق، هذا هو الأهم المهم. أما الدعوات فكل مسلم لا يصح ولا يجوز له ولا ينبغي له إلا أن يقول أنه لا يدعو إلى التفرق ولا يسمح به ولا يرضاه، لكن على المسلمين على المؤمنين أن يعملوا على سد ومعالجة أسباب التفرق، كل واحد من جهته ومن قبله، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، كل جماعة أو كل فرد عليه أن يتعرف ويتحسس أسباب التفرق والأمور التي تدعو إلى التفرق، وعليه أن يكافحها وأن يعالجها معالجة إيجابية، معالجة أخوية إيمانية. وأولئك لهم عذاب عظيم، فإن من وقعوا في التفرق ولم يعالجوا أسباب التفرق ولم يبالوا بالتفرق سيحصل والعياذ بالله هذا الوعيد الشديد، عذاب عظيم، لأن الله يعلم أن التفرق والاختلاف آفة كبيرة لا يستقيم معه الإسلام ولا تقوم للإسلام قائمة ولا يعز مع التفرق والاختلاف الإسلام والمسلمون وتقوى شوكتهم أمام أعدائهم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا العذاب العظيم يحصل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يوم تبيض وجوه، هنا يذكر الله هذا العذاب الأليم يحصل في ذلك اليوم، يوم الحساب والجزاء الذي تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه، من تسود وجوههم تسود وجوههم من الخوف والهم في ذلك اليوم لشدة الهم والخوف تسود وجوههم، والذين تبيض وجوههم للفرح والسرور والبشر، يعني عليهم كما ذكر الله في آية تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إذن يظهر في وجوههم البشرى والسرور حتى كأن وجوههم مبيضة تتلألأ من النور والفرح وأسارير الفرح والسرور. وفي المقابل الذين تسود وجوههم لما يرون من الخوف ولما يرون من الأهوال التي يدخلهم، وينعكس هذا الخوف هما وغما وسوء حال واسوداد وجه واكفرار الوجه. فأما الذين اسودت وجوههم يقال لهم لماذا تركتم نفوسكم حتى حللتم وحصلت عليكم هذه الحالة، يقال لهم أكفرتم، وهم يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، لماذا تركتم نفوسكم ولم تبادروا إلى التوبة إلى الله تعالى والاستغفار ومعالجة الأمور، ولا زلتم في الحياة الدنيا، تركتم نفوسكم حتى كفرتم بعد الإيمان الذي حصلتم عليه، فذوقوا. إذن هذه عاقبتكم وهذا جزاؤكم، وهذه أول علامات الجزاء والعقاب، اسوداد الوجه، وما بعده أشد وأبشع من العذاب الأليم. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، العذاب بسبب كفركم وليس حظا، وليس هكذا نزل من الله سبحانه وتعالى ظلما، وإنما أنتم صائرون في العذاب ذائقون لا بما كنتم تكفرون، فدل على أنهم يوبخون. هذا هو توبيخ لهم في موقف السؤال، وهذا تأكيد للأمر بالثبات على الإسلام والنهي عن الموت كما سبق في الآيات النهي عن الموت على غير الإسلام. ودليل واضح ولا لبس فيه أن من يموت على الكفر فإنه من أهل نار جهنم لا يخفف عنهم من عذابها. فأما اللبين وأما الذين بيضت وجوههم، هنا عاد الكلام ورجع إلى من ذكرهم الله قبل من اسودت وجوههم، الذين بيضت وجوههم. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، هم الذين ثبتوا، هؤلاء الذين بيضت وجوههم ثبتوا على الإيمان حتى ماتوا عليه، فهم يخوضون في رحمة الله في الموقف في موقف الحساب، وهم في شوق عارم حينما ينتظرون الانتقال إلى الجنة التي يخلدون فيها ولا يموتون، ولا تفارقهم رحمة الله، وهي السعادة الدائمة التي يستحقها أهل الصبر الذين صبروا على دينهم وملازمة طاعة ربهم حتى جاءهم الموت. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك الآيات يا محمد يا رسول الله، تلك يعني معناها إشارة إلى ما مر من الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، هي آيات واضحات بينات نتلوها عليك ولتتلوها على المسلمين، نتلوها عليك بالحق، لأن كل ما فيها حق من الله، فكل ما كلف عباده فهو حق وعدل وحكمة، لم يظلمهم بتكليفهم، فمن عصى بعد التكليف فعذبه فهو بسبب عمله ومعصيته، فليس عذابه ظلما، وما الله يريد ظلما للعالمين، وإنما يجزيهم بما عملوا. وما ظلمناهم، قال الله في آية أخرى، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. إذن لا ظلم عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هو جزاء وحساب على الأعمال، ادخلوها كما قال الله جزاء بما كنتم تعملون. ولله ما وقال ظلما للعالمين، سواء الجن أو الإنس أو الملائكة أو غيرها من العالمين أو غيرهم من العالمين العاقلين وللمكلفين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يتمدح الله تعالى في هذه الآية أن كل ما في السماوات وما في الأرض كله ملك لله سبحانه وتعالى وحده، لا شريك له في الملك، له الحكم في عباده، يأمرهم وينهاهم كما يشاء، ولا ينازعه منازع ولا يعارضه معارض، وإليه الأمور ترجع كلها في الآخرة. لأن هناك فرق أيها الإخوة والأخوات بين الدنيا والآخرة. الدنيا فيها مقاييس ومعايير دنيوية، قد يحصل إنسان على ملك وإنسان على غنى واسع وعلى جاه واسع، وهناك في الجانب الآخر من يضيق عليه رزقه ومن يقدر عليه في رزقه ومن يصاب بالبلاء، لكن المرجع إلى الله، مرجع الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى. فترجع إلى كتابه وسنة رسوله، وترجع الأمور في الآخرة، وأما أمور الآخرة فهو الذي يحكم فيها، ولا معقب كما قال، ولا معقب لحكمه، ولا استئناف في حكمه، ولا مراجعة ولا تراجع في حكمه، بل ينفذ أحكامه، ولا يتدخل أحد لمنازعته، لا ملائكته ولا أنبياءه ولا الصالحون من عباده المقربون، بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا هو الملك الذي حكى الله ذلك الذي حكى الله بأن الملك لله في ذلك اليوم، الملك لله، مع أنه في الدنيا أيضا الملك لله، لكن في الدنيا حين هناك اعتبارات دنيوية أن هذا يعتبر غني وهذا ملك وهذا ملك أعظم من هذا، هنا هذه الاعتبارات الدنيوية جعلت هناك شائبة الملك تحصل لبعض المخلوقات، لبعض البشر، لكن ما في الآخرة كلهم فردا، يأتي كل الناس يأتون الله فرادا، لا ملك لهم ولا عشيرة ولا شافعين ولا أعوان ولا سلطان ولا شيء، لا كل واحد فرد. الملك من كان ملكا في الدنيا ومن كان فقيرا سواء في ذلك اليوم، يأتون الله فرادا كما خلقهم الله أول مرة. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويخبر بأن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير أمة أخرجت للناس، ولكن يذكر أهل التفسير لأنه يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه محمد والمسلمين المؤمنين معه في ذلك العصر والعهد، يقول لهم: كنتم أنتم يا أهل الإيمان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنتم خير أمة، لأنهم أخرجوا من ديارهم وأمروا بالهجرة مع رسول الله لإعزاز دين الله وإظهاره في أرض الله ليسعد الناس به إن اتبعوا. فالخطاب هنا من باب الأولى، وهو بالأحرى خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من أهل الصفات المذكورة الأخيار الذين يستحقون أن يوصفوا بأنهم كانوا مستمرين على أنهم خير أمة. وهنا في نذكر أن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الجانب، في جانب الخيرية، ليست كالأمم السابقة، وإن قلنا أن هذه الآية هي مخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه أنهم خير أمة، هم من المصداق الأول، هم المصداق الأول لخير أمة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مقارنة بالأمم السابقة والقرون السالفة كانت تلك الأمم يتواطؤون على العصيان وعلى المنكرات حتى لا يبقى منهم من يقوم بهذا الواجب في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تنطمس الأديان وتنطمس الشرائع، حتى ينقذ الله البشرية وينقذ الله البشر بنبي يرسله جديد يحيي من درس ويدعوهم إلى تطبيق شرع الله وإلى طاعة الله. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جعل الله الخير في أمته مستمر إلى أن تقوم الساعة، لا يمكن أن يحصل وقت من الأوقات ولا عصر من العصور أن ينضمس داعي الخير في هذه الأمة، أمة محمد، بل يبقى هناك جماعة. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ما معناه أنه لا يزال هناك طائفة من أمة محمد قائمين على الحق، قائمين على الحق بصورة مستمرة، لا تزال هناك طائفة لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، لا يستسلمون بل قائمون بالقسط. والتاريخ خير شاهد، رغم حصول مظالم كبيرة وطغيان عظيم من ملوك انتسبوا إلى الإسلام وكانوا يتسمون بملوك الإسلام، بل ويسمون نفوسهم، يسمي نفسه الواحد منهم أمير المؤمنين، لكن لم يكن هناك الظلم والطغيان يعم، ولم يعد هناك داعي خير ولا جماعة تدعو إلى خير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بل كان هناك من أئمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصالحون معهم من يخرجون للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل قرن، حتى أن في بعض الأحاديث أنه ما من قرن إلا ويبعث الله تعالى فيه مجددا لدينه وداعيا إلى الهدى والصراط المستقيم في كل قرن. هذا وعد من الله، وهذه خصيصة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الخيرية التي فيهم أنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما ذكرنا، وأنها تصدق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمصداق أول، كمصداق أولي، ومن معه من أهل الإيمان، ومن اكتفى أثره من أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أوضحنا ما معنى المعروف وما معنى المنكر فيما في الآيات التي قبلها الذي ذكر الله فيها المعروف وذكر الله فيها المنكر. وأولئك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ملازمة الإيمان، لأن حالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست حالة منفصلة عن بقية تعاليم الإسلام وعرى الإيمان، بل هي عرى من عرى الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا لابد أن يكون هكذا كاملا، دين الله كاملا، وتؤمنون بالله. إذا فلا يصح لإنسان ملازم لطاعة معينة كالجهاد في سبيل الله لمشقتها وعظمها وأجل ثوابها عند الله يتهاون في غيرها من أعمال الإيمان، لا يصح أبدا، لا ينبغي. بل ينبغي أن يكون المجاهدون في سبيل الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من أكثر الناس وأعظمهم وأشدهم إخلاصا وطاعة لله سبحانه وتعالى فيما سوى هذه الطاعة من الطاعات كالصلاة والصيام والدعاء والابتهال إلى الله والإخلاص والإتقان لعباداتهم والإخلاص فيها. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أهل الكتاب كان خيرا لهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ليزدادوا يقينا إلى اليقين الذي كانوا فيه، وليتقبل الله تعالى منهم إسلامهم وإيمانهم، لكان خيرا لهم عند الله. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لم يكونوا كلهم أهل فساد ولا أهل منكرات، بل بعض أهل الإيمان وإن كان بعض أهل الكتاب وإن كانوا أقلة، وإن كان القليل منهم آمن، لكن منهم مؤمنون. ولكن الأكثر الفاسقون الذين لم يؤمنون، الذين نافقوا ودخل في قلوبهم المرض والحسد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه، وقد علموا أنه على الحق الواضح وأنه جاء بالدين المستقيم الذي يريده الله. إذن لن هؤلاء هم أكثر أهل الكتاب فاسقون، وعلى أهل الإيمان أن يحذروا منهم ومن حيلهم وأضاليلهم وغرورهم. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء

فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما

أفضتم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما لأصحابه: من أكيس الناس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له.
1: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
2: آفاق اف ام،
3: مفردات القرآن الكريم.
4: تصطلون من مادة الاصطلاء، وهو التعرض للنار للاستدفاء بها. يقال: صلى يديه بالنار، بمعنى أدفأهما. قال تعالى في سورة النمل في الآية 7 منها: إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. كان موسى عليه السلام في طريق عودته من أرض مدين إلى مصر، وقد أضاع طريقه في ليلة مظلمة باردة، ثم إنه رأى نارا مشتعلة فاستبشر بها، فأمر أهله أن ينتظروا حتى يذهب إلى النار لعله يجد من يرشده إلى الطريق أو يأتيهم بقطعة من النار يستدفئون بها. ولم يكن نبي الله موسى عليه السلام يعرف أن الله قد أعد له مفاجأة إلهية، حيث وصل إلى النار ولم يكن حولها أحد من البشر، لأن الذي أوقد هذه النار هو الله عز وجل. قال تعالى: فلما جاءهما نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال بعض المفسرين: إن موسى لما أتى النار وجدها تشتعل في شجرة خضراء ولم تكن النار تحرقها.
5: الكاظمين الغيظ، لأن الناس ليسوا بمعصومين، قد يستر هفوة من هنا أو هناك، تأتي كلمة مستفزة من هنا أو هناك أو تصرف مستفز، فالإنسان يكظم غيظه ولا ينفجر، يتحول إلى قنبلة مشحونة بالعقد، أبسط كلمة مستفزة وانفجر بشكل كامل. وإذا هو ذلك المملوء سخطا، المملوء عقدا، المشحون عقدا، فيثور بالكلام السيء أو التصرفات السيئة أو يتهور بارتكاب جريمة عدائية، البعض يقتل، البعض يضرب، البعض يرتكب جريمة من الجرائم، يسيء إساءة بالغة تبطل عمله، تحبط أجره وثوابه حتى على جهاده وعمله. الإنسان يكظم غيظه، والقضايا التي تحتاج إلى معالجة تعالج بروح عملية بدلا من ردة الفعل غير الواعية. ردة الفعل التي تتجاوز التقوى، تتجاوز الضوابط الأخلاقية والإيمانية والإنسانية حتى. الكاظمين الغيظ، كظم الغيظ هو ما يساعد على الحفاظ على الأخوة. إذا لم يكن هناك كظم غيظ، كان هناك على أبسط إشكالية أو أبسط كلمة أو أي استفزاز أو أي شيء يغضب الإنسان، ردة فعل، ردة فعل، ردة فعل، تتحول الظروف العملية وظروف الحياة حتى على مستوى الأسرة الواحدة أو القرية الواحدة أو الحي الواحد أو الحارة الواحدة إلى ساحة مشحونة بالصراعات والتوترات والنزاعات، وبيئة مليئة بالقلق، مليئة بالتوتر، مليئة بالانزعاج. هذا لا ينبغي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا بالعلم عاملين يا أكرم المسؤولين. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا، وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. قوله تعالى ألف لام راء، هذا افتتح الله تعالى بالحروف هذه السورة، سورة يونس. وقد تقدم لنا وتحدثنا عن الآيات التي أو الحروف التي يفتتح بها السور، مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، حاء ميم، عين سين قاف. وكان الخلاف بين العلماء في تفسيرها، منهم من ذهب إلى أنه اختص بعلمها الله سبحانه وتعالى دون أن يعرفها أحد، ومنهم من قال يعلمها الأنبياء والأولياء والراسخون في العلم، ومنهم من قال إن الله تعالى لا يمكن أن يخاطب الناس بشيء لا يعرفوه لأنه سيكون من قبيل الكلام المهمل، والله تعالى لا يتحدث بالكلام المهمل ولا باللغو ولا بما لا فائدة فيه، فكل ما في القرآن له معنى وكل ما في القرآن لا بد أن يفهمه الناس أو بإمكان الناس أن يفهموه، لأنه قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ ولا يمكن أن يخاطب الله تعالى الناس بما لا يفهمونه ولا بما لا يعلمونه. قيل فما معناها؟ قالوا معناها أن الله تعالى خاطب العرب الذين هم الفصحاء والبلغاء بالحروف التي يكونون منها مادة كلامهم، يكلمون أو يؤلفون منها الجمل والعبارات والخطاب وينشئون منها القصائد، وكلها تتألف من ألف وباء وتاء وثاء وحاء إلى آخر الحروف الأبجدية إلى الياء. فالله تعالى يخاطب العرب بالقرآن العظيم ويقول لهم ها أنا ذا جئت بالقرآن، ومادته نفس مادة كلامكم، الحروف نفس الحروف،
1: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا به بعشر سور من مثله، فأتوا ببعض سور من مثله، فأتوا بسورة من مثله، أقل سورة إنا أعطيناك الكوثر، فأتوا بسورة من مثله. الحروف نفس الحروف، المادة نفس المادة، وأنتم تقولون إنما هو كلام بشر، فإذا كان كلام بشر فأتوا بكلام مثله. والتحدي لا زال قائما، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. التحدي قائم إلى اليوم وإلى قيام الساعة، فإن أحدا لن يأتي ولا يمكنه أن يأتي بشيء مثل القرآن الكريم على الإطلاق. فلذلك قرع أسماعهم وبكتهم وتحداهم، وأتى بألف لام ميم، وأتى بألف لام راء، وأتى بحاميم وعين سين قاف وصاد ونون سواء. فافتتح السور بها من باب التقريع، من باب التقريع والتوبيخ للعرب الذين قالوا إن هذا القرآن إنما هو مجرد كلام بشر وليس بكلام الله سبحانه وتعالى. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. هناك من ذهب إلى أن يقول أنه إذا جمعت هذه الحروف معناها أن علي ولي الله بهذا المعنى، لا بحاجة، هذا تفسير الباطنية أو تفسير سواء، لكن القرآن واضح لا يحتاج يعني إلى لأن يكون عبارة عن رموز لا يفهمها الناس، لا، القرآن واضح. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك اسم إشارة للمؤنث، من مجموعة المؤنث لجماعة للطائفة من الكلام. ما هو الذي قال تلك؟ إشارة إلى ماذا؟ هناك من ذهب إلى أن تلك إشارة إلى الكتب السماوية، التوراة والإنجيل والزبور، فقال تلك آيات الكتاب الحكيم. لكن الأظهر والأولى والأحق بتفسير هذه الآية أن المراد بتلك آيات الكتاب الحكيم هي القرآن الكريم. ما أشار سبحانه وتعالى في السور السابقة لهذه السورة يصدق عليها أنها من الكتاب الحكيم، وما سيأتي في هذه السورة أيضا يصدق عليه أنه أيضا من الكتاب الحكيم، وما سيأتي بعدها وما سينزله الله تعالى بعد هذه السورة أيضا يصدق عليه أنه من آيات الكتاب الحكيم. فالإشارة بتلك من باب المبالغة والتعظيم، كما قال الشاعر أولئك آبائي، وأتى بالبعيد أولئك، ما لم يقل هذه آيات الكتاب الحكيم، لم يأتي بكلمة هذه اسم الإشارة للحاضر، وإنما أتى بتلك للبعيد. لماذا؟ ما هو الغرض؟ قال تعظيما، الغرض تعظيم كتاب الله والإشادة به، كما قال القائل، وهذه لغة العرب وأسلوبهم في التعظيم. عندما تحدث الفرزدق أو عندما تحدث من الشاعر الآخر فأنه مع اليوم جرير، الفرزدق يتحدث عن آبائه ويمتدح آبائه ويثني عليهم ويتفاخر بهم في قصيدتي وساق بعض مآثرهم، ثم قال أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، وجرير شاعر آخر مدح نفسه ويذم قوم الفرزدق، فالفرزدق مدح قومه وقال أولئك، ولم يقل هؤلاء للحاضرين، وإنما قال أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، والمجامع المحافل يعني بين الناس، سواء الناس يعرفون من هم أصحاب السمو والعلو والرفعة. فالمقصود في قوله تعالى تلك إشارة إلى تعظيم القرآن العظيم، لأنه أتى بتلك ولم يأتي بقوله هذه آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم، والمراد بالكتاب القرآن الكريم ها هنا. والحكيم بمعنى المحكوم، والحكيم فعيل بمعنى ما، مثل ما نقول جريح وشهيد وقتيل بمعنى مقتول بمعنى مجروح ما، فالحكيم بمعنى ما، المحكوم الذي أحكم الله تعالى، أحكم الله، قال كتاب فصلت أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم ما خبير. فالمراد بالحكيم ها هنا المحكوم، وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ما. عندما يرى الإنسان بناية ما فيعجب من حالها فتكون محكومة البناء، يرى لعله يجد ثغرة هنا أو خطأ هنا أو عبثا هنا أو غلطا هنا، لكنها تأتي البناية كاملة فتقول البناية محكومة. واضح وماشي. والذي بناها رجل ما حكيم. القرآن كذلك حكيم، لأن الذي أنزله الله سبحانه ما، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهنا حكيم بمعنى محكوم. واضح وماشي. أو حكيم بمعنى حاكم، لأنه مهيمن على الكتب من كلها، فهو بمعنى حاكم. والحاكم هو المرجع، إذا اختلفت الأمور نرجع إلى من؟ إلى الحاكم. ولو ردوه إلى الله، قال تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمامه يعظكم به إن الله سميع بصير، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني احتكموا إلى كتاب الله سبحانه، لأن الرد إلى الله معناها الرد إلى كتاب الله، والرد إلى كتاب الله معنى الاحتكام إليه، فهو الحاكم ها هنا. فالحكيم ها هنا بمعنى ما؟ الحاكم. وهذه مسألة مهمة جدا. اليوم يختلف الناس فيما بينهم، وعندما يريدون أن ينتصروا لأقوالهم أو مبادئهم أو أفكارهم يلجؤون إلى بعض أقوال ما نقول المنظرين أو القادة أو الأئمة أو الزعماء أو السياسيين، ولا يلجؤون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لتعريف أو تحديد صدق وصوابية مواقفهم وأحكامهم وأفكارهم ومبادئهم. اليوم الأمة تعيش في فتنة كبيرة جدا، والمفروض أن ترجع الأمة في مثل هذه الفتنة إلى كتاب الله. كما تقدم لنا في الخطبة أمس قال النبي صلوات الله عليه وآله وسلم إنها ستكون فتنة كقطع الليل المظلم، فتنة كقطع الليل المظلم، ليل مظلم، ماذا عساك أن ترى في الليل المظلم؟ هل بإمكانك أن تميز بين الحجر والشجر والأسود والأبيض والأحمر والأخضر؟ أسود كل سواد حالك. والنبي يشير بهذا الحديث إلى أنه ستكون فتنة على هذا النحو تدع الحليمة حيرة. واليوم الأمة في فتنة. قال النبي، قال الإمام علي عليه السلام للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم، فما المخرج منها؟ لا بد أن يكون هناك مخرج للأمة يخرج من هذه الفتنة. قال كتاب الله، هذا تقدم نتحدث عنه، والحاكم. قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، تحدث عن التجربة البشرية من عهد آدم عليه السلام إلى يومكم إلى قيام الساعة. ما قال سنة الله في الذين خلوا، ولم تجد لسنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله، لأن حكم الله تعالى في الباقين كحكمه في الماضي نفس الشيء، وحكمه في الآتين كحكمه في البحث الحاضرين، لن تجد لسنة الله تبديلا. إن أحسنوا أحسن الله تعالى إليهم وزادهم إحسانا، ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن أساءوا على هذا النحو يعاقبهم الله ويعذبهم الله ويأخذهم أخذه القرى وهي ظالمة، إن أخذهما كما أخذ القرى وهي ظالمة أنتم معرضون للأخذ كما أخذوا تماما. وهذا الأمر مرهون بمدى استقامتكم أو مدى اعوجاجكم ونفوركم عن الصراط المستقيم. فالقرآن هو الحاكم بقول النبي هكذا، هذا الله يقول إنه حاكم، والنبي يقول فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعد، يعني ما هو الذي سيحدث فيما بعد. لن يقول فلان سيتزوج وفلان سيكون له أولاد وفلان سيكون له واحد اسمه محمد واحد اسمه علي واحد أو أتزوج بفلانة أو كذا، ما لن يتحدث بهذا الأشياء، إنما يتحدث عن مصائر الأمور وعن مآلات الأمور، إنهم أحسنوا وإنهم أساءوا. تفاصيل والدقيقة هذه لا دخل لنا بها، إنما دخل القرآن في تعريف الناس مآلات أمورهم. هم يريدون حياة سعيدة ورغيدة وهنيئة ومستقرة وآمنة، عليهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن أرادوا أن يعيشوا في قهر وفي عذاب وفي غلبة وفي شدة ومن أعرض عن ذكري حكم لا ينتقض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى من رحمتي. قال فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم هذا الحاكم وحكم ما بينكم. فالقرآن حاكم. اختلفنا كيف نقسم المواريث؟ نرجع إلى كتاب الله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إلى آخر الآيات. هذا حكم الله في مسألة المواريث. في مسألة القتل العمد سواء، حكم الله تعالى بالمه ولكم في القصاص منه، هذا حكم الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. في السرقة قد حكم الله بقطع يد السارق، السارق والسارقة فاقطعوا منه أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. في القذف سواء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. سواء، هذا حكم الله في هذه الأشياء. كما أن أيضا حكم الله وارد وحاضر بوضوح في مسألة تعريف المؤمنين ومسألة تعريف المنافقين ومسألة تعريف الكافرين والمشركين بوضوح كامل. كيف تعرف المنافق؟ هذا القرآن قد ذكر المنافق، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ومنهم سواء الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم، ومنهم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيضا هذا وصف من صفات من؟ المنافق، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فأنت إذا رأيت أحدا يتولى الكافرين ويعتز بهم ويفتخر أن يكون متوليا لهم ويعتد بهم ويفاخر في إعلامه، السفير الأمريكي أشاد بموقف الرئيس الفلاني وأشاد كذا، وترامب أشاد بكذا، إذا اعتد العرب والمسلمون بأقوال المشركين فيهم وارتاحوا لهم واطمأنوا إليهم وتعاهدوا معهم وافتخروا بهم واعتزوا بهم فهم بنص القرآن منافقون. بشر المنافقين بأن لهم، ها هنا قد حكم الله. يقول الله تعالى على سبيل المثال، والناس يختلفون، لأن بعض الناس يحب هذا ويبغض هذا، والإنسان لا يجوز له أن يحكم على الناس بالهوى، بهوى نفسه، بالذوق، بالعاطفة، بالقرب أو بالبعد، بالغنى أو بالفقر، بالصحة أو بالسقم، إنما يحكم على الناس بما حكم الله تعالى. في موضع من كتابه سبحانه وتعالى قال جل من قائل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال: لماذا اختلفتم في شأن المنافقين؟ المفروض أنكم لا تختلفوا في شأن المنافقين. فالمنافق منافق قريبا كان أو بعيدا، قريبا منك يعني من القرب من الرحامة من أوليائك من أهل بيتك، أو كان بعيدا. المنافق منافق ما دام أنه قد فعل فعلا يوجب وصفه بأنه منافق بمنظور الله وميزان الله وأمر الله، فلا ينبغي للمسلمين أن يختلفوا في شأنه، ولو كان الفندم حقي، ولو كان الشيخ حقي، ولو كان أبي، ولو كان أخي، ولو كان قريبي، ولو كان من كان منافق بنص القرآن ولو لم يكن باسمه، لكن الصفة تحققت فيه فهو منافق عند الله. فقال متعجبا من شأن المسلمين: المفروض أن لا تختلفوا في شأن المنافقين. فما لكم في المنافقين فئتين، يعني انقسمتم قسمين، فئة تقول هم منافقون وفئة تقول لا لا يجوز أن تتحدث بهذا، هم عرب مثلنا، هم مسلمون مثلنا. لا، متى ما تحققت في الناس صفات المنافقين التي ذكرها الله تعالى في كتابه فهم منافقون شئنا أم أبينا. وهذا من أهم الأمور التي ينبغي للناس أن يتحلوا بها وأن يعرفوها، لأن الحب لا بد أن يكون في الله، ولأن البغض أيضا لا بد أن يكون في الله، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا تحب المرأة إلا إذا كان من أولياء الله، ولا تبغضه إلا إذا كان من أعداء الله. على سبيل المثال، ترى ولاة الأمر يشرعون لتحليل الخمور وبيعها في الفنادق بحجة الترويج السياحي ودعم الدخل القومي للوطن أو ما شاكل ذلك، وربما بنوا المصانع، مصانع الخمور من أجل ذلك، وربما استأجروا المومسات من أجل ذلك. فهل بعد هذا الفعل من أمر يدعو إلى أن يتولى الإنسان هؤلاء الأولياء أولياء الأمور وقد فعلوا مثل هذه الأفاعيل؟ فيقول القائل منهم يجب طاعة ولي الأمر ولو زنى ولو سرق ولو فعل كذا وكذا. لا، هذا خطأ. إذن نرجع إلى القرآن الحاكم الذي وصف المؤمنين بأوصافهم، مثلا أوصاف المؤمنين، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو. هل من اللغو أن المسلسلات والحلقات والنسوان الذي قد مكيجين وتبطرين والحلا وهذا يعني كأنها مع زوجها في غرفة نومه وتبدو للناس جميعا، هل هذا من الإسلام في شيء؟ لا. لاحظوا كيف وصف الله تعالى المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو. اللغو الحلقات والتمثيليات والكبنج والأغاني والملاهي والمزمار وهذا لا كلهن، هذا من اللهو. يعني تعرفون أنه طول الليل وهم يغنون ويرقصون وعند الصلاة يكسلون ركعتي الفجر يكسلون عن الصلاة، لكنهم طول الليل رقاص. بعد الرقاص يقولوا من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رقاص قناة. لكن الشيطان يزين لهم سيئ أعمالهم. فالله يمدح المؤمنين بقوله والذين هم عن ما؟ عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. القرآن حاكم ها هنا بوصف المؤمنين ووصف المنافقين. وصف المؤمنين أيضا فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، هذه صفة المؤمن. فإذا رأيتم إنسان بسوق السيارة بعفاط وقوة وهنجم فوق الناس فليس من صفات المؤمن، لأن صفات المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم بيرقصوا ويغنوا ما قال سجدا وقياما. هذه الأوصاف عند الله. والوجه كما يقال في المثل، الوجه من الوجه منه. أنا لا خبرتكم، الله يقول أنا خبرتكم. من هم المؤمنون الذين يستحقون الجنة ويدخلون الجنة ويستحقون رحمتي، ومن هم المنافقون؟ وأنتم بالخيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذه أوصاف المؤمنين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مش فوق البطو ولا فوق الشطرنج ولا فوق الدمنة ولا فوق الحلقات ولا فوق المسلسلات ولا عند اللعب، بل يذكرون الله سبحانه وتعالى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، ما يشترف من ذلك القريح للطليع بعشرات الآلاف للجو، يحكى أنهم بيحرقوا الفلوس حريق سواء. وغيرها من التبذير والإسراف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يبتروا يعني يبخلوا، وكان بين ذلك ما قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يبتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، واللغو عن أماكن الملاهي، ما يدخلش مع الناس، ما يقولش هو الطعم دق يا بيدق، يخرجوا لهم يقولوا مه، يعرضوا عن الملاهي. هذا نص القرآن.

معنى أنه قد تحدث من هم المؤمنون وذكر صفاتهم، وتحدث عن المنافقين وذكر صفاتهم، وتحدث عن الكافرين وذكر صفاتهم، لكي لا تبقى للناس على الله حجة بعد الرسل وبعد الكتاب الحكيم، حتى لا يقولوا نحن لم نعرف، نحن لم نطلع، لم يأتنا بشير ونذير، فقد جاءكم بشير ونذير. فحجة الله بالغة على كل حال. قال تلك آيات الكتاب الحكيم. قلنا الحكيم معنى المحكوم، محكوم الصنعة، محكوم الصبغة، محكوم الصناعة. والحكيم معنى الحاكم أو ذي الحكمة، هذا تفسير ثالث، أو كتاب ذي حكمة سواء. والله تعالى يقول من يؤتى الحكمة فقد أوتي من. قال تعالى في سورة الإسراء وهو يتحدث، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إلى آخره. قال هذا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فهذا حكمة أيضا. فالقرآن ذو حكمة، والتعامل بالقرآن دلالة على الحكمة، وأن من تعامل بالقرآن وعمل بهدي القرآن فهو حكيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالحكمة هو توفيق الله وتثبيت الله للإنسان في قوله وفي فعله سواء، وفي حتى تفكيره. يثبت الله الذين آمنوا بالقول، هذا الحكمة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وبالتالي علينا يجب علينا أن ندعو الله بأن يثبت قلوبنا وأفئدتنا وألسنتنا وأقدامنا على صراطه المستقيم. فهذا معنى قوله تلك آيات الكتاب الحكيم. ما زلنا نتحدث فقط عن القرآن بحسب الجملة، من حيث الجملة أنه قرآن صاحب حكمة أو محكوم أو حاكم. لماذا هذا؟ لأنه سيأتي عندما يأتي الرسول ويخاطب الناس بالقرآن سيتركون القرآن جانبا ويتندرون ويستهزئون ويضحكون على المرسل، على الرسول نفسه، يتركوا الكلام المهم ويبحثون عن كلام قالوا يعني لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين. أما وجد الله أحدا يرسله إلا محمد الذي قد مات أبوه سواء، أما وجد أحدا غيره. فيتركون الأهم، يتركون المهم، مش الأهم، المهم نفسه هو أهم، مهم وأهم، ويبحثون عن أعذار واهية. يعني مثلا واحد رسل له واحد بيقول له قال فلان دي الزلط حكا أو تستقيم في الفعل الفلاني ماشي أجيك سر رأسك. هذا ضرب مثل. قال ما يقول له أنت ترسله وقنبر ابن الدرلة على الرسول وفلت الكلام المهم ما ظهر له إلا بصم اللي قرح فوق رأسه. وهذا حال البشر، لا ينظرون إلى الكلام من حيث هو، ما معنى الكلام وما مغزى الكلام وهل الكلام محق أم باطل، ولكن يبحثون عن أعذار للمه، للهروب من الواقع، للهروب من المسؤولية. وهذا الذي حصل. فالقرآن يخاطبهم بأن القرآن هذا كتاب حكيم، والمفروض إذا كان حكيما ما الذي يجب على البشر أن يفعلوا في مقابل حكمة القرآن؟ أن يهتدوا به وأن يحتكموا إليه وأن يعني يستفيدوا منه، ولا أن يعني يضحكوا عليه ويبتعدوا عنه ويسخروا منه، لأن الكلام المحكوم يجب أن يؤخذ. فقال سبحانه وتعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. لاحظوا لم يقولوا إن القرآن أو قالوا أنت ساحر مبين. ما هو السحر هذا؟ فأنا أقول لكم استقوا الحديث، أدوا الأمانة، صلوا الأرحام، صلوا فيما بينكم، تراحموا، تواضعوا. هل هذا الكلام في السحر؟ هل هذا سحر؟ الساحر معروف ما الذي يريد بسحره؟ الساحر يريد من سحره أن يكون أغنى الناس وأن يكون المتسلط عليهم والمؤثر فيهم والمتصرف في شؤونهم، يريد الدنيا. لكن الرسول يقول ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، لا أريد منكم أجر. فقد أسطبوا الحديث، أدوا الأمانة،
اعبدوا الله، اتركوا ما تعبدون من دون الله. هل هذا سحر؟ يعني نفكر، هل هذا سحر؟ ليس بسحر، لكنهم تركوا الحق والواقع والحكمة، وأخذوا يبحثون عن أعذار للهروب من هذا الواقع ومن المسؤولية، ليقولوا أما وجد الله أحدا ليرسله إلا هذا الرجل ابن أبي طالب أو ابن عبد الله ابن عبد المطلب الذي ليس له كذا أو كذا. لا، هم يبحثون عن أعذار واهية لا دخل لها بالواقع. قال أكان للناس عجبا، يعني أكان إيحاؤنا عجبا للناس، واضح ماشي، فهذا في التقديم وتأكد، لأن عجبا خبر كان مقدم، وأن أوحينا المصدر المنسبك من أن أوحينا هو اسم كان لكن مؤخر، والتقدير أكان، والهمزة للتعجب الاستنكاري. أكان إيحاؤنا إلى رجل منهم، يعني وهو محمد صلى الله عليه وسلم، مدعاة للعجب. عجيب، هذا ليس مدعاة للعجب، ليس مدعاة للعجب، لأن الرسول لا بد أن يكون من جنس المرسل إليهم. لو أتى رسول من غير المرسل إليهم، لو أتى جني سينفر الناس منه ولن يصطبوا، ولو أتى ملك، الملك لا يرى، كيف يصطبون من لا يرى؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ورلبسنا عليهم ما كانوا، لو صورنا على هيئة رجل سيقولون مثل ما قالوا في الرجال. يعني ما الذي يقنعهم؟ ما الذي يمكن أن يقنعهم؟ ولاحظوا أن البشر عادتهم أنهم حالة من الحسد وحالة من الحقد والبغضاء تمنعهم من التسليم لأمر الله. مثلا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، سواء كيف يأتي بشر لولا أنزل هذا، يعني مراعين أنه ما تجي الرسالة إلا ذلك المشنب والذي صورة حالية والذي بيلبس ثياب حالية والذي، والله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالة. ما المسألة ما هي مرهونة بمدى اختياركم وذوقكم، هذه إرادة الله، والله تعالى يبتليكم. مثلا ونحن في هذا الحقبة التاريخية جاء العالم الفلاني والصاحب العلم الفلاني والناس براعين، من هو أيقع الإمام، يجي لك واحد لم يخطر ببال أحد أنه سيقود الأمة، واضح وماشي، نفس الكلام نفس الكلام. فالناس اصطدموا، من يريد الحق همه إعلاء كلمة الحق بغض النظر عن من يكون القائد، ومن كان في نفسه شيء سيبحث عن أعذار فيقول أما وجد الله أحدا غير هذا، سواء مثل ما قالوا في حق طالوت أنا يكون له الملك علينا ونحن أولى به أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. المسألة بيد الله سبحانه وتعالى ليست بأيديكم. التسليم في الحقيقة إنما هو تسليم لأمر الله وإعلاء لكلمة الله، فإذا وجدنا أحدا قام بالواجب الذي يجب على المسلم أن يقوم به علينا أن نتكاتف معه وأن نكون معه، ولا أن نبحث عن أعذار واهية وساهية وظالمة ومجحفة لنقول هذا ما هو عالم بالمسألة الفلانية. من الذي أحاط بكل شيء علما؟ أبدا الله سبحانه وتعالى، واضح وماشي. لكن يجب على الناس أن يتحركوا فيما يجب عليهم أن يتحركوا فيه دون أن يبحثوا لهم عن أعداء، ودون أن يعني يكذبوا على الله ولا يكذبوا على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أسرفنا ما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، والطف بنا يا الله فيما جرت به المقادير، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، وانصرنا على من عادانا يا أرحم الراحمين، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولحلمهم سبحانه يعصى فلن يعجل على عبد عصى.

كرما ويغفر عنده وخطاه. إليك وجه يا

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي صيحي معي نادي الخلايق في الجهات الأربعة.

0: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
1: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
2: ابشر بعزك،
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
5: فأنت تأج رؤوسنا
6: وترة أعيننا.
7: نقول له بيض الله وجهك،
8: بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
10: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي،
11: والله ما احنا استلاب القراءة والله،
10: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
12: واحنا رقابة سيد والله،
13: لقد أعددنا العدة وشحذ الهمة،
14: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
15: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
16: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
17: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
18: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
19: الله يعذب حقروسنا، أنا نعذب حقروسنا.
20: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
21: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
22: راهن بنا،
23: راهن بنا،
24: نقابلك الوفاء بالوفاء.
9: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

بطاعة فاجئ وادهش وابهل وابهب افدي تصنيعك ابداعه فجر

0: صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. أقر ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف بصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

0: الغضب اليمني العالم.
1: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق. يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

الله.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 على أثير إذاعة آفاق FM.

ثبات الإيراني العظيم للشعب الإيراني وتماسكه وحضوره المستمر في الساحات، وبذلك خيب أمل الأعداء، وبالموقف الرسمي وبالموقف الجهادي البطولي العظيم الحرس الثوري والجيش الإيراني وكافة المجاهدين في إيران، ومشجع على حالة الصمود وحالة التعاون بين أبناء الأمة. الفاعلية العالية في الموقف الإيراني، وهي فاعلية عظيمة جدا في مستوى الثبات وقوة الموقف، هي عامل محفز ومشجع لأبناء هذه الأمة على الصمود والثبات بالرجاء بالنصر من الله سبحانه وتعالى. والمفترض أن يلتف الجميع حول هذا الموقف على كل المستويات بكل أشكال الدعم. موقف العسكري الإيراني هو قوي جدا في زخمه الناري بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تجتاز كل طبقات الحماية من أنظمة عربية وتعاون غربي وأوروبي ودول أخرى وأمريكية وإسرائيلية، وتحقق أهدافها بالتنكيل بالعدو الأمريكي في قواعده والإسرائيلي كذلك في قواعده في فلسطين المحتلة.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي. وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: هذه الحشود خرجت وأيديهم على الزناد وأنهم سينتفعون حقهم.
1: أعلن جهوزيتنا الكاملة واستعدادنا المطلق لخوض غمار المعركة القادمة.
2: سيارة منكم السعودي البأس الشديد الذي حصل.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم. الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك، إني فداك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى، هل يبدو أبدحنا يا النصر أو كهذا؟ هذا اللي نطلبه الآن، خلاص كفالنا كفالنا، انتهت عندنا، خلاص يا نصر لا قادر. متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا متعدة، الآن كل قرية متعدة في العريف حشيدة. هل احنا نتعبنا؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي يبدو علينا حتروحنا وضربوا هنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لا نريد نموت على جبنا وعد الله، نستشهد وحنا روصنا مرفوع عند الله، نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الله نكبر اليهود.
8: أؤكدوا أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من

بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا الله لك الحمد فوالها وتعليها.
0: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.

بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نلتقي بكم في هذا اليوم لنسلط الضوء بشكل

إذن مستمعينا الكرام، تحية للمزارعين، تحية للفلاحين، تحية لمربي الثروة الحيوانية، تحية لكل إنسان، كل مستمع بيستمع إلينا الآن وهو في مزرعته، في حقله، في جربته، بين الناحل، في اللي بيسمعونا من البحر وهم بيصطادوا أسماك، يعني أي واحد بيشتغل في مجال البن، بين أشجار البن، في الفواكه، في الخضار، في أي مكان في هذه البلدة الطيبة. هي بلدة طيبة ورب غفور. ها قد يعني أنعم الله علينا في بعض المحافظات، تقريبا لا أعرف هل جميع المحافظات أم البعض، ولكن هناك يعني غيث هنيء مدرار أنعم الله به علينا خلال هذه الأيام، لينبت الزرع ولتخضر الأرض، وقد هطل هذا الغيث ليبشرنا بأيام بإذن الله تعالى، بأيام البركة وأيام الخير وأيام الانتصار لهذا الشعب العزيز، لهذا الشعب المسلم المتوكل على الله الواثق به. وستنكشف الغمة يا شعبنا، وستزول كل هذه الهموم، وتنقشع سحابة السحابة السوداء، ويهطل الخير بإذن الله تعالى نصرا وعزا وفرجا وتنمية وتمكينا لنا ولأبنائنا ولأجيالنا وأحفادنا إن شاء الله. إذن موسم الأمطار يعني استغلال للمياه، تصريف لهذه المياه له نعم كبيرة، نعمة عظيمة، يعني درر وجواهر وكنوز عظيمة يرسلها الله إلينا من السماء. هذا هو الماء، إذا ما استغللناه استغلالا أمثل فسيعود علينا بالنفع وسيعود علينا بالبركة، ونقدر نتوسع في الزراعة، نقدر نزيد في المحصول بإذن الله تعالى، ونربح، ويعني يكون هناك خير، الخير يرجع خيرين كما يقال. طيب، خلال هذه الأيام هناك العنب ثمرة طيبة في أرض الخير، في أرض الحكمة والإيمان، في اليمن السعيد. العنب يعني اليمني يعتبر من أجود أنواع العنب في العالم، مذاق أصيل، جودة عالية، تاريخ قديم يصل إلى عصور الحضارات القديمة. قالت العرب في المثل الشهير: لا طال بلح الشام ولا عنب اليمن. عنب اليمن، العنب يحظى بشهرة كبيرة بسبب تنوع أصنافه وألوانه وأشكاله، يعني يتمتع العنب اليمني بمذاق خاص ورائع، والأسواق اليمنية مليانة تمام بأصناف متعددة من العنب التي تنتجها المزارع اليمنية خلال موسم الحصاد. العنب اليمني بيحتوي على فيتامينات مفيدة للجسم، ويمكن تناوله طازجا أو كعصير. واليمن مشهورة بزراعة وإنتاج أجود أنواع العنب منذ القدم، وذلك بفضل خصوبة تربتها وتنوع مناخها وتضاريسها. ذكر العنب في القرآن الكريم كم إحدى عشرة مرة في جملة من النعم الغذائية التي أنعم الله بها على عباده بجنات من أعناب. النقوش التاريخية لورق وعناقيد العنب على معابد وقصور الحضارات اليمنية القديمة تدل على إيش؟ تدل على أهمية زراعته وقدسته عند اليمنيين. العنب اليمني يعد أشهر وأجود أنواع العنب عالميا لتميز مذاقه وألوانه وقيمته الغذائية والعلاجية. العنب اليمني المحصول الأول بين محاصيل الفاكهة سواء داخل اليمن أو خارجها. تؤكد الكتب التاريخية أن للعنب 46 صنفا كانت تزرع في اليمن بألوان مختلفة، وللأسف انقرض البعض منها. يوجد حاليا في اليمن، تخيلوا كم، 20 صنف للعنب، ويطلق عليها الجواهر العابرة للحدود. يصنف العنب في اليمن إلى مجموعة الأصناف البياض والأصناف الملونة. أصناف من العنب اليمني البياض بدون بذرة هي الروضي والمسوري والخولاني، البياض الجبري، البياض الجوفي، البياض القواريري، الرازقي الصغير، تمام. أصناف من العنب اليمني البياض ببذرة وهي الرازق الكبير الأطراف والعرقي وأصابع زينب، والرازق الأبيض والطويل والجبري والعيون وبيض الحمام والدمشقي. أما الأصناف الملونة للعنب اليمني هي الأسود الحاتمي، تمام، والأسود الذيبيني، الأسود الخولاني،
الأسود البني، تمام، ومعنا الرازق الأحمر كبير الحبة والرازق الأحمر صغير الحبة، والعيون الأسود والرازق الملون طويل الحبة، والعاصمي الأحمر والعاصمي الأخضر والعاصمي الملون أبيض وأحمر، والجرشي ملون أخضر وأحمر. شوف الأنواع والأشكال والأنواع، بعضها ما قد شفناهاش، بس هي موجودة ولو بكميات محدودة، لكن لو في اهتمام بها هيكون هناك إنتاج لها وتنزل للسوق ويعني توصل لعند كل مستهلك. عنب البياض أكثر الأعناب شهرة وجودة، وينتج منه أفضل وأجود الزبيب، يليه الرازقي ثم العاصمي البنفسجي ثم الأسود. في عام 2019 تم إنتاج تمام في مساحة 12,000 هكتار، المساحة المزروعة عام 2019 12,000 هكتار المساحة مزروعة بالعنب، وتم إنتاج 134,000 طن، ليعد في المرتبة الثانية بين الفواكه بعد المانجو، المانجو رقم واحد والعنب بعده، يعني في إنتاج كبير 134,000 طن، يعني جيد جدا. صنعاء أكبر محافظة إنتاج للعنب ب 102,000 طن، تليها أمانة العاصمة ب 11,000 طن، وتأتي محافظة صعدة في المرتبة الثالثة. مديرية بني حشيش أكبر منتج للعنب في اليمن، ذو الجودة العالية، تنتج 40,000 طن وحدها، مديرية واحدة تخيلوا في اليمن. لو باقي اهتمام بقية المديريات يعني هنوصل إلى مئات الآلاف من الأطنان. طيب مستمعين الكرام، هنتكلم عن كل هذه النقاط، العنب، زراعة العنب، إنتاج العنب، التسويق، الحصاد، كل ما له علاقة بهذا الموضوع سيكون معنا بإذن الله تعالى بعد قليل المهندس سعد خليل، تابعونا.

0: سوف نواصل الاتصال أو نعاود الاتصال مرة أخرى بالمهندس سعد خليل لنتحدث معه عن محصول العنب. لا أدري ما بها الشبكة اليوم التغطية. طيب فاصل ونرجع.
1: وأن يكون هناك عناية بكل جهد وحسب المستطاع من الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي لعمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا، وبالاهتمام سواء على مستوى المحاصيل بشكل عام ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح، في المقدمة القمح. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وينبغي العناية بها بشكل كبير.

0: نعم مهندس خليل.
1: أيوة ما أقدر.
0: مرحبا مرحبا بكم. طيب سيدي الكريم، حدثنا عن أهمية محصول العنب في اليمن ومكانته الاقتصادية والغذائية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين محمد صلوات ربي عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: إن المتقين مفازة حدائق وعنابا. صدق الله العظيم.
0: الله.
1: يعتبر العنب في اليمن ليس مجرد فاكهة أخي الكريم، بل هو جزء أصيل من هويتنا الزراعية والتاريخية، وله مكانة اقتصادية وغذائية عالية جدا. في المجال الاقتصادي فالعنب يمثل مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر الزراعية، ويساهم في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق المحلية في اليمن. من ناحية الغذائية فالعنب اليمني معروف بجودته العالية ومذاقه الفريد، وكذلك احتوائه على نسبة سكريات مرتفعة قد تتراوح ما بين 20 إلى 25%، بالإضافة إلى احتوائه إلى فيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين إيه، وكذلك معادن أساسية كالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكذلك له أهمية في مضادات الأكسدة ما يجعله غذاء متكاملا ومفيدا لصحة الإنسان.
0: نعم. طيب ما أبرز مناطق إنتاج العنب في اليمن يا مهندس، وما الذي يميز العنب اليمني عن غيره؟ يعني العنب اليمني عن العنب العربي والأوروبي والآسيوي.
1: نعم. بالنسبة لزراعة العنب في اليمن فتنتشر زراعته في عدة مناطق عديدة، ولكن أبرزها وأشهرها هي المناطق في المديريات المحيطة بمحافظة صنعاء، مثل مديرية بني عشيش وكذلك مديرية خولان وقريب من سرحان وبني الحارث وأرحب وحمدان. كما يزرع في بعض مناطق أو محافظات عمران ومحافظة الصعدة والجوف والبيضاء وبعض من مناطق ذمار والمحويت. ويتميز العنب اليمني في تنوع أصنافه وميزته عن غيره من الأصناف العالمية أو العربية، جودتها العالية التي تعود إلى المناخ المعتدل المائل للبرودة، وكذلك التربة الخصبة والخبرة المتوارثة عبر المزارعين القدامى. هذا الميزة تمنح العنب اليمني مذاقا حلو ونسبة سكريات مرتفعة.
0: جميل. طيب ما هي أهم الأصناف المزروعة في اليمن من العنب؟
1: بالنسبة للأصناف العنب اليمني يوجد له عدة من الأصناف، كان لدي أصناف 20 إلى 40 صنفا، يمكن تصنيفها بشكل عام إلى 3 أنواع رئيسية، هي النوع الأبيض والأحمر والأسود. ومن أشهر الأصناف البيضاء كما موجود الآن هي الرازقي الجبري والحاتمي والزيتوني والعرقي والجوفي والبياض. ومن الأصناف الذي الملونة مثل الأسود والأحمر والحسيني الأسود العذاري، وكل صنف له خصائصه ومذاقه المميزه وعن الاستهلاك الطازج او الانتاج الزبيب.
0: جميل. طيب هناك اصناف يا مهندس، يعني انا قبل قليل قرات تقريرا وهناك اصناف تاريخيه لم تعد موجوده في السوق، يعني تقريبا انقرضت او ندرت هذه الأصناف، فباتت يعني محدودة جدا، ربما عند شوية مزارع ما عاد بنحصلهاش في السوق. ما هي الأسباب، وهل يمكن أن احنا نهتم بهذه الأصناف النادرة ونعيد إنتاجها بكميات كبيرة؟
1: نعم نعم، الأصناف تعود إلى مثل تدهور الأصناف هذه لأنها تحتاج إلى عناية خاصة، لأن حصلت عليها كثير من الأمراض مثل الصنف الزيتوني وكذلك الصنف الجوفي والعاصمي الحاتمي. هذه الأصناف كانت موجودة من قبل، والحسيني الأسود العذاري، هذه كانت أصناف كثيرة في اليمن، لكن مع قلة الأمطار وكثرة الأمراض وقلة العناية من لدى المزارعين تحتاج إلى عناية كبيرة فتداولت. وإن شاء الله على الأيام القادمة إن شاء الله من خلال الوعي والإرشاد وعدة الأصناف ومع التنسيق مع الهيئة العامة للبحوث والإرشاد يتجهون إلى هذا الجانب لزيادة الإنتاج في هذه الأصناف الجيدة.
0: طيب ما هي أهم العمليات الزراعية التي يجب تنفيذها قبل موسم الحصاد لضمان إنتاج عنب ذي جودة عالية؟
1: بالنسبة للعمليات العمليات الزراعية أخي الكريم قبل الحصاد هي عمليات مهمة، وأبرز هذه العمليات هي عملية التقليم أو ما يسمى بالبقيس الجيد الذي يضمن توزيعا مناسبا للغذاء والضوء للثمار. كذلك من العمليات هي التربية المستمرة من خلال مراحل الزراعة في العنب، وكذلك التدعيم ضمان حمل الشجرة للعناقيد بشكل منتظم. وكذلك من أهم العمليات هي عملية الري، الري المنتظم خاصة في المراحل الأولى، ثم التوقف التدريجي مع اقتراب نضج المحصول، وعملية التسميد المتوازن لأجل تغذية الشجرة بالاحتياجاتها اللازمة. ومن أهم العمليات كذلك مكافحة الآفات والأمراض بشكل وقائي ومنظم. هذه العمليات تساهم في الحصول على ثمار ذات جودة ممتازة وجودة عالية.
0: طيب جميل جدا، ما هو دور الري في مرحلة اقتراب نضج الثمار، وهل تختلف الاحتياجات المائية في هذه المرحلة؟
1: بالنسبة لعمليات الري، عمليات الري مهمة، هي عملية نضج الثمار خاصة في ظل الظروف هذه الأيام أيام موسم الأمطار. عمليات الري لابد أن تكون عملية ري منتظمة في دور كبير، من خلال إذا كان وجود أمطار كثيرة يجب أن يتوقف عن الري أو تقليله بشكل قليل بشكل كبير، أو أن تقليل ما يساعد، لأن تقليل ما يساعد على تركيز السكريات في الثمار نفسها في عناقيد العنب، مما يحسن من طعمها وجودتها. أما إذا استمر الري بغزارة فإن الثمار تمتص الماء وتصبح أقل حلاوة وقد تتشكك وتصبح عرضة للأمراض.
0: طيب جميل، كيف بيأثر التسميد في تحسين حجم الثمار ونسبة السكريات وجودتها؟
1: نعم، التسميد عملية مهمة في نضج في حجم الثمار ونسبة السكريات. العناصر الغذائية الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، كذلك بالإضافة إلى العناصر الصغرى ضروري للنمو الصحي للشجر وتطور الثمار. فمثلا النيتروجين يدعم النمو الخضري، بينما الفوسفور يعزز تكوين الثمار. أما البوتاسيوم فهو الأهم خلال مرحلة النضج، حيث يساعد على نقل السكريات إلى الثمار، مما يزيد من حجمها وحلاوتها ويحسن من لونها ونكهتها. فلا بد من تسميد متوازن يضمن للشجرة لكل ما تحتاجه لإنتاج عنب عالي الجودة.
0: طيب جميل، ما هي السلبيات أو الأخطاء اللي بيقع فيها المزارعون خلال مرحلة نضج الثمار؟
1: بالنسبة للسلبيات التي تقع فيها المزارعون خلال مرحلة نضج الثمار خاصة هذه الأيام، هو الإفراط في عملية الري، وهذا مشكلة كبيرة لابد أن يعيها المزارع. والإفراط في عملية الري له أسباب، منه يؤدي إلى تخفيف السكريات وتشكيك في الثمار، والتأخر في مكافحة الآفات والأمراض. هذه من ضمن السلبيات ما يسلح لها بالانتشار والتأثير على جودة المحصول. كذلك القطف المبكر قبل اكتمال نضج الثمار، وهذه من يقع على فيها المزارعون خلال هذه المرحلة، وهي القطف المبكر. فالقطف المبكر له سلبيات كبيرة قبل اكتمال النضج أو التأخر في الحصاد،
0: يعني مستعجلين، البعض بيستعجل على السوق. أيوة اشتي يربح.
1: نعم.
0: الحق.
1: نعم، مما يزيد من فرص التلف. وكذلك التعامل الجشن مع العناقيد، عملية القطف أثناء الفحص أو الخف، مما يسبب جروح تصبح بوئات لدخول الأمراض.
0: طيب ما هي العلامات اللي بتدل على اكتمال نضج العنب وجاهزيته للقطف، مع أنها تقريبا واضحة لكن نعم. زيد كلمنا عنها، يعني ما وحتى المزارعين يعني اكيد انهم هم عارفين انه قدو ناضج ولا لا، لكن يلا.
1: نعم، هم بيلحقوا السوق وهم ما داري ان جوده الثمار هي التي تزيد في سعر العنب واكتمال نضجه. فاهم العمليات التي تدل على اكتمال نضج العنب وجاهزيته للقطف هو اولا اللون المميز للصم، وهذا مظهور للمزارع، أي يجب أن يكون قد اكتمل تماما. ثانيا المذاق الحلو مع توازن قليل من الحموضة، كذلك سهولة انفصال الحبة عن العنقود عند لمسها برفق، كذلك ليونة الحبة مع الحفاظ على تماسكها، وكذلك ارتفاع نسبة سكريات في حبات العنب. وهذه هذه ظاهرة موجودة لدى المزارعين وهم عارف لها. ما بلا بيتسابقوا على السوق، والسوق هو يحدد جودته وقيمته التسويقية للعنب من خلال اكتمال مفجع.
0: نعم، اشتوي لحقوه بالموسم.
1: نعم،
0: مع أنه يعني بيأثر، يعني لو يخلوه ينضج بشكل جيد.
1: نعم،
0: تقريبا الأرباح يقع لهم أكثر، لأنه جزء من هذا المحصول اللي بيحصدوه يعني وعادوا ما قد نضج سواء، جزء منه بيخرب صح؟
1: بيتلف فاقد. نعم،
0: بيوقع فاقد. نعم، بدل ما يعني بيفقدوا قرابة 15-20%.
1: نعم.
0: طيب مهندس، ما هو أفضل موعد لحصاد العنب خلال اليوم؟ أول النهار، وقت الشمس، الليل، مغرب؟
1: نعم، في موعد المناسب هو في الصباح الباكر. لأن في الصباح الباكر يجي طبعا مثلا من الناحية الفيزيولوجية يجي تبخر الندى وارتفاع درجة الحرارة تطعش مثلا في الجو. كذلك تكون الثمار باردة نسبيا محتوية من السكريات في أفضل حالاتها، ما يساعد على الحفظ على جودة الثمار وطول فترة صلاحيتها بعد القطع.
0: جميل، يعني الجو عاده بارد ما قد شيء.
1: نعم، والنفع متوجد، وكذلك ارتفاع درجة الحرارة ضعيف قليل.
0: طيب جميل جدا. طيب ما هي الطريقة الصحيحة لقطف العنب لتجنب إتلاف الثمرة؟ هل بيتم استخدام آلات يدوية أم مكائن معينة آلية أم ماذا؟
1: نعم، الطريقة الصحيحة تعتمد أولا على مهارة المزارع نفسه في عملية القطف، يعني يجي وهو عنده مهارة في عملية القطف والدقة وحسن التعامل مع العنقود. كذلك من الأدوات التي تستخدم مقصات حادة ونظيفة لقطع عنقود العنب مع جزء صغير من الحامل حق العنقود، ويسحب العنقود باليد، بعضهم بيجي يسحبه ويقطه بالسكين ولا بالمقص، وهذا بالعملية الخطأ، ويمسك بالعنقود نفسه من الساق وليس من الحب، يجب أن يمسك العنقود من الساق وليس من الحبات نفسها لتجنب إدلافها أو إزالة الطبقة الشمعية التي تحميها. ويتم وضع العناقيد مثلا برفق في سلال أو صناديق تكون منظمة ومبطنة لتجنب أي صدمات أو كدمات للعناقيد العنب.
0: نعم. طيب ما هي الاحتياطات التي يجب اتباعها أثناء الحصاد للحفاظ على جودة الثمار؟
1: نعم، عدة احتياطات ضرورية. أولا القطف في الوقت المناسب، يعني في الصباح الباكر، استخدام أدوات نظيفة وحادة، وكذلك التعامل اللطيف مع العناقيد، وكذلك تجنب تعريض العنب لأشعة الشمس المباشرة بعد قطفه مباشرة، ويجب أن يتم نقله إلى مكان مظلل وبارد. وكذلك من أهم الاحتياطات الفرز الأولي، يعني إذا بحث عنقود تالف أو مصابة بأمراض يجب أن يتم إزالتها من عملية الجمع أو عملية الجمع والقطف. كذلك النظافة الشخصية لعمال الحصاد أيضا مهمة جدا، مثلا لا يجي وهو بيعمل عمل ثاني ويجي يبدأ بعد العمل الثاني وهو لا زال من مأثر بالعمل الآخر يأثر على عناقيد العنب.
0: جميل. طيب حدثنا الآن يا مهندس عن المواصفات لعبوات تعبئة العنب، يعني هل في كراتين أم في سلال من هذه السلال المعتادة أم في مشمعات أم في ماذا؟
1: نعم، العبوات المثالية يجب أن تكون أولا نظيفة وجافة، على ما قلت أغلب المزارعين يعملوا في سلال بلاستيكية ويعملوا عليها كراتين أو حاجة من النعومة مبطنة من الأوراق، ويجب أن تكون نظيفة وجافة ذات تهويج جيدة لمنع تراكم الرطوبة، وتكون متينة لحماية الثمار من الصدمات أثناء النقل، ولا تكون متسخة أو تتضرر، لأن العنب بطبيعته هو طازج ويتم أكله مباشرة. كذلك أن تكون عبوات ذات طبقة أو طبقتين كحط أكسى لتجنب الضغط على الثمار السفلية، أو كطبقتين ويتم غسل العناقيد داخلها بشكل منظم وسلس. ويجب أن تكون ذات شكل جذاب ومناسب لحجم العناقيد. بعض المزارعين في عملية التشجيع يعملوه في كراتين صغيرة بحجم 50 أو أقل من أجل المستهلك البيع والشراء.
0: طيب حدثنا مهندس أيضا عن الاشتراطات أو الأسلوب الجيد أو المثالي لنقل محصول العنب من المزرعة إلى الأسواق أثناء تخزينه أثناء إنزاله للسوق. ما هي كيف يتم التعامل مع هذا المحصول بشكل جيد من أجل تقليل الفاقد والحفاظ على جودته؟
1: نعم، هذه مهمة جدا. العنب هو حساس جدا، فعملية النقل كذلك مهمة جدا ولا بد لها من اشتراطات. أولا تقليل فترة تعرض العنب مثلا للحرارة، أجيوه بيسوقه ولا بيمشيبه في الظهر ولا في الداء بسبب شدة الحرارة للعنب. كذلك لابد أن يكون مغطى الوسيلة النقل وتكون بشكل مظلل إن أمكن، أو على الأقل مظللات جيدة طربال ولا ذا يحمي عناقيد العنب. كذلك يجب أن تكون الطرق ممهدة، يعني يمشي في طريق ممهدة سهلة قدر الإمكان لتجنب الاهتزازات والصدمات لعناقيد العنب. كذلك على ما قلت يجب أن يتم تغذية الحماية من أشعة الشمس المباشرة وكذلك الأتربة. وكذلك يجب أن تكون تدريج أو تقديس العبوات داخل وسيلة النقل تكون بشكل منظم ومسلس بحيث أنها لا تؤثر العبوة على الأخرى.
0: نعم جميل، هذه إرشادات مهمة للمزارعين.
1: نعم.
0: طيب مهندس، بالنسبة للأمراض اللي بتظهر على العنب مع اقتراب الحصاد، ما أبرز هذه الأمراض وكيف يمكن الوقاية منها قبل موسم الأمطار؟
1: نعم، مهمة جدا خاصة في عند موسم الأمطار. فالعنب هو بطبيعة الحال إذا زادت الرطوبة صار حساس لبعض الأمراض خاصة الأمراض الفطرية، التي أبرزها البياض الدقيقي أو ما يسمى عند المزارعين بالحل، الذي يسبب تشوهات وتشققات في الثمار. وكذلك البياض الزغبي الذي يؤثر على الغلة نفسها والعفان الثمار عفان الرمادي. هذه الأمراض ممكن تسبب خسائر كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بفاعلية وحرص وقائي من المزارع نفسه لأثناء اقتراب الحصاد خاصة عند قرب موسم الأمطار.
0: جميل، إذن هذه أبرز الأمراض عفوا خصوصا مع موسم الأمطار، يعني مع الأسف الشديد العنب يتضرر منها بشكل كبير، لكن مع الإجراءات الوقائية إن شاء الله يعني ما يكون إلا كل خير بإذن الله تعالى، و يكون هناك وقاية بنسبة كبيرة من هذه الأمراض المحتملة. طيب ما هي الأسباب الرئيسية يا مهندس لفقدان الجودة بعد الحصاد وكيف يمكن الحد منها؟ يعني هل هناك مثلا بعض العنب بيكون جودته عالية وبعدين بعد الحصاد بيخرب بيتراجع شكله؟
1: نعم هذه من ظهورها أكثر من ظهورها تاجر المزارع المحصول عنب، وهي عمليات بسيطة يجب يتجنب عليها المزارع، لا يمكن حتى منها فقدان الجودة أو نقص ظهور الفاقد من محصول العنب. مثلا عند عملية التعامل الخشن من لدى المزارع وسرعة في عملية القطف، هذا سبب الفاقد من المحصول نفسه. وكذلك عملية القطف أثناء ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك الرطوبة أو زيادة الري في العملية الزايدة تؤدي إلى نمو فطريات من الأمراض وتأخر في التبريد والنقل محصول العنب، وكذلك استخدام عبوات غير مناسبة وهذا يزيد الفاقد من محصول العنب. فلا بد من استخدام عبوات مناسبة ويكون النقل مبرد وسريع ويفرز جيد، ولازم تكون عمليات منظمة وفاعلة لدى المزارع ومعرفة كاملة. هذه الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى فقدان جودة العنب بعد عملية الحصاد.
0: نعم. طيب مهندس، ما هي أهم الأصناف أصناف العنب المناسبة لإنتاج الزبيب؟
1: نعم، يوجد أصناف للعنب لإنتاج الزبيب يفضل الأصناف التي تتميز بارتفاع نسبة السكريات وتكون قشرتها سميكة قليلا أو نسبيا، ويفضل أن تكون عديمة البذور أو ذات بذور صغيرة مثل الصنف الرازقي بأنواعه، وهذا بيبين الشيء يعمله كذبيب. وكذلك الأسود في محافظة في بني الشعيش وفي بعض المناطق، وخاصة في دماج في محافظة صعبة. كذلك هذه الأصناف تكون مناسبة لإنتاج الزبيب.
0: نعم. طيب ما هي الصفات يا مهندس اللي يجب أن تتوافر في العنب المخصص للتجفيف؟
1: نعم، هناك عدة صفات يجب أن تكون العنب المخصص للتجفيف، يجب أن يتمتع بصفات معينة على ما ذكرنا سابقا من إنتاج الزبيب، مثلا نسبة السكريات عالية جدا تكون أكثر من 20%، ضمان تجنيع حلو ذاك، كذلك قشرة سميكة ومتينة تتعمل عملية التجفيف دون أن تتلف بسهولة، كذلك أن يكون لحم متماسك في العنب نفسه في العنقود، ويفضل أن يكون على ما ذكرت سابقا عديم البذور أو بذور صغيرة جدا لتحسين جودة الزبيب وسهولة استهلاكه، كذلك يجب أن يكون خاليا من الأمراض والعيوب والأتربة.
0: نعم جميل، يعني هذه هي النقاط المهمة. الطرق التقليدية المتبعة في اليمن لتجفيف العنب، والآن قد بها طريقة أيضا آلية، يعني معامل شمسية وكذا تبع الهيئة العامة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار قبل فترة، يعني رأينا لديهم معامل شمسية لتجفيف الفواكه بشكل عام، والعنب يعني ضمن هذه المنتجات.
1: نعم، بالنسبة للطرق التي معتادة الآن أغلب المزارعين فيها على ما ذكر سابقا، يقول الطرق التقليدية هي عملية التجفيف الشمسي المباشر بجوار المنزل أو على أسطح المنازل، يتم نشر عناقيد العنب على أسطح نظيفة أو حصائر مرتفعة عن الأرض أو في أماكن مفتوحة معرضة للشمس والهواء. هذه الطريقة التقليدية تعتمد بشكل كامل على الظروف الجوية، وكذلك تستغرق وقتا أطول وتتطلب تقليبا مستمر للعناقيد من قبل المزارع ضمان تجفيف مستمر. أما الطرق الحديثة التي تم استخدامها قبل فترة في الموسم الماضي، خاصة في منطقة عمران شفناها وفي بعض مناطق بني الشيش، عملية الطريقة التقنية الحديثة في عملية التجفيف ممتازة ومناسبة، وإن شاء الله يتوسع فيها المزارع بشكل المستمر في عملية قروض للجمعيات لدعم المزارعين في عملية التجفيف بالطريقة السليمة.
0: نعم، لأنه بيقلل من الفاقد، صحيح؟
1: نعم،
0: بيحافظ على الجودة
1: ونسبة سكرية ضعيفة بالنسبة للطريقة التقليدية.
0: طيب جميل، إذن ننتقل إلى مسألة تحويل العنب إلى زبيب يا مهندس. هل يسهم هذا الأمر في رفع القيمة المضافة للمحصول ويقلل من يعني احتمالية أنه يقع هناك فاقد عندما بنحول العنب إلى زبيب؟ يعني فقط أنه ما نعود شيء المستهلكين على استهلاك العنب بصيغته الخام الأولية هذا كثمرة، بل تحويل إلى مربيات، إلى عصائر، نقيع، شنيني، مش عارف إيش.
1: نعم، بالنسبة لتحويل العنب إلى زبيب، نعم مناسب جدا، لأنه يرفع القيمة المضافة ويقلل الفاقد من المحصول نفسه بشكل كبير. فمثلا من بيع العنب طازجا عندما يجي كساد للسوق أو أسعار العنب، فيتم تحويله إلى زبيب من أجل رفع القيمة المضافة وتقليل الفاقد، ويمكن تحويله مثلا إلى منتج مجفف في صلاحية أطول بأكثر، مثلا هذا لأجل يفتح لنا أسواق جديدة ويزيد من هامش الربح للمزارع نفسه، كذلك يقلل من الفاقد على ما ذكر، ويمكن تسطيره بسهولة أكبر لأن فترة التخزين للزبيب تكون أكثر، توفير عملة صعبة للبلد، ويمكن تحويله على ما قلت لك سابقا إلى فاكهة أو إلى زبيب يدخل في الصناعات الغذائية مثل صناعة العصائر وكذلك المربيات والخل ودبس العنب، كما بيعملوا بعض المنتجين للعنب استخلاص زيوت بذور العنب الذي استخدامه الصحي وتجميلية، كذلك يتم عمل جدول مشتق من العنب لأنه تزيد من قيمة الاقتصادية للعنب وهامش الربح للمزارع نفسه.
0: نعم طيب جميل جدا. أيضا مسألة الفرص الاستثمارية المتاحة يا مهندس، حدثنا عن هذا الأمر، الفرص الاستثمارية المتاحة في سلسلة قيمة العنب والزبيب في اليمن، هل هناك إمكانية أنه يكون هناك توسع في زراعة العنب في مديريات أخرى غير بني حشيش غير صعدة غير كذا، توسع سواء توسع أفقي أو توسع حتى رأسي من ناحية الإنتاج كمية الإنتاج، أيضا إدخال الأصناف القديمة المنقرضة إعادة إحيائها إلى السوق؟
1: نعم نعم، هناك فرص استثمارية متاحة في سلسلة قيمة العنب والزبيب في اليمن. نعم هي استثمارات واعدة جدا لأجل لأن فرصة استثمارية، لأن معنا فرصة التنوع المناخي وكذلك التربة الخصبة الموجودة في بلادنا الحبيبة اليمن. فالفرص الاستثمارية مثلا تطوير مزارع العنب من خلال زيادة المعارف والتقنية، من خلال زيادة المعارف المحلية والخبرات المتواردة عبر الأجيال عبر القدامى والمعالم الزراعية، هذه مهمة جدا لتطوير مزارع العنب، وكذلك باستخدام وتدريب المزارع على استخدام تقنيات حديثة. مثلا في دليل نسبة الري يمكن العنب أن يكون ري بالتنقيط أو ري فقاعي، كذلك إنشاء وحدات تبريد وتعداء وتغليف في مناطق زراعة العنب، هذا تكون متطورة وبحاجة إلى دعم أو إقراض الجمعيات في إنشاء وحدات صغيرة تبريد وتعبئة وتغليف للعنب في مناطق الزراعة، كذلك تأسيس مصانع لإنتاج الزبيب باستخدام التقنية الحديثة على ما ذكر سابقا الطريقة الحديثة التي تم تفعيلها في الموسم القادم وإن شاء الله يتم تطويرها مع خلال السنوات القادمة، كذلك تطوير صناعات تحويلية للعنب، هذه هي مهمة جدا مثل العصائر والخل والدبس، هذا الجيد في عملية التوسع الرأسي.
0: نعم.
1: وعملية الإنتاج، وكذلك فتح أسواق تصديرية جديدة للعنب والزبيب اليمني، هذه استثمارات تحقق لنا عوائد اقتصادية كبيرة وتدعم في زيادة الإنتاج والإنتاجية بشكل عام.
0: نعم إذا مشكور جدا، أشكرك جزيل الشكر المهندس سعد خليل مختص إرشاد الفواكه، كنت معنا في هذه الحلقة برنامج جد تزرع.
1: شكرا لكم،
0: حفظك الله. مستمعين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة أفاق. تقبلوا خالص التحايا من الإعداد محمد حاتم، التقديم أيوب شوقي إدريس، والإخراج على الهواء مباشرة سوسن مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: هل ستقبلون أن تتحولوا إلى جمهور يتابع الرقص في حفلات النجوم في الرياض وجدة، ويتابع ما هناك من مسابقات للكلاب والألعاب الإلكترونية، ويصم الآذان عن مأساة الشعب الفلسطيني وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي؟ أسمعوا الصعود يوم الغد صوتكم، صوت الحرية، صوت الإباء، صوت الشجاعة، صوت الإيمان. اسمعوه صوتكم يوم الغد في ميدان السبعون، في كل محافظة من المحافظات الحرة، في عمران، في دمام، في صعدة والجوف، في الحديدة وحجة، في المحيط. اسمعوه صوتكم في البيضاء وإبر، اسمعوه صوتكم في ريمة، اسمعوه في كل المحافظات الحرة، في المأرب وغيرها. اسمعوه صوتكم يوم الغد، اسمعوه ليعرف أنكم لا زلتم أحرارا، قبائل أبية وفية شجاعة، لا زلتم تحملون القيم الإنسانية، لا زلتم ذلك الشعب الذي قال عنه رسول الله: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
3: طيب الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في آفاق الخبر. وبداية بالمحور الأول، أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع عودة 6 سفن شحن أمس الثلاثاء استجابة لتحذيرات القوات المسلحة اليمنية وفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار. وفي السياق، كشفت وكالة رويترز عن عودة ناقلتي نفط تحملان خاما سعوديا أدراجهما في البحر الأحمر متجهتين نحو قناة السويس عقب التحذير اليمني، فيما أفادت وسائل إعلام دولية بارتفاع أسعار النفط وإلى 91 دولارا جراء الحظر المفروض على الموانئ السعودية. من جهتها، أوضحت وكالة بلومبرغ أن حظر الملاحة السعودية يضيف مخاطر جديدة لتدفقات النفط، خاصة مع الاعتماد السعودي الرئيسي على البحر الأحمر للتصدير عبر ميناء ينبع عقب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. أكد قائد قوات الدفاع الساحلي اللواء محمد القادري جاهزية القوات المسلحة الكاملة لتنفيذ معادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ. وأوضح اللواء القادري في تصريح صحفي أن اليمن بات قوة مهابة تمتلك قدرات عسكرية لفرض معادلات ردع جديدة، مشيرا إلى أن قرار حظر الملاحة على العدو السعودي دخل حيز التنفيذ بدءا من عصر الاثنين، وتمتلك القوات البحرية القدرات اللازمة لتنفيذه. وشدد القادري على أن الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن الأمن العسكري، مؤكدا أن السعودية أمام خيارين: إما رفع الحصار ووقف التدخل، أو المضي في التصعيد الذي سيكلفها الكثير. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح على حق الشعب اليمني في عيش حياة طبيعية دون حصار أو تسلط، مشددا على أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة حتى إنهاء الحصار عن الوطن بكافة أشكاله. وخلال زيارته لمعرض المؤتمر العلمي للعسل الدوائي بصنعاء، أشار العلامة مفتاح إلى أن قرار توطين الدواء سيعزز جهود إنتاج أدوية وطنية بجودة عالية، معبرا عن الفخر بالخروج الجماهيري المليوني إسنادا لقرار القوات المسلحة في مواجهة التصعيد. حذرت استمرار حصار مطار صنعاء الدولي لأكثر من 11 عاما تسبب بكارثة إنسانية حقيقية مهددا حياة آلاف المرضى. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن استهداف القطاع الصحي حرم أكثر من 20 مليون يمني من الرعاية الأساسية، وخلف خسائر مباشرة تجاوزت 7 مليارات دولار، مشيرة إلى وفاة نحو 60,000 مريض كانوا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج. من جانبه أكد متحدث الوزارة الدكتور أنيس الأصبحي أن أكثر من 120,000 مريض سرطان، و40,000 من مرضى الثلاسيميا، و8,000 من مرضى الغسيل الكلوي مهددون بالوفاة نتيجة منع دخول الأدوية والمحالل عبر المطار. وباركت الوزارة قرار القوات المسلحة بفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ردا على استمرار العدوان والحصار. استهجن عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح البيانات الدولية الأخيرة التي عكست انحيازا سافرا للموقف السعودي، وتجاهلت حقوق الشعب اليمني ومعاناته طوال 12 عاما. وأكد الفرح أن هذه البيانات صيغت في مطبخ سياسي واحد لتأييد الحصار والوصاية السعودية على الموانئ والمطارات اليمنية، متسائلا إن كانت تلك الدول تقبل لنفسها مثل هذه الإجراءات التعسفية. وفي سياق منفصل رد الفرح على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب مؤكدا عجزه عن تأمين ملاحته وملاحة العدو الإسرائيلي في المنطقة، مشددا على أن المجرم السعودي لن تحميه بيانات التضامن أو تهريجات ترامب، ولن ينقذه إلا فك الحصار ودفع المرتبات والانسحاب من المناطق المحتلة. أعلنت شركة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة السفن عن انصياع سفينتي نفط خام لقرار القوات المسلحة اليمنية بتجنب الملاحة في البحر الأحمر. وذكرت بيانات الشركة أن السفينتين شين لونغ يانغ ورودز اضطرتا لتغيير مسارهما بعد مغادرة الموانئ السعودية تجنبا لأي عملية يمنية، ما يؤكد جدية التعامل الدولي مع حظر الملاحة السعودية وتأثيرته الفورية على حركة التجارة النفطية للرياض. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تدمير رادارات للإنذار المبكر ومجموعات رادارية في قاعدة علي سالم وجزيرة بوبيان في الكويت، وإخراجها عن الخدمة عملياتيا ضمن عملية نصر 2. وأكد حرس الثورة في بيان له مواصلة العملية التأديبية وتطهير المنطقة من الرادارات ردا على العدوان الأمريكي، فيما اعترف مسؤولون أمريكيون لشبكة سي بي اس نيوز بإصابة نحو 100 جندي أمريكي جراء الضربات الإيرانية على قواعدهم في المنطقة خلال الشهر الحالي. جدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على التأكيد على وقوف الجمهورية الإسلامية مع حركة حماس وكافة حركات المقاومة في فلسطين حتى تحرير القدس. وفي رسالة تهنئة للقائد خليل الحية بمناسبة اختياره رئيسا للمكتب السياسي لحماس، اعتبر قاليباف أن استشهاد القائدين هنية والسنوار يمثل بداية فصل جديد من الغضب والإرادة الفولاذية في وجه الاحتلال. ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة أمس الثلاثاء إلى 9 شهداء وعدد من الجرحى جراء استمرار غارات الاحتلال وقصفه المدفعي. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 مدنيين من عائلة واحدة في حي الصبرة بمدينة غزة، واستشهاد آخرين بقصف سيارة في وسط القطاع وشهيد برصاص الاحتلال في خان يونس، بالتوازي مع نصف مربعات سكنية في رفح وسط استمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر وحرب الإبادة في قطاع غزة، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال. وأشارت الفصائل في بيان إلى أن استهداف العائلات والمستشفيات وآخرها في شمال القطاع يمثل تصعيدا خطيرا داعية الوسطاء والجهات الضامنة لإلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار الذي يواصل الاحتلال انتهاكه لليوم 83 بعد 200.

إلى محور التفاعلات، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحافيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. كتب عادل راجح: اليوم نزداد قناعة بأن العدو السعودي لن يرضخ ولن يكف تدخلاته وعدوانه وحصاره على اليمن إلا إذا وجد يدا ضاربة توقفه عند حده، وأن دخول الجانب العسكري كان رأيا سديدا من أجل عزتنا وكرامتنا وحياتنا وقوتنا وسيادتنا. آخر تلك التعنتات بيان مجلس الوزراء السعودي الذي يؤكد غطرسته في محاربة اليمن. عبد القادر المرتضى كتب: تغيير مسار ناقلات النفط السعودي من باب المندب إلى قناة السويس لا يمثل حلا ولا مخرجا دائما للنظام السعودي، ولن يعفيه من التصعيد اليمني، وسوف يتغير الوضع بكل تأكيد. رفع الحصار ومعالجة آثار العدوان كاملة هو الطريق الأسهل والأقرب لهذا النظام المتغطرس. ضرار الطيب كتب: بيانات تتبع الملاحة تؤكد أن العديد من السفن المرتبطة بالسعودية من بينها 3 ناقلات نفط عملاقة على الأقل امتنعت عن عبور مضيق باب المندب، بعضها عادت أدراجها قبل الدخول إلى البحر الأحمر من جهة خليج عدن، والبعض الآخر غيرت مسارها للخروج من قناة السويس بدلا عن باب المندب، هذا ولم يتم تنفيذ أي هجوم حتى الآن. السعودية تظن أن قطاع الشحن سيثق بتصريحات المالكي ويكذب التجربة المباشرة التي عاشها بنفسه خلال عامي 2024 و2025. حسين العزي يكتب: هدف صنعاء رغم الظلم عن شعبها رفع الظلم عن شعبها العزيز، وقد أخذت بعين الاعتبار كل الاحتمالات بما في ذلك ذهاب السعودية أو أمريكا لتحويل البحر ساحة مواجهات. ونقول لهم بوضوح: حقوق ومطالب شعبنا عادلة جدا ومقدسة جدا، ويمكنكم الإنصاف أو التعنت بالنسبة لنا متمسكون بها ومستعدون لخوض الأهوال من أجلها، انتهى. أما الدكتور صالح العمدي فكتب: النظام السعودي المجرم لن تحميه بيانات التضامن الفارغة ولا تهريج ترامب من عواقب استمراره في حصارنا. المخرج الوحيد لإنقاذ نفسه وأمنه وملاحته يكمن في خطوات عملية لا تنازل عنها: فك الحصار كليا عن الموانئ والمطارات، الانسحاب من أراضينا، عدم التدخل في شؤوننا، تعويض الضحايا، إطلاق الأسرى، دفع مرتبات الموظفين من ثرواتنا المنهوبة طيلة 12 عاما. بغير ذلك فلن يتزحزح شعبنا عن مطالبه المشروعة قيد أنملة، ومن أراد توريط نفسه أكثر فليتحمل النتائج. وأخيرا مع هذه التغريدة قبل أن ننتقل لمحور الحوار والحديث مع ضيفنا الفندم أو العقيد رشاد الوتيري، نقرأ هذه التغريدة لمصطفى عامر حيث يكتب: تعتقد السعودية أن ترامب الذي أذللناه بفضل الله ومسحنا بكرامته بلاط البحر الأحمر سينفعها بأكثر مما نفع به يهود من قبلها، ربما باعتبارها أمه من الرضاعة.

0: مرحبا بكم مجددا إلى محور اللقاء والتحليل. دخلت المواجهة البحرية بين صنعاء والعدو السعودي مرحلة استراتيجية فارقة عقب الإعلان الرسمي عن فرض حظر شامل على السفن والناقلات المرتبطة بالسعودية ردا على استمرار الحصار وإغلاق المنافذ اليمنية. وتأتي هذه التطورات الميدانية التي تجسدت فوريا بتراجع 6 سفن وناقلات نفط سعودية من العبور عبر باب المندب لتكرس معادلة عسكرية جديدة عنوانها الحصار بالحصار. وفي ظل فشل الحماية الأمريكية السابقة وتراكم الخبرة العملياتية اليمنية في كسر أساطيل الحلفاء، تطرح تساؤلات كبرى حول مدى قدرة الرياض على تحمل الكلفة الاقتصادية الباهظة لهذه المعادلة وتأثيرها المباشر على مشاريع رؤية 2030 وموانئ البحر الأحمر. للمزيد حول الأبعاد العسكرية والميدانية لهذه التطورات، يسعدنا أن ينضم إلينا الباحث في الشؤون العسكرية العقيد رشاد الوتيري. طيب الله أوقاتك سيادة العقيد.
1: وأوقاتكم سعيدة وطيبة مليئة بالإنجازات والنجاحات والإثارات.
0: سيادة العقيد، كيف تفسرون عسكريا هذا التفوق في فرض الردع من اليوم الأول بعدما رأينا استجابة سريعة ومباشرة من شركات الملاحة وناقلات النفط السعودية التي غيرت مسارها فور صدور القرار اليمني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من كسره الله ثوب الجمال وآله خير آل. التحية لك أخي العزيز وللسادة المستمعين. ولا شك أن اليوم اليمن جسد ثمرت صبره وصموده طيلة هذه الأعوام 12 عام من الصمود في وجه العدوان والغطرسة والحصار المطبق، وخمسة أعوام في وجه الهدنة الهشة لا سلم ولا حرب ولا انفراجة إنسانية للشعب اليمني. فبالتأكيد اليوم قرار حظر الملاحي للموانئ السعودية يأتي في إطار تنفيذ ما رغبة اليمنيين وتطلعات الشعب اليمني الذي خرج في كل الساحات والميادين للضغط على القوات المسلحة، للضغط على قائد الثورة، لتنفيذ الاستحقاقات وتأديب الاستحقاقات الوطنية والسيادية، وأيضا تأديب العدو السعودي عما اقترفت أيديه بحق الشعب اليمني. وبالتالي اليوم هذه الخطوة هي خطوة سيادية وليست سياسية، خطوة إنسانية وليست سياسية. لذلك الجميع يعرف على رأسهم النظام السعودي المجرم بأن القوات المسلحة اليمنية خلال المواجهة والتصعيد مع العدو الإسرائيلي والأمريكي استطاعت أن تفرض الحظر البحري والجوي وبالتدريج منذ الإعلان الأول، وبالتالي فشل الأمريكي الذي أتى إلى البحر الأحمر بكل قطاعاته الحربية يعني بمعدل 65 من قدرات القوات البحرية لفك الحصار عن العدو الإسرائيلي، وفشل فشلا ذريعا. وكانت المواجهة قوية وحاسمة والاشتباكات ضارية، وتمكنت القوات المسلحة اليمنية من فرض إرادتها القتالية وأجبرت الأمريكي على الهروب والاستبداد العماني، وبالتالي ما زالت داعية الحصار البحري على موانئ الأرض في الأرض المحتلة على موانئ العدو إلى اليوم وعلى رأسها أم رشراش. العدو السعودي خبر هذه التجربة وهو يعرف تداعية الموقف وجدية الموقف اليمني.
0: نعم.
1: وصوابية الموقف اليمني وجدية أيضا القرار لدى القوات المسلحة اليمنية أن يدخل حيز التنفيذ من التهديد إلى التنفيذ. فبالتالي العدو السعودي طيلة هذه الفترة عمل على المراوغة واللعب بالنار اللي يزيد من معاناة الشعب اليمني، وهو يعرف أن اليوم الحصار تداعيته وصل إلى كل مدى وإلى كل بطن من بطون الجوع من أبناء الشعب اليمني. ناهيك أيضا عن التداعيات الكارثية لموت الآلاف عشرات الآلاف من المرضى والمسافرين الذين يموتون وهم منتظرون الرحلات أن تأتي لكي تنقلهم إلى خارج الوطن لتلقي العلاج. فالسعودي يعرف والأمريكي يعرف بأن قدرة القوات المسلحة اليمنية ليست يعني التي كانت في 2013. اليوم هناك قدرات عسكرية نوعية نقطية استراتيجية قوية يطول تمتلكها القوات المسلحة اليمنية. مجرد ما يعني أعلن البيان بدأ الحظر من لحظة إعلان البيان جاء التحذير ل5 سفن في البحر، فغيرت وجهتها واستجابت لتحذير القوات البحرية اليمنية التي باشرت تنفيذ الحظر فعليا على أرض الواقع. وبالتالي ها اليوم يعرفون أن اليمن يعني لديهم الجرأة القتالية وإيمان بالنصر ودقة في التصويب أهداف، ويعني أقصد مقومات كثيرة القوات المسلحة اليمنية جعلت العدو السعودي يعرف أن اليمن جاهز في التحرك لإطلاق الحصار البحري وصولا أو بالتدريج إلى الحظر الجوي.
0: نعم، طوال السنوات الماضية سيادة العقيد رهنت الرياض على المظلة البحرية الأمريكية، لكن الواقع أثبت عجز واشنطن عن حماية حاملات طائراتها نفسها في المواجهة السابقة. كيف تقرؤون الخيارات العسكرية المتبقية أمام السعودية اليوم في ظل سقوط رهان الحماية الخارجية وعجز واشنطن عن التأمين؟
1: أخي العزيز، لا شك أن امتلاك العقل اليمني والمقاتل اليمني للتقنية والابتكار وروح الصمود والثبات بامتلاك قدرات عسكرية وأيضا جانب استخباراتي ملهم يراقب كل التحركات الأمريكية وكل التحركات المشبوهة في البحر وفي البر، سواء في المنطقة العربية في دول الخليج أو في أهل البحار البحر الأحمر والمتوسط، ولذلك على اعتبار أن اليمن لديه سيطرة عملياتية من البحر المتوسط وحتى المحيط الهندي مرورا بمنطقة المندب البحر الأحمر، لذلك سيطرة عملياتية للقوات المسلحة اليمنية، وعلى اعتبار أن اليمن دخلت في مواجهات وكانت ضربات ويعني تسدد وتنفذ ضد الأهداف متحركة لسفن وناقلات نهضة يعني الحربية ونقصد بوارق حربية ومدمرات أمريكية، وبالتالي الفشل الأمريكي في صد هذه الضربات، واليمن بحكم موقعه الاستراتيجي أيضا المشاطئ والمطل على البحر الأحمر وعلى ميناء يعني خليج عدن وعلى منطقة المندب التي هي السيطرة الكاملة استراتيجيا وفعليا على منطقة المندب، باب المندب أصبح يمنيا بامتياز منذ اللحظة الأولى لقيام ثورة 21 سبتمبر، فلا شك أن هذه القدرات هي قد أعدت للمواجهة البحرية للمواجهة العمليات مع العدو، والعقيدة العسكرية القتالية للقوات المسلحة اليمنية أقيمت من أجل المواجهة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي رأس الشر في العالم، فلذلك اليوم العدو السعودي أنا في اعتقادي أنه يراهن على العدو الأمريكي يدخل في حرب يعني ربما قد تكون في قادمة ساعات ربما في قادمة الأيام بفضل الضغط وفعل الضغط اليمني البحري على العدو السعودي الذي سنرى إغلاق الموانئ التي على البحر الأحمر وعلى خليج يعني الخليج العربي، ستكون لها تداعيات اقتصادية كارثة على اعتبار أن السعودية تعتمد بمعيشتها على التجارة والاستيراد للنفط وهي دولة نفطية، وبالتالي المنطقة الشرقية منطقة صناعية كل المقومات هي تأتي عن طريق البر والبحر من الموانئ، واليمن عندما يطبق الحصار ستكون هناك يعني من خلال خطاب بيان وزارة الخارجية للعدو السعودي بالأمس يعني أطلق رصاص الرحمة على السلام وعلى الدبلوماسية، وهو لم يستجب حتى للدبلوماسية نفسها، بل أعلن الحرب منذ لحظة استهداف مطار صنعاء وهو اليوم يتحدى ويتوعد، وبالتالي من الوطن نتوقع أن يكون هناك رد سواء بالعدوان على العاصمة صنعاء أو يعني التنسيق مع العدو الأمريكي لشان حرب اليوم، لأن الأمريكي هزم من قبل قوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيعود تصعيد لأنها معركة وجود، إذا انتصر اليمن إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون خروج للقوات الأجنبية من المنطقة أمريكيا بريطانيا فرنسيا إسرائيليا، وبالتالي ستكون لحظة فارقة، أنا أعتقد أن ستكون هناك مناوشات وسيكون هناك تصعيد، لأن إذا أطبق الحصار سيتوقع السعوديين سيعرف معنى الحصار وسيتذوق معنى الحصار وسيتذوق معنى الحصار اليمني، لذلك لأن نؤكد للجميع بأن اليمن عندما يفرض هذا الحظر لن تتمكن أي قوة، وبالتالي ربما تحصل هناك مناوشات ربما يحصل هناك تصعيد، لكن اليمن سيكون جاهز للمصاد لأي تصعيد يعني شامل لضد يعني الأهداف الاقتصادية الحساسة داخل الأراضي السعودية، والأمريكي اليوم يعني السعودي يراهن على الأمريكي لأنه قد فشل أيضا في صد الضربات اليمنية ومنها الصواريخ التي سقطت على مطار أبها، ولذلك الجميع يعرف بأن إمكانيته أصبحت محدودة أمام الإمكانيات اليمنية وأمام الصواريخ اليمنية والإذاعات اليمنية، واليوم يراهن على الأمريكي كخيار أخير وتداعيات الحصار ستكون كارثية على الداخل السعودي.
0: نعم، طيب سيادة العقيد، تعتمد السعودية في خططها الاقتصادية الحالية على موانئ البحر الأحمر كميناء جدة وينبع وخطوط أنابيب شرق غرب لمرور صادراتها النفطية نحو الأسواق الآسيوية، عسكريا وجغرافيا كيف تسهم قدرات الصواريخ الفرد صوتية والقوات البحرية اليمنية في نقل كلفة الحصار إلى قلب هذه المشاريع الاستراتيجية؟
1: إذا كانت بالأمس وقبل أمس النداءات التي أطلقتها القوات البحرية للسفن وناقلة النفط بتغيير وجهتها، وكان هناك استجابة وتغيير وجهة اتجاه مضيقة يعني قناة السويس، من الآن وصاعدا أنا في اعتقادي أن لن تكون هناك وجهة، لأن الرسالة واضحة، الحظر المفروض على الموانئ السعودية بما بمعنى انه لن يسمح لاي سفينه لا بالدخول ولا بالخروج، وبالتالي شركه الشحن العالميه باتت تعرف الخطر المحرق ونتيجه الضربات ونتيجه الاستهتار ايضا بالتهديدات اليمنيه والتصريحات اليمنيه، لان تكون مكلفه، لان الصواريخ اليمنيه ليست الصواريخ الاعتياديه العاديه، هي قد صممت بخواصر قتاليه وتكتيكاتها على ضرب الاهداف المتحركه العائمه الثابته، وهذه هي القدرات التي هي امتلكتها القوات المسلحه اليمنيه. هناك مفاجات، اذا كان اليمن قد وصلت الى مرة الى فلسطين واحد وفلسطين اثنين من الصواريخ الفرق صوتيه والمجنحه وغيرها، اليوم لديها في جعبتها صواريخ اكثر دقه وربما اكثر من يعني الفرق صوتي، وهي صواريخ استراتيجيه بمعنى انها تضرب اهدافها في ابعد ما يتوقع العدو السعودي على امتداد المساحه الجغرافيه للمملكه العربيه السعوديه او حتى في داخل الارض المحتله. هناك صواريخ قادمه وتقنيه عاليه لدى القوات المسلحه اليمنيه باستطاعتها ضرب اي سفينه يعني تكسر الحظر، تراوغ يعني يقوم لديها من عدم الاستجابه للتحذيرات اليمنيه ليتكلوا فستكون باهظه خطفها واستهدافها واغراقها في قعر البحر. فبالتالي الجميع يعرف انه المملكه العربيه السعوديه عندما يغلق مندب تيوغ هذه الملاحه التويه، هناك مندب هرمز قد اغلق من قبل الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه ايضا في وجه الملاحه السعوديه، وبالتالي اليوم اطبق الحصار بحريا وسيصل تدريجيا الى اغلاق الحصار الجوي الكامل حتى يتذوق مراره هذا الحصار وسيعمل بالقبول. وحتى وان كان هناك تصعيد، اليمن حاضر وقوات المسلحه اليمنيه حاضر للتصعيد، وستقوم ضرباتها قاسمه ومؤلمه لان بات في جعبتها الكثير من المفاجات، وايضا البنك اهداف واسع للمناطق الحساسه والحيويه والبنيه التحتيه الخاصه بالنظام السعودي والتي ايضا لها شراكه واسهم للعدو الامريكي والاسرائيلي في داخل الارض المملكه العربيه السعوديه، سيتم قطعها واستهدافها بدقه، و يعني سيندم العدو السعودي انه يعني لم يقدر الشعب اليمني والقياده اليمنيه والاراده اليمنيه حق التقدير ومبدي حسن جوار وحسن نيه.
0: إذن أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشؤون العسكرية العقيد رشاد لوتيري، كنت معنا عبر الهاتف.
1: حياكم الله.
0: تحية لك. مستمعينا الكرام، إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء في برنامج آفاق الخبر من إذاعة آفاق. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية، هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله، وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة.
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا، مرحلة جديدة يفرضها الشعب اليمني وأبطالها القوات المسلحة، والحصار المفروض علينا ظلم وعدوان من 2015 انكسر بفضل الله رغما عن كل مخططات العدو وعملائه. قوة الشعب وإرادة فرضت المعادلة، وحان الوقت لانتزاع حقنا وكسر الحصار الجوي المفروض علينا. مستمعينا، بعد هبوط الطائرة الإيرانية ماهان في مطار صنعاء وكسرها الحصار، بدأ الإعلام العبري بترديد نفس المصطلحات اللي عفى عنها الدهر. اسمعوا.
2: حيث وصف مجلس القيادة الرئاسي تسيير إيران لرحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية بأنه انتهاك لسيادة اليمن وتحد للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، واتهم جماعة أنصار الله بتقويض فرص السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية. وكانت جماعة أنصار الله قد أعلنت أن السعودية حاولت اعتراض طائرة مدنية قادمة من إيران، وحذرت بأنها سترد في حال تكرار خرق الأجواء. من جانبها قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن تصريحات الحوثيين ضد المملكة محاولة لصرف الأنظار والهروب من انتهاكاتها ضد الشعب اليمني، وأكدت في بيان لها أنها سترد بحزم وقوة غير مسبوقة لحماية أمن المملكة وسيادة اليمن.
3: يعيش اليمن اليوم حالة من التوتر مع تحشيد مفاجئ من جماعة الحوثي في تصعيد يربطه مراقبون بمحاولات إيرانية للإبقاء على الصراع اليمني مشتعلا، وتوظيفه ضمن حساباتها الإقليمية بما في ذلك مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وهو ما رفضه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مؤكدا أن اليمن لن يكون في ورقة في صراعات الآخرين. رحلة جوية في الظل من طهران إلى صنعاء أشعلت الأجواء معها، فبينما يقول الحوثيون إنها ذات طابع إنساني، تؤكد الحكومة اليمنية أن الطائرة نقلت خبراء ومعدات عسكرية، معتبرة ذلك خرقا للسيادة اليمنية ولقرارات مجلس الأمن، مطالبة بتحقيق دولي لكشف ملابسات هذه الرحلة.
1: أيوة، هذا جزء مما بترددها الماكينة الإعلامية التابعة للعدو الأمريكي والسعودي. مصطلحاتهم ما بيقولوها شهبة، لا لا، بيوجدوا تبريرات افتراءات وكذب وزيف لتبرير شرعنا ما هم ناويين عليه. قال ما هو؟ قال خبراء وأسلح ودعم واختراق للسيادة اليمنية. كمية استخفاف بالعقول ومعاناة الشعب اليمني المحاصر برا وبحرا وجوا. ليش ما تتكلموا عن الحصار المفروض على الشعب وما وراه من معاناة إنسانية، ولا ولفتوا على الخرض وتدليس الحقيقة؟
4: حذر العدو السعودي المجرم.
5: رسالة ردع حازمة انطوى عليها بيان القوات المسلحة اليمنية، ومفادها الأجواء اليمنية لم تعد مباحة بعد إجبار تشكيل جوي حربي سعودي على التراجع ومغادرة الأجواء من دون تحقيق هدفه في منع الطائرة الإيرانية من كسر الحصار الجوي والهبوط في مطار صنعاء الدولي.
4: نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه.
1: أها، هذا الحقيقة والواقع ببساطة، وهذه معادلة جديدة في الميدان فرضها الشعب اليمني وقيادته بعد نفس طويل من الصبر والانتظار تنفيذ الاتفاقيات التي تملص وهرب منها النظام السعودي. لحظة، باقي العدو الإسرائيلي المجرم الذي شعر بالقلق والمخاوف من أن الرحلات بين طهران وصنعاء ستستخدم لنقل أسلحة وخبراء عسكريين إلى صنعاء. هيامة نفس المجبر، مش قلنا لكم يهودي وعملائه واحدي؟ الخلاصة يا مستمعينا، الفرج قريب والحصار إلى زوال، وانتهوروا وتدخلوا بالقوة، فهم مستعجلين على دمار مداراتهم ومصافي النفط حقهم، والقادم أعظم بإذن الله. سلامتكم.
0: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.

0: إن الإجرام الصهيوني الأمريكي لن يخلد الكيان الموعود حتما بالزوال في كتب الله في التوراة والقرآن، وبنهاية طغيانه بالسقوط وحتمية الوعيد الإلهي الصريح في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: وإن عدتم عدنا. ولذلك فإن على شعوب أمتنا الإسلامية أن تثق بالله تبارك وتعالى، وأن تأخذ بأسباب نصره، وأن تزيدها التضحيات وعزما وثباتا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: هذا الخروج الكبير والمشرف الذي يدل على مدى جهوزية، الذي أيضا هذا النكف يعبر عن مدى الجهوزية والاستعداد.
2: أحذر هذا النظام بأنه سوف يعاني من ما عاناه شعب اليمن، والقيام بضرب مصالحه الحيوية وشل اقتصاده إذا لم يرجع إلى صوابه.
3: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية، ويستفيد من ثرواته الوطنية، ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية.
4: رسالتي إن احنا سوف ننتزع حقوقنا ومعاشاتنا واستحقاقنا من قلب الملك سلمان بن عبد العزيز.
5: والمرتزقة بيننا وبينهم الميزان، واللي حضروا معاه فزغم وغير فزغم بيننا وبينهم الميزان، لا يمثلونا ولا يمثلوا المنار ولا يمثلوا آنس.
6: جاهزين ومستعدين بعتادهم ورجالهم لكسر الحصار. لقد تماديت في كبرك وغرورك وتجويعك وظلمك على هذا الشعب، حتى وصلت إلى مرحلة أن تتلذذ بمعاناة أبناء الشعب اليمني العظيم.
7: نحن سننتزع حقوقنا بالقوة، لا نريدها بالسلم، نريدها بالقوة. لا نريد مفاوضات للوفد العسكري يقول لك تم تم سيد بها ونص، نريد سلب حقوقنا منهم بالقوة.

0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، الناس لإسرائيل.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: واخرج المحتال ساخر دليل انتزع منا الحقوق بعد نزع.

0: النذير العام والاستعداد لطغاة العالم وللعملاء أمريكا وإسرائيل وعملائهم السعودية ومن تحالف في صفهم.
1: نؤكد على جهوديتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن

0: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
1: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمن؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للإشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
8: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة،

0: عسير يا ابن سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
1: من انت يا سعودي؟ انت جبان، انت حقير.
2: اقسم بالله العظيم لا نعطل حياه ابوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما اجوعتنا، لا ندمر ابوك مثل ما دمرتنا. دمروا ابدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي اي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كامله.
3: والله ثم والله انا سنجتز حقوقك من ديارك باذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحه على رد الصاع بصاعين ومواجهه السعوديه
5: حتى يكبون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لأحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نقاد لك بالبنادق، ما نقاد لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقادها.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98. صوت الوعي والبصيرة.

0: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمنيون هم بنخوة وعزة وإباء الإيمان وعزة وإباء وحرية الإنسانية وكرامة الإنسانية، لا يمكن أبدا أن يقبل.
1: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7 فول؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7 فول، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7 فون، أصالة وتواصل.

0: رسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. أي لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

قدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك ونسألك

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: بعد أن أحرقت النار عريش قصب ماجدة، بدأت ببناء جديد يساعدها على بنائه جارهم العجوز مع سالم، حيث كانوا يصبون الطين في القالب ويصنعون منه لبنات يبنون منها الجدران. كان العجوز ينظر إلى وجه ماجدة الأسمر المتعب وقد جفت بقع الطين على أنفها وجبينها، ويأخذ قبضة من الطين ويمسح بها اللبنات الرطبة. صاح العجوز بسالم:
2: أيها الولد العجمي، أجلب لي أنت وعبد الرحمن بعض اللبنات الجافة، لا أريدها رطبة مثل سابقاتها.
1: وقف سالم وحمل 3 لبنات ثقيلة ولكنها لا تزال رطبة قليلا، فهم مجبرون على بناء مأوى لهم قبل حلول برد الشتاء. تقول ماجدة إنهم سيشعلون نارا داخل الجدران حتى تجف بسرعة. وضع سالم لبنات الطين على الأرض، أحس بنظرات المسن الثقيلة مسلطة على كتفيه. أراد الذهاب ليجلب حملا آخر، فنادته ماجدة:
3: سالم، سالم، هيا تعال يا ولدي، خذ اشرب كأس الحليب لتستعيد نشاطك. لولاك يا بني لما كنا الآن على قيد الحياة، ولكن اغسل يديك أولا حتى لا يسقط الطين في الحليب.
1: التف سالم حول الجدار، لاحظ أن فيه بعض الاعوجاج وأن لبناته منحرفة قليلا إلى الداخل والخارج، لكن في النهاية لا يوجد شخص آخر يساعدهم سوى جارهم المسن هذا. تناول العجوز اللبنات منه وسأله:
2: تقول أم الفضل إنك عصاها التي تتوكأ عليها، يا ابن العجم كيف دارت بك الأيام ووصلت إلى الكوفة وأنت بهذه السن؟ كنت أسيرا؟ هل تعلم أن بلادكم المترامية الأطراف كما تقول قد تمزقت تحت سنابك خيولنا؟ يقول رجل من قبيلة مضر إن ملككم فر إلى الجبال ولا أحد يعلم عنه شيئا، لعله قتل أيضا. ما كان اسمه؟ تذكرت، يزدجرد. لملككم اسم عجيب، لكن الأعجب منه هو أنت. كيف دخلت قلب هذه المرأة من قبيلة بني أسد؟ إنها تحبك أكثر من ولدها.
1: كانت كلمات العجوز مزعجة، قالها بطريقة لم تعجب سالما، غير أنه لم ينطق بكلمة واحدة. فيما الرجل يأخذ الطين ويمسح به الشقوق التي كانت تظهر بين لبنات الجدار الأعوج، حيث ظهر انتفاخ كبير في الجدار وبدا أنه سينهار عما قريب. تناول سالم لبنة وأراد أن يفتح فمه ليقول شيئا، لكن ماجدة وصلت فجأة وقالت له:
3: أنت يا سالم اذهب واصنع أحجار الطين، وأنا سأناول أبا سعيد اللبنات، وأنت يا مائدة اجمعي تلك الأخشاب وضعيها بالقرب من الكلب، هيا.
1: كان سالم يريد أن يقول للمسن: إذا أكملت بناء الجدار على هذا المنوال فسوف ينهار، لكن ماجدة طلبت منه أن يذهب، فبلع سالم ريقه وتجمد الكلام في فمه وعاد إلى الطين، فأكمل العجوز حديثه عن سالم مع ماجدة.
2: هذا المخلوق عجيب، غلامك الذي اشتريته.
3: ماذا جرى يا أبا سعيد؟
2: لا يفهم لغتنا، أو أنه
3: سالم قليل الكلام،
2: لكنه يتحدث جيدا إلى ولدك ويضاحكه ويمازحه.
3: لقد تعلم لغتنا، إنه يفهم جيدا، غير أنه قليل الكلام. عندما نكون وحدنا فقط يتحدث عن أبيه وأمه وعن الماضي و...
2: لم يكن محاربا؟ أين أسر؟
3: المسكين، كان والده بائع تمر في النهروان، إنه قلق كثيرا على أبيه وأمه.
2: أليسا أسيرين؟
3: لقد ذهبنا مرات إلى السوق، كلما جاءوا بأسير أو أتى أحد من بلاد بعيدة كنا نذهب إلى السوق، لكننا لم نعثر عليهما ولا خبر عنهما. يا أبا سعيد، ألا يبدو هذا الجدار مائلا؟
2: إنه أكثر استقامة من جدار الخيمة، انظري جيدا.
3: لكن هذا يختلف عن الخيمة يا أبا سعيد.
2: لا فرق بينهما، المأوى مأوى.
1: لم تقل ماجدة شيئا، تأوهت فقط، ثم تابعت حديثها عن الفتى سالم.
3: كان يعيش مع أهله في النهروان، لكنه يقول إنهم ليسوا من هناك، إنه يتحدث عن بلاد عجيبة جبالها شاهقة ومكسوة بالثلوج، والربيع فيها مفعم بالزهور والأشجار المختلفة الأشكال والألوان. هل تصدق ذلك؟
2: مؤكد أن الفتى قد رأى الجنة في منامه.
3: لعله جاء من الجنة أيضا، إنه طاهر كملاك.
1: قلبت المرأة يديها وأرته الحروق الظاهرة عليهما وقالت:
3: الحمد لله، من أي مكان جاء فهو ملاك نجاتي ونجاتي ولدي. ألا تذكر الحريق الذي حدث قبل عامين؟
2: لكن الكلام بهذا الشكل عن عبد عجمي ليس صحيحا، والحريق يقولون إنه من فعل هؤلاء العاجم.
3: أنت أكثر من يعلم أن النار خرجت من تنور أم خالد. تلك العجوز المسكينة هي ليست مقصرة أيضا، كانت تريد أن تعد وليمة لقدوم ولدها.
2: لقد رحم الله قبيلة بني أسد ولم يمت أحد منها، لماذا لم تفري عندما رأيت النار؟
3: أردت جلب بعض الأمتعة، فكرت حينها أن النار بعيدة، فأين النار من عريشنا؟ لكن الريح كانت تهب بشدة، فتجعل النار تدور كالحلقة وتحمل معها أعواد القصب المشتعلة، فسقط بعضها في عريشنا. وما إن التفت إلى نفسي حتى وجدت النار قد أحاطت بي من كل جانب كأنها الجحيم. لكن حارسنا لم يتركنا وحدنا، كان يدخل وسط النار ثم يعود. الكلب هو من أخبر سالما بوجودنا وأرشده إلينا، كان يدور حولنا وينبح نباحا عاليا. لقد وصل بي الأمر أن قطعت كل أمل، لم يعد باستطاعتي أن أتنفس حتى ظهر سالم فجأة.
1: تناول الرجل لبنة ووضعها فوق الجدار، كانت اللبنة ثقيلة، لم يستطع وضعها في مكانها المناسب. اهتز الجدار بشدة، ثم صاحت ماجدة:
3: انتبه يا عم، الجدار الجدار!
1: انهار الجدار، وقف الجميع ينظرون إلى أحجار الطين المهشمة بدهشة وتحير. بدا الرجل مصدوما، أمسك جلبابه ورفعه منزعجا، كانت الدماء تسيل من قدميه وهو يئن ويولول ويكيل الشتائم للعجم. ثم طلب من سالم أن يعينه حتى يذهب إلى خيمته. توجه سالم نحو ماجدة وهو منزعج. كانت المرأة مسمرة في أرضها، لم تصدق ما حدث. كان الوحيد عبد الرحمن يركض ويصيح فرحا: لقد خرب، لقد سقط الجدار، خرب البيت. ثم ركض نحو الجدار وقد أصبح كومة من الطين المهشم، لكن ماجدة صاحت به أن يصمت. تقدم سالم من الرجل، أمسك به وساعده حتى يقف على قدميه وهو يفكر ويقول في نفسه: يجب أن يبدأ العمل من جديد، لكن هذه المرة بأنفسهم. ساد الهرج والمرج، ورجال العرب يتصايحون في السوق. أحدهم قال: إنهم وحوش تمشي على أقدام. رجل فارسي يدعى هرمز من العجم قتل الخليفة وفر هاربا، وآخر صرح بأنه لا يجب أن نثق بحمر الوجوه القباح أولاء، وأن لا نسمح لهم بالتردد إلى أي مكان يريدون، فالحقد ملأ قلوبهم. وأكد رجل منهم أن الرسول منا نحن العرب، أما هؤلاء العجم وعبدة النار فلا قيمة لإسلامهم. وبعضهم سأل عن الخليفة التالي، فأجابه آخر بما سمعه بأن الخليفة عين قبل موته شورى على أن ينتخبوا واحدا منهم. كان الحديث عن مقتل عمر في كل مكان، مما أخاف الفتى، ناهيك عن نظرات عيونهم التي تثقل كاهله. أكمل سالم طريقه وهو يحمل سلة التمر على كتفه متنقلا يبحث عن مشتر لتمره، وأسرع الخطى وهو يفكر: يجب أن أبيع التمر قبل حلول الغروب، فماجدة قد تقدمت بالسن وأصبحت أكثر رحمة وعطفة، خصوصا بعدما يئست من العثور على زوجها. أكمل سالم طريقه ونقل سلة التمر إلى كتفه الأخرى، وتوجه إلى سوق السمك، فعرض عليه بائع سمك فارسي من أهل الديلمان أن يتبادلا السمك بالتمر. بعد قليل من التردد وافق سالم وترك السمك أمانة لدى الفارسي حتى يكمل بيع تمره، ومضى يكمل طريقه.
0: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بيرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم إلا من خشامها.
2: أقول للسعودي أيها الجبان 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ضبحنا، صبرنا عليك 12 عاما مثل جوع يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، سرعت بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد منكم.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عمليات، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة لأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

0: أيدينا على الزناد
1: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
2: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
3: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
4: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
3: ونحن في خندق واحد.
2: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
1: وسنتحرك في جميع الميادين
3: وسنرتدي راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، اهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا، ثانية كالمهلة والمولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بنسجرنا بفرق الصوت.

0: الشعب اليمني تقدم 3 شهداء.
1: وقفة إعلانية. المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مش وقته خالص.
8: اش في مالك خوفتنا؟
7: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
8: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
7: بث لي. انت فيك الخير.
8: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
7: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
9: لحظة، انت رقمك 7-0؟
7: ايوه.
9: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
10: سفري؟
11: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
9: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
12: 7-0، أصالة وتواصل.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورهن إشارة السيد القائد
2: سنجاهد بأنفسنا وبأموالنا
3: بنعتهامة كافة
4: جاهزة لفك الحصار عن الشعب اليمني ولتحرير بقية الأرض المحتلة.
5: شوفا نواجهكم يا آل سعود بكل قوة، لن يجلس مكتوف الأيدي.
6: سنفك الحصار،
7: ننزع حقوقنا من الأعداء،
8: نحرر أرضنا،
9: سوف ندحر الطغاة والمؤتدين.
10: نقول محمد سلمان والله لعنوا بعليدك
11: لهم بالمرصاد.
12: جاهزين هيهات من الدنيا.
13: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.

0: الذي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملكك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي وولدي وولدي.

0: إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
4: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال إلالي جوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7 فول؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: 7 فون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
7: طيب الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في آفاق الخبر. وبداية بالمحور الأول، أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع عودة 6 سفن شحن أمس الثلاثاء استجابة لتحذيرات القوات المسلحة اليمنية وفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار. وفي السياق، كشفت وكالة رويترز عن عودة ناقلتي نفط تحملان خاما سعوديا أدراجهما في البحر الأحمر متجهتين نحو قناة السويس عقب التحذير اليمني، فيما أفادت وسائل إعلام دولية بارتفاع أسعار النفط وإلى 91 دولارا جراء الحظر المفروض على الموانئ السعودية. من جهتها، أوضحت وكالة بلومبرغ أن حظر الملاحة السعودية يضيف مخاطر جديدة لتدفقات النفط، خاصة مع الاعتماد السعودي الرئيسي على البحر الأحمر للتصدير عبر ميناء ينبع عقب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. أكد قائد قوات الدفاع الساحلي اللواء محمد القادري جاهزية القوات المسلحة الكاملة لتنفيذ معادلة الحصار بالحصار والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ. وأوضح اللواء القادري في تصريح صحفي أن اليمن بات قوة مهابة تمتلك قدرات عسكرية لفرض معادلات ردع جديدة، مشيرا إلى أن قرار حظر الملاحة على العدو السعودي دخل حيز التنفيذ بدءا من عصر الاثنين، وتمتلك القوات البحرية القدرات اللازمة لتنفيذه. وشدد القادري على أن الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن الأمن العسكري، مؤكدا أن السعودية أمام خيارين، إما رفع الحصار ووقف التدخل أو المضي في التصعيد الذي سيكلفها الكثير. أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح على حق الشعب اليمني في عيش حياة طبيعية دون حصار أو تسلط، مشددا على أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة حتى إنهاء الحصار عن الوطن بكافة أشكاله. وخلال زيارته لمعرض المؤتمر العلمي للعسل الدوائي بصنعاء، أشار العلامة مفتاح إلى أن قرار توطين الدواء سيعزز جهود إنتاج أدوية وطنية بجودة عالية، معبرا عن الفخر بالخروج الجماهيري المليوني إسنادا لقرار القوات المسلحة في مواجهة التصعيد. حذرت وزارة الصحة والبيئة من أن استمرار حصار مطار صنعاء الدولي لأكثر من 11 عاما تسبب بكارثة إنسانية حقيقية مهددا حياة آلاف المرضى. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن استهداف القطاع الصحي حرم أكثر من 20 مليون يمني من الرعاية الأساسية، وخلف خسائر مباشرة تجاوزت 7 مليارات دولار، مشيرة إلى وفاة نحو 60,000 مريض كانوا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج. من جانبه، أكد متحدث الوزارة الدكتور أنيس الأصبحي أن أكثر من 120,000 مريض سرطان، و40,000 من مرضى الثلاسيميا، و8,000 من مرضى الغسيل الكلوي مهددون بالوفاة نتيجة منع دخول الأدوية والمحالل عبر المطار. وباركت الوزارة قرار القوات المسلحة بفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ردا على استمرار العدوان والحصار. استهجن عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح البيانات الدولية الأخيرة التي عكست انحيازا سافرا للموقف السعودي، وتجاهلت حقوق الشعب اليمني ومعاناته طوال 12 عاما. وأكد الفرح أن هذه البيانات صيغت في مطبخ سياسي واحد لتأييد الحصار والوصاية السعودية على الموانئ والمطارات اليمنية، متسائلا إن كانت تلك الدول تقبل لنفسها مثل هذه الإجراءات التعسفية. وفي سياق منفصل، رد الفرح على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب مؤكدا عجزه عن تأمين ملاحته وملاحة العدو الإسرائيلي في المنطقة، مشددا على أن المجرم السعودي لن تحميه بيانات التضامن أو تهريجات ترامب، ولن ينقذه إلا فك الحصار ودفع المرتبات والانسحاب من المناطق المحتلة. أعلنت شركة مارين ترافيك المتخصصة في تتبع حركة السفن عن انصياع سفينتي نفط خام لقرار القوات المسلحة اليمنية بتجنب الملاحة في البحر الأحمر. وذكرت بيانات الشركة أن السفينتين شين لونغ يانغ ورودز اضطرتا لتغيير مسارهما بعد مغادرة الموانئ السعودية تجنبا لأي عملية يمنية، ما يؤكد جدية التعامل الدولي مع حظر الملاحة السعودية وتأثيراته الفورية على حركة التجارة النفطية للرياض. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تدمير رادارات للإنذار المبكر ومجموعات الرادارية في قاعدة علي سالم وجزيرة بوبيان في الكويت وإخراجها عن الخدمة عملياتيا ضمن عملية نصر 2. وأكد حرس الثورة في بيان له مواصلة العملية التأديبية وتطهير المنطقة من الرادارات ردا على العدوان الأمريكي، فيما اعترف مسؤولون أمريكيون لشبكة CBS نيوز بإصابة نحو 100 جندي أمريكي جراء الضربات الإيرانية على قواعدهم في المنطقة خلال الشهر الحالي. جدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على التأكيد على وقوف الجمهورية الإسلامية مع حركة حماس وكافة حركات المقاومة في فلسطين حتى تحرير القدس. وفي رسالة تهنئة للقائد خليل الحية بمناسبة اختياره رئيسا للمكتب السياسي لحماس، اعتبر قليباف أن استشهاد القائدين هنية والسنوار يمثل بداية فصل جديد من الغضب والإرادة الفولاذية في وجه الاحتلال. ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة أمس الثلاثاء إلى 9 شهداء وعدد من الجرحى جراء استمرار غارات الاحتلال وقصفه المدفعي. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 مدنيين من عائلة واحدة في حي الصبرة بمدينة غزة، واستشهاد آخرين بقصف سيارة في وسط القطاع وشهيد برصاص الاحتلال في خان يونس، بالتوازي مع نصف مربعات سكنية في رفح وسط استمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر وحرب الإبادة في قطاع غزة، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال. وأشارت الفصائل في بيان إلى أن استهداف العائلات والمستشفيات وآخرها في شمال القطاع يمثل تصعيدا خطيرا داعية الوسطاء والجهات الضامنة لإلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار الذي يواصل الاحتلال انتهاكه لليوم 83 بعد 200.

0: إلى محور التفاعلات، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحافيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. كتب عادل الراجح: اليوم نزداد قناعة بأن العدو السعودي لن يرضخ ولن يكف تدخلاته وعدوانه وحصاره على اليمن إلا إذا وجد يدا ضاربة توقفه عند حده، وأن دخول الجانب العسكري كان رأيا سديدا من أجل عزتنا وكرامتنا وحياتنا وقوتنا وسيادتنا. آخر تلك التعنتات بيان مجلس الوزراء السعودي الذي يؤكد غطرسته في محاربة اليمن. عبد القادر المرتضى كتب: تغيير مسار ناقلات النفط السعودي من باب المندب إلى قناة السويس لا يمثل حلا ولا مخرجا دائما للنظام السعودي، ولن يعفيه من التصعيد اليمني، وسوف يتغير الوضع بكل تأكيد. رفع الحصار ومعالجة آثار العدوان كاملة هو الطريق الأسهل والأقرب لهذا النظام المتغطرس. ضرار الطيب كتب: بيانات تتبع الملاحة تؤكد أن العديد من السفن المرتبطة بالسعودية من بينها 3 ناقلات نفط عملاقة على الأقل امتنعت عن عبور مضيق باب المندب، بعضها عادت أدراجها قبل الدخول إلى البحر الأحمر من جهة خليج عدن، والبعض الآخر غيرت مسارها للخروج من قناة السويس بدلا عن باب المندب، هذا ولم يتم تنفيذ أي هجوم حتى الآن. السعودية تظن أن قطاع الشحن سيثق بتصريحات المالكي ويكذب التجربة المباشرة التي عاشها بنفسه خلال عامي 2024 و2025. حسين العزي يكتب: هدف صنعاء رغم الظلم عن شعبها رفع الظلم عن شعبها العزيز، وقد أخذت بعين الاعتبار كل الاحتمالات بما في ذلك ذهاب السعودية أو أمريكا لتحويل البحر ساحة مواجهات. ونقول لهم بوضوح: حقوق ومطالب شعبنا عادلة جدا ومقدسة جدا، ويمكنكم الإنصاف أو التعنت بالنسبة لنا متمسكون بها ومستعدون لخوض الأهوال من أجلها. انتهى. أما الدكتور صالح العمدي فكتب: النظام السعودي المجرم لن تحميه بيانات التضامن الفارغة ولا تهريج ترامب من عواقب استمراره في حصارنا. المخرج الوحيد لإنقاذ نفسه وأمنه وملاحته يكمن في خطوات عملية لا تنازل عنها: فك الحصار كليا عن الموانئ والمطارات، الانسحاب من أراضينا، عدم التدخل في شؤوننا، تعويض الضحايا، إطلاق الأسرى، دفع مرتبات الموظفين من ثروتنا المنهوبة طيلة 12 عاما. بغير ذلك فلن يتزحزح شعبنا عن مطالبه المشروعة قيد أنملة، ومن أراد توريط نفسه أكثر فليتحمل النتائج. وأخيرا مع هذه التغريدة قبل أن ننتقل لمحور الحوار والحديث مع ضيفنا الفندم أو العقيد رشاد الوتيري، نقرأ هذه التغريدة لمصطفى عامر حيث يكتب: تعتقد السعودية أن ترامب الذي أذللناه بفضل الله ومسحنا بكرامته بلاط البحر الأحمر سينفعها بأكثر مما نفع به يهود من قبلها، ربما باعتبارها أمه من الرضاعة. مرحبا بكم مجددا إلى محور اللقاء والتحليل. دخلت المواجهة البحرية بين صنعاء والعدو السعودي مرحلة استراتيجية فارقة عقب الإعلان الرسمي عن فرض حظر شامل على السفن والناقلات المرتبطة بالسعودية ردا على استمرار الحصار وإغلاق المنافذ اليمنية. وتأتي هذه التطورات الميدانية التي تجسدت فوريا بتراجع 6 سفن وناقلات نفط سعودية من العبور عبر باب المندب لتكرس معادلة عسكرية جديدة عنوانها الحصار بالحصار. وفي ظل فشل الحماية الأمريكية السابقة وتراكم الخبرة العملياتية اليمنية في كسر أساطيل الحلفاء، تطرح تساؤلات كبرى حول مدى قدرة الرياض على تحمل الكلفة الاقتصادية الباهظة لهذه المعادلة وتأثيرها المباشر على مشاريع رؤية 2030 وموانئ البحر الأحمر. للمزيد حول الأبعاد العسكرية والميدانية لهذه التطورات يسعدنا أن ينضم إلينا الباحث في الشؤون العسكرية العقيد رشاد الوتيري. طيب الله أوقاتك سيادة العقيد. سيادة العقيد، كيف تفسرون عسكريا هذا التفوق في فرض الردع من اليوم الأول بعدما رأينا استجابة سريعة ومباشرة من شركات الملاحة وناقلات النفط السعودية التي غيرت مسارها فور صدور القرار اليمني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد من كساه الله ثوب الجمال وآله إخدر آل. التحية لك أخي العزيز وللسادة المستمعين. ولا شك أن اليوم اليمن جسد ثمرت صبره وصموده طيلة هذه الأعوام 12 عام من الصمود في وجه العدوان والغطرسة والحصار المطلق، وخمسة أعوام في وجه الهدنة الهشة لا سلم ولا حرب ولا انفراجة إنسانية للشعب اليمني. بالتأكيد اليوم قرار حظر الملاحي للموانئ السعودية يأتي في إطار تنفيذ ما رغبة اليمنيين وتطلعات الشعب اليمني الذي خرج في كل الساحات والميادين للضغط على القوات المسلحة، للضغط على قائد الثورة، لتنفيذ الاستحقاقات وتأديب الاستحقاقات الوطنية والسيادية، وأيضا تأديب العدو السعودي عما اقترفت أيديه بحق الشعب اليمني. وبالتالي اليوم هذه الخطوة هي خطوة سيادية وليست سياسية، خطوة إنسانية وليست سياسية. لذلك الجميع يعرفها على رأسهم النظام السعودي المجرم بأن القوات المسلحة اليمنية خلال المواجهة التصعيد مع العدو الإسرائيلي والأمريكي استطاعت أن تفرض الحظر البحري والجوي وبالتدريج منذ الإعلان الأول، وبالتالي فشل الأمريكي الذي أتى إلى البحر الأحمر بكل قطاعاته الحربية يعني بمعدل 65 من قدرات القوات البحرية لفك الحصار عن العدو الإسرائيلي، وفشل فشلا ذريعا، وكانت المواجهة قوية وحاسمة والاشتباكات ضارية، وتمكنت القوات المسلحة اليمنية من فرض إرادتها القتالية وأجبرت الأمريكي على الهروب والاستبداد العماني، وبالتالي ما زالت داعية الحصار البحري على موانئ الأرض في الأرض المحتلة على موانئ العدو إلى اليوم وعلى رأسها عمر الشراش. العدو السعودي خبر هذه التجربة وهو يعرف داعية الموقف وجدية الموقف اليمني،
0: نعم،
1: وصوابية الموقف اليمني وجدية أيضا القرار لدى القوات المسلحة اليمنية أن يدخل حيز التنفيذ من التهديد إلى التنفيذ. فبالتالي العدو السعودي طيلة هذه الفترة عمل على المراوغة واللعب بالنار اللي يزيد من معاناة الشعب اليمني، وهو يعرف أن اليوم الحصار تدعيته وصل إلى كل مبدل وإلى كل بطن من بطون الجوع من أبناء الشعب اليمني، ناهيك أيضا عن التداعيات الكارثية لموت الآلاف عشرة الآلاف من المرضى والمسافرين الذين يموتون وهم منتظرون الرحلات أن تأتي لكي تنقلهم إلى خارج الوطن لتلقي العلاج. فالسعودي يعرف والأمريكي يعرف بأن قدرة القوات المسلحة اليمنية ليست يعني التي كانت في 2013، اليوم هناك قدرات عسكرية نوعية نقطية استراتيجية قوية يطول تمتلكها القوات المسلحة اليمنية. مجرد ما يعني أعلن البيان بدأ الحظر من لحظة إعلان البيان جاء التحذير لخمس سفن في البحر، فغيرت وجهتها واستجابت لنداء وتحذير القوات البحرية اليمنية التي باشرت تنفيذ الحظر فعليا على أرض الواقع. وبالتالي اليوم يعرفون أن اليمن يعني لديهم الجرأة القتالية وإيمان بالنصر ودقة في التصويب أهداف ويعني أقصد مقومات كثيرة للقوة المسلحة اليمنية جعلت العدو السعودي يعرف بأن اليمن جاهز في التحرك لإطلاق الحصار البحري وصولا أو بالتدريج إلى الحظر الجوي.
0: نعم، طوال السنوات الماضية سيادة العقيد رهنت الرياض على المظلة البحرية الأمريكية، لكن الواقع أثبت عجز واشنطن عن حماية حاملات طائراتها نفسها في المواجهة السابقة. كيف تقرؤون الخيارات العسكرية المتبقية أمام السعودية اليوم في ظل سقوط رهان الحماية الخارجية وعجز واشنطن عن التأمين؟
1: أخي العزيز، لا شك أن امتلاك العقل اليمني والمقاتل اليمني للتقنية والابتكار وروح الصمود والثبات بامتلاك قدرات عسكرية وأيضا جانب استخباراتي ملهم يراقب كل التحركات الأمريكية وكل التحركات المشبوهة في البحر وفي البر، سواء في المنطقة العربية في دول الخليج أو في أهل البحار البحر الأحمر والمتوسط، ولذلك على اعتبار أن اليمن لديه سيطرة عملياتية من البحر المتوسط وحتى المحيط الهندي مرورا بمنطقة المندب البحر الأحمر، لذلك سيطرة عملياتية للقوات المسلحة اليمنية، وعلى اعتبار أن اليمن دخلت في المواجهات وكانت ضربت ويعني تسدد وتنفذ ضد الأهداف متحركة اللي سفن وناقلتنا يعني الحربية ونقصد بوارق حربية ومدمرات أمريكية، وبالتالي فشل الأمريكي في صد هذه الضربات. واليمن بحكم موقع الاستراتيجي أيضا المشاطئ والمطل على البحر الأحمر وعلى ميناء يعني خليج عدن وعلى منطقة المندب لديه السيطرة الكاملة استراتيجيا وفعليا على منطقة المندب. باب المندب أصبح يمنيا بامتياز منذ اللحظة الأولى في قيام ثورة 21 سبتمبر، فلا شك أن هذه القدرة هي قد أعدت للمواجهة البحرية للمواجهة العمليات مع العدو، والعقيدة العسكرية القتالية للقوات المسلحة اليمنية أقيمت من أجل المواجهة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي رأس الشر في العالم. فلذلك اليوم العدو السعودي أنا في اعتقادي أنه يراهن على العدو الأمريكي في دخول في حرب يعني ربما قد تكون في قادمة ساعات، ربما تكون في قادمة الأيام بفضل الضغط وفعل الضغط اليمني البحري على العدو السعودي الذي سنرى إغلاق الموانئ التي على البحر الأحمر وعلى خليج يعني الخليج العربي، ستكون لها تداعيات اقتصادية كارثة على اعتبار أن السعودية تعتمد بمعيشتها على التجارة والاستيراد للنفط، وهي دولة نفطية، وبالتالي المنطقة الشرقية منطقة صناعية، كل المقومات هي تأتي عن طريق البر والبحر للموانئ. واليمن عندما يطبق الحصار ستكون هناك يعني من خلال خطاب بيان وزارة الخارجية للعدو السعودي بالأمس، يعني أطلق رصاص الرحمة على السلام وعلى الدبلوماسية، وهو لم يستجب حتى للدبلوماسية نفسها، بل أعلن الحرب منذ لحظة استهداف مطار صنعاء، وهو اليوم يتحدى ويتوعد، وبالتالي من الوطن نتوقع أن يكون هناك رد سواء بالعدوان على العاصمة صنعاء أو يعني التنسيق مع العدو الأمريكي لشن حرب اليوم، لأن الأمريكي هزم من قبل قوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيعود تصعيد لأنها معركة وجود. إذا انتصر اليمن إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون خروج للقوات الأجنبية من المنطقة أمريكيا بريطانيا فرنسيا إسرائيليا، وبالتالي ستكون لحظة فارقة. أنا أعتقد أن ستكون هناك مناوشات وسيكون هناك تصعيد، لأن إذا أطبق الحصار سيتوقع السعوديين سيئن سيعرف معنى الحصار وسيتذوق معنى الحصار.
2: نعم.
1: وسيتذوق معنى الحصار اليمني. لذلك لأن نؤكد للجميع بأن اليمن عندما يفرض هذا الحظر لن تتمكن أي قوة، وبالتالي ربما تحصل هناك مناوشات، ربما يحصل هناك تصعيد، لكن اليمن سيكون جاهز للمصاد لأي تصعيد يعني شامل لضد يعني الأهداف الاقتصادية الحساسة داخل الأراضي السعودية. والأمريكي اليوم يعني السعودي يراهن على الأمريكي لأنه قد فشل أيضا في صد الضربات اليمنية ومنها الصواريخ التي سقطت على مطار أبها، ولذلك الجميع يعرف بأن إمكانيته أصبحت محدودة أمام الإمكانيات اليمنية وأمام الصواريخ اليمنية والإذاعات اليمنية. هو اليوم يراهن على الأمريكي كخيار أخير، وتداعيات الحصار ستكون كارثية على الداخل السعودي.
0: نعم. طيب سيادة العقيد، تعتمد السعودية في خططها الاقتصادية الحالية على موانئ البحر الأحمر كميناء جدة وينبع وخطوط أنابيب شرق غرب لمرور صادراتها النفطية نحو الأسواق الآسيوية. عسكريا وجغرافيا، كيف تسهم قدرات الصواريخ الفرد صوتية والقوات البحرية اليمنية في نقل كلفة الحصار إلى قلب هذه المشاريع الاستراتيجية؟
1: إذا كانت قبل أمس النداءات التي أطلقتها القوات البحرية للسفن وناقلة النفط بتغيير وجهتها، وكان هناك استجابة وتغيير وجهة اتجاه مضيطة يعني قناة السويس، من الآن وصاعدا أنا في اعتقادي أن لن تكون هناك وجهة، لأن الرسالة واضحة، الحظر المفروض على الموانئ السعودية بمعنى أنه لن يسمح لأي سفينة لا بالدخول ولا بالخروج، وبالتالي شركة الشحن العالمية باتت تعرف الخطر المحرق ونتيجة الضربات ونتيجة الاستهتار أيضا بالتهدية اليمنية والتصريحات اليمنية، لأنها ستكون مكلفة، لأن الصواريخ اليمنية ليست تلك الصواريخ الاعتيادية العادية، هي قد صممت بخواصها القتالية وتكتيكاتها على ضرب الأهداف المتحركة العائمة الثابتة، وهذه هي القدرات التي هي امتلكت القوات المسلحة اليمنية. هناك مفاجآت، إذا كان اليمن قد وصلت إلى مرأة إلى فلسطين واحد وفلسطين اثنين من الصواريخ الفرد صوتية والمجنحة وغيرها، اليوم لديها في جعبتها صواريخ أكثر دقة وربما أكثر من يعني الفرد صوتي، وهي صواريخ استراتيجية بمعنى أنها تضرب أهدافها في أبعد ما يتوقع العدو السعودي على امتداد المساحة الجغرافية للمملكة العربية السعودية أو حتى في داخل أرض محتلة. هناك صواريخ قادمة وتقنية عالية لدى القوات المسلحة اليمنية باستطاعتها ضرب أي سفينة يعني تكسر الحظر، تراول يعني يكون لديها من عدم الاستجابة لتحذيرات اليمنية ليتكلوا فستكون بحيرة قطفها واستهدافها وإغراقها في قاع البحر. فبالتالي الجميع يعرف أنه المملكة العربية السعودية عندما يغلق مضيق مندب في وجه هذه الملاحة التوية، هناك مضيق هرمز قد أغلق من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا.
2: نعم.
1: في وجه الملاحة السعودية، وبالتالي اليوم أطبق الحصار بحريا وسيصل تدريجيا إلى إغلاق الحصار الجوي الكامل.

0: اليمنية والإرادة اليمنية حق التقدير مبدي الحسن جوار وحسن نيام.
1: إذن أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشؤون العسكرية العقيد رشاد الوتيري، كنت معنا عبر الهاتف.
0: حياكم الله.
1: تحية لك. مستمعينا الكرام، إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء في برنامج آفاق الخبر من إذاعة آفاق. شكرا جزيلا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: فهم كشفوا ويكشفون على الدوام عداءهم للجميع. ليست المسألة مجرد مشكلة بينهم وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، هم أعداء لكل المسلمين. نطق القرآن بذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من يكذب بهذه الحقيقة فهو مكذب بالقرآن، بالقرآن الكريم، بما نطق به القرآن الكريم بصريح آيات الله في كتابه المبارك. وجاحد لحقائق الواقع التي ملأت سمع الدنيا وبصرها فيما يفعلونه وفيما فعلوه على مدى كل هذه العقود من الزمن.
1: مارك جبايل هالعصية من حبل الحرب قالت حل أبوها حلها.
2: إن صبرنا قد نفد، لن نصبر أكثر من هذا ولن نتحمل أكثر من هذا، سنستعيد حقوقنا.
3: نحن لكم بالمرصاد وستكون اليمن مقبرتكم.
4: ولهذا سندق أوكار الرجعية الصهيونية أينما كانت.
5: ونحن نؤكد وقوفنا من هذا المكان لكل من تشاول له نفسه في زعزعة الأمن والاستقرار داخل هذا البلد.
6: احنا اليوم أتينا لنعلن الجهوزية واستعدادنا الكامل لفك الحصار.
7: السعودي الأمريكي الذي لطالما تعربد ولطالما حاصرنا ولطالما قطع علينا كل سبل الحياة.
8: يقول لال سلمان ارفع يدك، نحن شعبنا نحمل الوصايا على بلادنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بايعين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي يحفظه الله ويطيل الله بعمره،
2: ومفوضين للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوذي،
3: تفويضا للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين
4: فيما اتخذه من قرارات استراتيجيه لتحرير كل شبر من يمن العزيز.
1: وقد بعنا انفسنا لله سبحانه وتعالى وقطعنا العهد بألا نبقي في هذا اليمن وفي تراب اليمن اي عميل ايا كان وفي اي مكان.

0: عدنا صبرنا نفهد ولن نقف مكتوف الايادي.
1: نحن قد صبرنا على هذا العدو،
2: بعد هذا الصبر
3: سوف يقصف قصف لا هوادة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: سنرفد الجبهات بالمال وبالرجال،
4: ونحن جاهزون على أتم الجهوزية
0: لإنهاء العدوان ورفع الحصار.
3: فلن يبقى غازي ولا معتل، وإنما رأوه طيلة العشر السنوات من بعث الشعب اليمني لم يروا مثل

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل تستبدحنا يا النصر أو كهادة؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر لا كهادة. متعدين متعدين بسلاحنا وأولادنا وأرقيتنا جميعا متعدة. الآن كل قرية متعدة في العريف حشديدة. هل احنا نتعبد نحن؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عبدوا علينا حاتوا احنا وضربوا هنا دمروا اراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد واحنا رؤوسنا مرفوعه عند الله ان احنا ندافع عن ارضنا وعن وطننا وعن ديننا وارضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الله اكبر. الموت لامريكا. الموت لاسرائيل. اللعنه على اليهود.
2: الذي هزمكم السنين هذه سيقاتلكم ويهزمكم.
3: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

كل له فلك يدور منظم. هي عالم متوازن متعاضد، هو واحد في ذرة ومجرة، أجرامها انتظمت وليس ثبات.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: حذاري حذاري، الحصار لم يرضي على الشعب اليمني. سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا، ثانية كلمة لو مولود من ضمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بمسجلنا بفرق الثوم شهود الموت. لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله،
0: لن نخضع إلا لله.
4: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم. وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
5: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
6: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني، مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله.
7: وقفة إعلانية.
8: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير، ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
9: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.

0: تستمعون الآن لبرنامج مع يونس، برنامج الأطفال، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي، والميكروفون لكم مع يونس. إعداد وتقديم الشبل يونس المنصور، وإخراج عادل الأشول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة. مستمعينا الكرام، موضوع حلقتنا اليوم أو فترتنا العصرية موضوع مهم وذكرى تاريخية عظيمة، وهي ذكرى دخول الإمام الهادي سلام الله عليه وعلى روحه الطاهرة إلى اليمن في تقريبا 6 صفر عام 1280 هجرية. الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم سلام الله عليهم أجمعين، أو ما سمي أو سمي بالإمام الهادي إلى الحق القويم، كان أحد أبرز الشخصيات والشخصيات العظيمة في التاريخ اليمني، فأثر إيجابا، تحرك لنصر الظلم أو لرفع الظلم ونصر المستضعفين، وجاهد كل الطغاة والمستكبرين، ونشر العدل والسلام في مجتمعنا اليمني. أولا يعني نتعرف عنه واسمه الكامل، وهو الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وقد كني بأبو الحسين، وولد عام 245 هجرية الموافق 859 ميلادية. ولد الإمام الهادي في جبال الرس في المدينة المنورة، ونشأ وكبر وتعلم في هذه الجبال على يد وفي كنف أبوه الحسين وجده القاسم الرسي. تربى الإمام الهادي في أسرة علم، تربى على العلم، على الشجاعة، وعلى الأخلاق الفاضلة والحميدة التي لطالما عرف بها أهل البيت عليهم السلام. مستمعينا الكرام، نستقبل أول اتصالات ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. الاسم الكريم أشواق عثمان خلوفة.
2: أيوة،
1: حياكم الله. موضوعنا اليوم عن ذكرى الإمام الهادي.
2: نعم، كلام الله على الإمام الهادي إلى الحق، الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن قاسم بن الحسين بن قاسم الرسي، وهو دخل إلى اليمن ونشر الإسلام في اليمن وفي كل أرجاء اليمن المعمورة، وكان وشيد له مسجد تاريخي في محافظة صعدة.
1: نعم، ولا تزال الجموع والحلقات العلمية كلهم يتوافدون إلى مقامه الشريف بصعدة.
2: نعم، وكل أبناء اليمن يتوافدون إلى مسجده الشريف في محافظة صعدة، لأنه معلم تاريخي وشيد بيد الإمام الهادي.
1: نعم، شيده الإمام الهادي في آخر حياته. تفضلي.
2: نعم، ما يشاركه. تفضل.
3: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اسم الكريم.
3: الاسم مشيرة خليفة.
1: مشيرة خلوفة.
3: أيوة، نحب أن نشارك معكم في هذا الموضوع المهم، وهو موضوع تاريخي مهم بالنسبة لكل أبناء اليمن واليمنيين المسلمين، وهو يتكلم عن من أهم أعلام الهدى، الإمام الهادي إلى الحق، الذي نشأ نشأة تربوية مباركة على التعليم وعلى الدين، دعا إلى دين الإسلام وقام بنشره في بلادنا اليمن، ولحد الآن ولهذا اليوم
2: أقول اليمنيين والذين يهتمون بإعلام الهدى ويسيرون على نهجهم يذهبون إلى أهم معالم التاريخية، وهو ذلك المسجد الذي أسسه في صعدة للاستفادة، ولينهلوا من هذا المنهل التعليمي كل أمور الدنيا والدين. وشكرا.
1: شكرا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. للمستمعين الكرام نذكر برقم التواصل ما ذكرت في بداية الحلقة اللي هو 772-882-088، ونرجع على موضوعنا الأساسي. الإمام يحيى بن الحسين الإمام الهادي إلى الحق القويم بدأ أول ما وصل اليمن مثل ما قلنا عام 280 هجرية، بس الكل داري أنه ما استقرش فترة كبيرة، بقي مدة قصيرة وعاد إلى بلاد الرس. لكن بعد أن عادت وفد القبائل بايعته بالطاعة بالسمع والطاعة، وبايعوه أنه خلاص يرجع. ففعلا رجع الإمام الهادي إلى الحق إلى اليمن عام 280 للهجرة، وبدأ بتأسيس دولته بعد أن بايعه الناس، وكان هو العادل المتحرك بالحق الذي لا يخاف في الله لومة لائم، فواجه كل من حاول أن يثير الخلل البلبلة في أوساد هذه الدولة وفي أوساد اليمن بشكل عام. فقال يعني أول ما بدأ وبايعوه: والله لئن أطعتموني لأؤثرنكم على نفسي، ولا أتقدمنكم عند اللقاء، ولا أقدمنكم في العطاء قبلي. يعني كلامه كل ما بدأ عليه هو أن يفتديهم بروحه، يجاهد يتحرك ليبني أمة قوية. وقد عرف عن قوله، قال: والله لو أطعتموني ما تفقدون من رسول الله إلا شخصه، سيمضي على درب رسول الله. وهذا ما حدث فعلا، فهو القائد الحكيم، وهو الرجل الشجاع، وهو الذي قاد المعارك، وهو الذي قاد النهضة العلمية. فكان يهتم بالعلم والعلماء، وكان يجاهد في سبيل الله، فكان العالم المجاهد في سبيل الله. هذه كلها من ملامح شخصية الإمام الهادي. الإمام الهادي كان هو من يقود الجيوش، كان يتقدم الصف، مش يعني مثل حكام هذه الأيام حكام الخليج، هم من يتراجعون، هم من يفرون ويخافون العدو. الإمام الهادي وأئمة أهل البيت عليهم السلام هم الذين يتقدمون، هم من يحرضون الناس بالجهاد ويبدأون بأنفسهم، مثل ما فعل الإمام الحسين والإمام زيد وكل أئمة أهل البيت عليهم السلام. كان هذا هو مبدأهم. مستمعنا الكرام نسيب الاتصال نقول ألو. ألو
4: ألو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: معاكم نادية.
1: نادية من؟
4: نادية سعد أطابت باسم أمي أمة الرزاق.
1: أمة الرزاق من؟
4: أمة الرزاق سعد صالح المهتدي.
1: أمة الرزاق سعد صالح
4: المهتدي.
1: المهتدي تفضلي.
4: نعم. الإمام الهادي عليه السلام ولد في مدينة الرس، تربى في أسرة علم على الأخلاق الفاضلة والشجاعة، كما أنه حكم اليمن وسكن في صعدة، وحكم اليمن حكما عادلا، وهو من أسرة آل البيت عليهم السلام، ونسبه ينتهي بالإمام علي عليه السلام.
1: نعم. هو من آل بيت رسول الله ومن أعلام آل بيت رسول الله. شكرا. وهو الذي حكم في اليمن، حكم بالعدل. فيعني أول ما وصل اليمن اشترط شرط واحد وأساسي، أي شو؟ اشترط على كل الوجاهات والأعيان وشيوخ القبائل أن يتركوا التعصب الحزبية، سواء كانت لقبيلتهم لمذهبية أو لمذهبهم، لثاراتهم الجاهلية، وأن يتحاكموا جميعا إليه، إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو منطق أهل البيت عليهم السلام، كلهم يدعون إلى كتاب الله، يدعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدعون إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو
5: ألو،
1: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اسمك هاري؟
5: منيرة محمد.
1: منيرة محمد.
5: محمد،
1: حياك الله، تفضل.
5: الله يحييكم. الإمام الهادي من أشهر الأعلام في اليمن، دعا هذا الإمام إلى الجهاد ودعا إلى الحق وأرشد إلى الصلاح والفلاح، وكان من أشهر الأئمة وآل البيت الذين دعوا إلى الإسلام وقاموا بنشره في أرجاء المعمورة، وهو من أهم وأشهر العلماء التاريخيين والمجاهدين في ذلك التاريخ. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: منيرة محمد صح؟
5: أيوة، منيرة محمد.
1: منيرة محمد، شكرا ليش يا منيرة. نرجع في كلامنا ونحكي القصة باختصار. بعد أن وصل الإمام الهادي في وصوله الثاني إلى اليمن، بدأ بركز دعائم الدولة أو دولته التي هي الدولة الزيدية، فتحرك وبدأ ودخل في حروب ومعارك مع كل من أراد أن يثير النزاعات، البلبلة بين القبائل، يمشي بالفتان، يدعو إلى إشعال نار الثارات. كل هذه الأشياء كان يحاربها الإمام الهادي عليه السلام، فسلام الله عليه، بعد أن جاهد وتحرك ازدهرت دولته، وازدهرت الدولة الزيدية بالعلم والعلماء، وبقي على هذا النهج إلى أن أحس الإمام الهادي بقرب موته. فحدثت القصة الشهيرة، رمى سهمه فوصل إلى مكان فبنى فيه مسجده التاريخي، مسجد الإمام الهادي الذي فيه جثمانه الطاهر، وهناك آلاف الزوار الذين يزورون هذا المقام الطاهر، مقام الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين. فبعد أن مات الإمام الهادي، جاء من بعده أبناءه، وكانوا على نفس نهج أبيهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، واستمر هذا النهج وسيستمر هذا النهج في أبناء شعبنا اليمني العزيز. نستقبل اتصال نقول
6: ألو.
1: ألو،
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
6: كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
6: معكم سندس.
1: سندس من؟
6: شجرة اسم أمي.
1: معيش.
6: نفيسة محمد اليريمي.
1: نفيسة
6: محمد اليريمي.
1: اليريمي، تفضلي.
6: من هو الإمام الهادي؟ هو يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي، عالم وفقية من آل البيت، ولد في المدينة المنورة عام 859 ميلادي تقريبا، عرف بعلمه وشجاعته، ودعي إلى اليمن للفصل بين القبائل المتنازعة ونشر العدل. دخل الإمام الهادي اليمن في أواخر القرن الثالث الهجري، حوالي 284 هجريا أو 897 ميلاديا، واستقر في صعدة حيث أسس دولته وبنى نواح حكم قائم على المذهب الزيدي. وشكرا.
1: شكرا يا سندس. سمعنا كرام، اللي يمسك مع الخط يكون يوطي الراديو ويسمع من التلفون. قلنا بعد أن توفي الإمام الهادي ومسك من بعده أبناءه، أول من بدأ مسك هو الإمام المرتضى لدين الله محمد بن يحيى. هو هذا المرتضى هو الابن الكبير، فخلف بعد والده وظل عام واحدا واعتزل من منصبه أو توفي الله أعلم. وجاء من بعده أخوه الناصر لدين الله، وهو أحمد بن يحيى ابن الحسين ابن القاسم الرسي. هذا الناصر يعني كان إمام عظيم، فتحرك وقاد الدولة الزيدية، وكان من أعظم الأئمة والقادة لهذه الدولة، فعرف بشجاعته وبأسه في الحروب، وخاض المعارك الطاحنة والمصيرية ضد مثلا من أعدائهم أو من أثار البلبلة دولة القرامطة بقيادة علي بن الفضل والمنصور بن حوشب، واستدعى دحرهم وإبادة قواتهم وإعادة العدالة إلى المجتمع اليمني. مستمعين الكرام، نستقبل اتصال آخر نقول ألو. ألو
7: ألو
1: السلام عليكم.
7: ألو
1: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
1: ايش اسمك؟
7: هيام محمد.
1: هيام
7: محمد. محمد
1: محمد محمد.
7: ايوه
1: تفضلي.
7: الامام الهادي الى الحق هو الامام العادل، وهو من نشر العدل والوعي في ابناء المجتمع، وهو من نشر الاسلام على يده في اوساط في محافظة صعدة، وشيد له معالم تاريخية، وكان من وأبرز أعلامه مسجد يدوره كل من تعلم القرآن وتعلم الإسلام ونشر الوعي.
1: نعم، فنشر الوعي مثل ما قلتي، وحكم بالقرآن الكريم بكتاب الله سبحانه وتعالى. شكرا ليش يا هي. مستمعينا الكرام، احنا بنتجابل عن الإمام الناصر. من هو هذا الإمام الناصر؟ الإمام الناصر هو الابن اللي بعد الكبير الثاني للإمام الهادي، ومثل ما قلنا أخذ الولاية بعد أخوه، وجاهد إلى أن استشهد. متى استشهد؟ في عام كم؟ فالله أعلم ما نستدري، أو تقريبا في لا أتذكر. مخرج في كم استشهد؟ شكرا. في كم؟ في 322 صح؟ استشهد في عام 322 هجرية. شكرا للمخرج. بعد أن اكتفى درب أبيه عليه السلام في هذا الطريق وفي هذه الطريق العظيمة. سمعنا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو. ألو ألو
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
8: محمد أحمد.
1: محمد أحمد، حياك الله.
8: حياك.
1: تفضل.
8: الإمام الهادي إلى الحق هو الإمام الهادي إلى الحق يحيى ابن الحسين ابن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وجده هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ولد بالمدينة المنورة في 225. دعته أهل اليمن في المرة الأولى بعد أن انتشر الظلم وانتشر الفساد وما إلى ذلك من يعني من ابتعاد أهل اليمن عن الدين. فعرف الإمام الهادي بورعه وبدينه ودعا صيته في ذلك الوقت، ولكنه عندما جاء في المرة الأولى يعني أخلوا بشرطهم الذي اشترط عليهم الإمام الهادي. عادوا إليه في المرة الثانية واشترط عليهم شروط، ووقعوا معه وثيقة أن لا يخالفوه فيما اشترطوا عليه من تلك الشروط. وعندما جاء يعني إلى اليمن نشر دين الله، وعقد اتفاقات مع القبائل مع يعني مع أهل اليمن، ونشر في ذلك الوقت المذهب الزيدي، يعني كأنه مذهب جده رسول الله. قال والله ما فقدتم في رسول الله في جده رسول الله إلا شخصه، فسلام الله عليه.
1: سلام الله عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. شكرا لك.
8: شكرا.
1: الإمام الهادي مثل ما قال، نسيت ما أذكر في البداية، ليش جاء اليمن؟ فكان قدومه لليمن بعد أن اشتهر بحلمه وعلمه وشجاعته اضطرارا، جاءت قبائل اليمن تناشده بعد أن انتشر الفساد انتشرت الثارات وانتشر قطاع الطرق القاس، كل هذا أصبح منتشرا للغاية. فجاء وفعل ما فعل وبنى هذه الدولة العظيمة التي لا تزال تذكر إلى يومنا هذا. يعني من أقوال الإمام الهادي العظيمة التي اشتهرت عنه اللي قلناها أول: والله لئن أطعتموني لا أثرنكم على نفسي، ولا تقدمنكم عند اللقاء، ولا أقدمنكم في العطاء قبلي. وهو المبدأ الذي أسس عليه تعامل مع القبائل عند اليمن، أنه يتقدم في الجهاد، لما يأخذ شغنايم كلها لنفسه، يعني مثل ما هو الحال مع بقية الملوك والأمراء.

بمسؤولية، يعني يشعر بالمسؤولية تجاه هذه الأمة، يشعر أنه يعني لا يريد أن يكون عاجزا، وهو يستطيع أن يفعل كذا، أن يوعي هذا. فهذه المنهجية مش فقط منهجيتهم، ضروري ما نلتزم بها ونطبقها في واقعنا العملي. أمر بمعروف نهي عن المنكر. يا أخي أنا شفت هذا فلان بيفعل شيء، أنصح أمر بمعروف أنهى عن المنكر. شفت هذا بيعمل عمل جيد، أدعمه أساعده. شفت هذا يعني بيعمل غلط، وحاول أن أمنعه أنصحه. يعني كل هذا من معالم أهل البيت عليهم السلام، الأمر بمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا من مقولات في الشجاعة والثبات، قال: والله لو لم يبق معي إلا هذا السيف لجاهدت به في سبيل الله حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. وهذه المقولة ذكرتني بمقولة الإمام زيد عندما قال: والله لأجاهدن حتى لو لم يبقى بمعنى كلامه إلا أنا وأبني هذا. وهذا قال: والله لا جاهد حتى لو ما بقي من إلا سيفي. يجاهدون رغم قلة الإمكانية. مبدأهم: ولا ينصرن الله من ينصره. تحرك والله سيعينك، جاهد والله سينصرك. يعني افعل كل ما بوسعك لتنصر دين الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، إذن فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: من حوله سجدا من هول سجادي.
1: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام. موضوعنا الاساس اليوم عن الامام الهادي. تكلمنا عن حياه الامام الهادي، لكن بقي شيء، بقي او بقيت اشياء لا تزال اثرها الى يومنا هذا. نعم، كتبه ومؤلفاته. الامام الهادي الى الحق معه عده كتب، واشهر الكتب هذه قديه كتاب الأحكام في الحلال والحرام، وهو كتاب فقهي هذا، وكتاب المنتخب أيضا فقهي، وكتاب الفنون فقهي أيضا، وفي كتب العقيدة وأصول الدين يعني اللي تسمى بعلم الكلام، كتاب البالغ المدارك، وهو رسالة مهمة ومختصرة في أي في التوحيد والعدل وما يجب على المكلف معرفته في أصول الدين، كتاب المنزلة بين المنزلتين، كتاب الرد على أهل الخذلان، وكتاب خلق الأفعال أو ما يسمى بأفعال العباد، كتاب التوحيد، وفي كتب الردود والمناظرات الجدل الفكري، كتاب الرد على المجبرة أو الرد على المشبهة أو الرد على القرامطة، هي القرامطة أو الدولة القرمطية معلومة، هي الدولة الإسماعيلية، وفي تفسير وكتاب أو في الكتب اللي في التفسير والعلوم القرآنية، تفسير معاني القرآن، كتاب شامل فيه كل تفسير القرآن الكريم، ومن كتب الرسائل والنصح والخطب اسمه كتاب المجموع، وهذا كتاب يعني مجموع رسائل الإمام الهادي أو سفر يجمع عشرات الرسائل الصغيرة والعهود التي كتبها لعماله وقضاته والخطب التي ألقاها على القبائل والأجناد. هذه كانت معظم كتب الإمام الهادي للحق والتي لا تزال أثرها إلى يومنا هذا. نستقبل اتصال ونقول ألو ألو. وعليكم السلام. حياك الله.
2: يا أخي منصور.
1: يونس، يونس المنصور. خليل من؟
2: أولاً الإمام الهادي داعي إلى الإسلام، داعي إلى الإسلام، وثانياً داعي إلى الحق. ولد الإمام يحيى عليه السلام في صعدة.
1: نعم. بدأ من صعدة ووصلت رسالته إلى كل أنحاء اليمن.
2: أيوة، ووصل إلى أنحاء اليمن.
1: نعم. ذكرني باسمك.
2: خليل.
1: خليل من؟
2: خليل عباس. خليل عباس.
1: خليل من؟
2: خليل عباس.
1: عباس.
2: الله. محمد يماني، محمد يماني من محافظة حجة، فيها يعني فيها يعني جوائز.
1: أيوة أكيد.
2: أيوة، إلى الإجابة بالثلاث أرباع، دعاء إلى الحد و
1: ما في الإجابة يعني. شو سؤال يا أخي؟ هو تدخل تشارك معنا، تشارك معنا، نشيل اسمك ندخلك في السحب.
2: يلا تمام. الاسم خليل راش محمد يماني من محافظة حجة. طيب يا خلبس انت مصول يا خلبس.
1: وهذا والله مش عليا، قد تكلمنا
2: عليهم
1: الأم وهم أخبر.
2: يا طيب أنا شايفين تسمع في البث عاد الآن تطفل عليه البث.
1: افتصل ولا رجع ولا ايش؟
2: البث عاد الآن مقطوع عندي بطفل بعد ما سمعت يعني حد الإمام الهادي عليه السلام.
1: واقتضى. واقتضى.
2: أيوة أيوة نعم، استمعت لما كمل أول نقطة على ذا عندي. أيوة
1: إن شاء الله يشوفوا حل لحق حجة.
2: إن شاء الله يا أبو، إن شاء الله يا أبو دعي.
1: إن شاء الله. يلا مع السلامة.
2: يلا الله.
1: مستمعينا الكرام، في حياة الإمام الهادي التي لا يسعنا أن نصفها أو نحكيها أو نرويها أو نأخذ كل معانيها في فترة عصرية قصيرة، حياة الإمام الهادي حياة عظيمة، سامحونا إن حصل بعض القصور، ما أتيناش المعلومات الكافية، فحياة هذا الإمام العظيم حياة عظيمة، حياة مليئة بالمواقف والدروس والعبر، وكل يوم من حياتك كان فيه من الدروس والعبر الكثير. نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو.
3: ألو.
1: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اسمك كريم.
3: نادية علي حسن.
1: نادية.
3: علي حسن.
1: أيوه. علي حسن من طويل.
3: شرعي.
1: طويل.
3: شرعي.
1: شرعي.
3: أيوه.
1: حياش الله، تفضلي.
3: الله يحييكم يا أخي، ولا الإذاعة مقطوعة عندنا
1: في حجة.
3: أيوه.
1: قد كل حق حجة بيشتغل
3: بس مقطوع. المشكلة أنا مشارك معاكم وما نسمعش اسم الفائز.
1: ما يقتضى إلا في وقت الفائز.
3: ها؟
1: ما يقتضى إلا وقت الفائز.
3: ماشي، ما يطلعش أبدا.
1: ها والله أنا ما نشتري، هذا كله على المسؤول.
3: ممكن نشارك معاكم ونتصل بعد البرنامج تردوا علينا تقولوا لنا من الفائز.
1: ما شاء الله، يعني خلاص يا نادية دخلتي معنا السحب، وإن شاء الله دخلتي معنا السحب الآن بتصالش، وإن شاء الله إذا كنت الفائزة أو إذا كنت أنت الفائزة توصلش نفعلش إحنا رسالة. يلا مع السلامة.
3: رسالة؟
1: أيوة، إذا كنت أنت الفائزة.
3: طيب إذا اتصلنا بعد البرنامج ما جاوبوش؟
1: لا الآن، عفوا منش يا نادية، الآن هنضطر نوقف البث حق الفترة، لأن به كلمة للمتحدث باسم حركة حماس اللحية. مستمعينا الكرام، نعتذر، هنضطر نقطع الفترة هذه، بس إن شاء الله نسوي السحب والقرعة، واللي فائز هنرجع نعلم اسمه. كيف نعلم اسمي يا مخرج ولا نعلن؟ يلا نسوي الآن قرعة. اختار رقم من 1 إلى 8. 3. الفائزة معنا هي المتسابقة باسم أمة الرزاق صالح المهتدي. ألف ألف مبروك يا أمة الرزاق، أو هي كانت اسمها سندس. تواصلي معنا على رقم الإذاعة واتساب 7728882088. والآن نترككم مع هذه الكلمة.
4: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج مع يونس، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي.
5: الكريمة التي تليق بأهلها الأعزاء الأباء الصابرين، حتى نرى من جديد غزة الجميلة المتألقة كما عرفناها، ونحن على يقين أننا معا قادرون على ذلك بكثير من العمل الجاد مع المخلصين من أبناء شعبنا وأمتنا وأحرار العالم، الذين وقفوا مع غزة ويعتبرونها رمزا من رموز الإنسانية والتحرر ومقارعة الظلم. التحية لأهلنا في القدس المحتلة، البوصلة والعنوان، ولأقصاها ومآذنها وكنائسها، والتحية للضفة الأبية من الخليل إلى نابلس جبل النار وجنين المقاومة ورام الله وطول كرم وقلقيلة وبيت لحم وسلفيت وطوباس وأريحة وكل المدن والقرى والمخيمات التي صمدت وقاومت الكيان المحتل وما زالت، وقدمت الشهداء في ملاحم البطولة على مدى قرن من الزمن من تاريخ النضال الوطني. هذه الضفة التي يسعى العدو للاستيلاء عليها وتهويدها، الدفاع عنها مسؤولية وأمانة في أعناقنا ما حيينا. التحية أيضا لأهلنا في 48 في يافا وحيفا وعكا وصفد والناصرة والجليل والمثلث والنقب، يا من صبرتم على أهوال عظام ولا زلتم وقد حافظتم على الهوية والانتماء الأصيل لهذه الأرض، تحملون الوطن في صدوركم لتبقى أرضنا أرضا عربية فلسطينية خالصة، ونحن على يقين أن الاحتلال إلى زوال. والتحية دوما لشعبنا في المنافي والشتات، في الأردن وسوريا ولبنان وفي أصقاع الأرض، المتمسكون بحقهم الراسخ في فلسطين، ويقدمون النموذج الحي في الصبر والثبات والفداء، حاملين مفاتيح العودة بيقين لا تخلله شك، بل ونرى اليوم أننا لفلسطين وللعودة أقرب بإذن الله سبحانه وتعالى. يا أبناء حركتنا المجاهدة، يا أبناء حماس وكتائب القسام، لقد اختاركم الله واصطفاكم لأمر عظيم، وكنتم ولازلتم على قدر المسؤولية وتحمل الأمانة، وأنتم تسطرون مجددا مجدا تليدا لأمتنا في كل ربوع فلسطين وخارجها. معكم نخوض غمار التحديات والصعاب من أجل شعبنا وقضيتنا ووطننا وقدسنا، فهذه الحركة هي من شعبها ولشعبها. أنتم مني بمثابة الإخوة والأبناء، وما أنا إلا واحد منكم، غير أن الله ابتلاني فكنت الأكثر مسؤولية. فلنشمر ساعد العمل والجد كل في موقعه ومكانه، لنعبر إلى وعد الله بقلوب متصلة به تسعى لمرضاته على خطى القادة العظام الشهداء. الشيخ المؤسس الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف وصالح العروري والجمالين والمئات ممن أسسوا وبنوا وجاهدوا وواصلوا العمل والمسير. وأؤكد في هذا المقام على جملة من الأولويات على النحو التالي: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير. وفي هذا المقام نعبر عن تقديرنا للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا الذين يعملون ويتحركون معنا منذ بداية المفاوضات إلى ما وصلنا إليه، ويبذلون كل جهد من أجل وقف شلال الدم النازف والإبادة التي يقوم بها الاحتلال. الأولوية الثانية استعادة الحياة الإنسانية الكريمة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وإجهاض كل المؤامرات المحاكة وخاصة التهجير وتسريع وإعادة الإعمار، باعتبار ذلك حق أصيل لشعبنا وليس هبة ولا منة من أحد، ولا يمكن أن يرتبط بأي مقايضات أو تنازلات أو مواقف سياسية. وإن غزة هي جزء من الكيانية الفلسطينية كانت وستبقى، كما سنواصل التحرك في كل المسارات بشكل متوازي من أجل غزة والضفة والقدس، والعمل على تحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم وتوفير الحياة اللائقة بهم وبنضالهم وتضحياتهم. ثالثا، تحقيق وحدة شعبنا، وإننا من موقع المسؤولية نمد أيادينا لكل المكونات والقوى الفلسطينية لنجتمع على كلمة سواء وفق برنامج وطني متفق عليه يتضمن تحقيق أولويات شعبنا وأهدافه. فهذه المرحلة لا تحتمل التفرد ولا الإقصاء، لذلك ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وفق توافق وطني يشمل الكل الفلسطيني والشراكة السياسية الكاملة في صناعة القرار ورسم وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية واستنهاض كل الجهود من أجل إنهاء معاناة شعبنا في كل أماكن تواجده في الوطن والشتات، وبما يفتح الآفاق أمام أهداف وتطلعات شعبنا، والخروج من دائرة الخيارات المغلقة بقيود الاحتلال وشروطه. رابعا، تعزيز العلاقات الاستراتيجية للحركة مع محيطها العربي والإسلامي، فنحن شعب ينتمي لأمة عظيمة، وقدرنا أن نكون رأس الحربة في حماية المقدسات. عدونا واحد، دماؤنا تقطر من يده في كل مكان، وعدوانه وطموحاته لا حدود لها، وإن الحركة منفتحة على الجميع، وسنواصل العمل مع كل مكونات الأمة لتعزيز دورها في قضية فلسطين وإنهاء الاحتلال وإزالة أخطاره عن شعبنا ومنطقتنا. خامسا، إن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يثبت حقيقة واقعة أن استقرار وأمن الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه وحريته واستقلاله هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. وعليه فإننا ندعو أمتنا العربية والإسلامية بحكوماتها ومؤسساتها وشعوبها إلى التحرك الفاعل والضغط لوقف آلة القتل والإبادة بحق شعبنا، وتحمل مسؤولياتهم الأخوية والتاريخية والدينية. وفي هذا المقام نوجه التحية والشكر والتقدير لكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية وجماهيرها وقواها التي ساندت فلسطين ووقفت إلى جانب غزة في مواجهة حرب الإبادة، والشكر للدول التي كان لها موقف مميز في إسنادنا ودعمنا والدفاع عن الحق الفلسطيني، ونخص الإخوة في اليمن ولبنان والعراق وإيران الذين شاركونا وساندونا بدمهم وسلاحهم. سادسا، إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة نقول إن معيار العدالة الإنسانية يسقط تماما إن عجزتم عن حماية أطفال غزة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإننا إذ نقدر عاليا كل من خرج من شعوب العالم وأحراره متضامنا مع فلسطين في العواصم والميادين والبحار بما كان له الأثر الكبير على شعبنا وقضيته الوطنية، وهو ما يتطلب استمراريته وكل أشكال التضامن والدعم والإسناد ليكون أكثر وأكبر أثرا ومساهمة في إنهاء الظلم التاريخي الواقع على شعبنا الفلسطيني وتحقيق العدالة ومبادئ الإنسانية التي ينتهكها العدو أمام سمع العالم وبصره. وفي الختام، نحن على ثقة أن مسار جهاد شعبنا ومقاومته التي نتشرف بالانتماء لها على وعد مع نصر محقق مهما طال الزمن أو قصر، ونحن ماضون على العهد واضعين نصب أعيننا خدمة هذا الشعب العظيم وصيانة حقوقه وتضحياته، فلن تهزمنا عواصف الظلم ولن نساوم على تراب فلسطين المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: إذن كانت هذه الكلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عم هيوب تشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.
5: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
6: اكتب الأئمة، اكتب الإمام الهادي للحق، اكتب الإمام القاسم بن إبراهيم، اكتب الإمام الناصر الأطروس، اكتب الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية، اكتب الإمام زيد بن علي، اكتب الإمام محمد بن إبراهيم. كانت يعني مئات الأئمة من أهل البيت، فضلا عن علماء سائر المذهب من أهل البيت ومن شيعته. فضلا عن علماء دكتور عادة تحرر من عليه من الكبت ومن الجهالة قبل فترة، لكن هذا لا يعني أن نحن نسيب بهم الظن. نقول يعني فرق، نقول بعض الأخوان قلت فرق بين واحد مننا يخالف في مسألة، واحد من غيرنا وافق في مسألة وخالف في مسألة، هذا تشكر لأنه وافقنا في شيء قد خطأ خطوة من الأمام إلينا. أما واحد من الناس خطوة واحدة في بعد عنه، ينبغي أن نتناظر. لا بأس إذا كان مجتهد وقد بحث ورأى أن هذا أحق من هذا، لا بأس لو خالف في مسألة أو مسألتين أو ثلاث في غير الأصول في مسائل يعني عملية، لو خالف إلى مذاهب أخرى ما هي مشكلة. لكن واحد حاجة طالب علم ويجتهد ينفرد على أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين ضحوا بأعمالهم وأخيرا ضحوا بأرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. السبب يعني هذا نتيجة ليش؟ لقصورنا وتجاوزنا عن طلب العلم النافع وإبعاد أنفسنا فيه. هذا الذي سألني البارحة هو ما هو الوحيد؟ كنت سألني كثير في هذا المسألة، النظرية المتطرفية وأن الإمام عبد الله بن محمد الظلام، وناس وصل لما بيتي هنا ناقشني قال إن مشروعية أو تشريع ابتناء المماليك العبيد والإماء ظلم. تك الله يا هذا لازم تستدل، تمضي على دين أمريكا على دين الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة هي التي أنشأت منظمة العفو الدولي، ومنظمة العفو هذه هي التي نادت بتحرير العبيد لأنه ظلم. لا بس هي مصلحة أن نحن نحذر العبيد، لكن من نجعله ظلم؟ وقد شرعه الله في كتابه وذكره الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان رسول الله وهو يبتلع العبيد والإمام نجعله ظلم؟ ننسب أنبياء الله إلى الظلم؟ ننسب يعني شرع الله إلى الظلم؟ هذا تأثر بالليبراليين، تأثر بالمالكية، تأثر بالعلمانية من حجم المشكلة، تغلغلت حتى صارت هي المفهوم والسائل، وهي المنازعة القديمة. كذلك يعني الدعوة أو النداء إلى تحرير المرأة، الإسلام خير من حرر المرأة لكن بحجارة، وهؤلاء الذين يريدون تحرير المرأة يعني إيش؟ تهتك المرأة إباحية لأن أمرها بحجاب، هذا ظلم وكبت الحرية، تبرج وتبذل نفسها للأشقياء وتعرض نفسها للتعاسة، تكون سلحة رخيصة تمتهن في الملذات ملذات الرجال كيفما شاءوا ثم ينبذونها كما تنبذ الجيبة. فالإسلام أراد أن تبقى لها كرامتها وعزتها ورفعتها، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وعدم الصلاة. هم قالوا لا لا تشفر ويعني تكشف رأسها وتتخلع وتستر لي بالذهب، هذا قضيه، هذا امتحان، هذا ابتذال، هذا إهانة، إهانة للمرأة. ولو أشعروها ومدحوها بأنها تحرير الله كف، لأن يوم من الأيام تنبت انت حتى يطلع يتزوج واحدة كده يعني كده طالت هائج المجال، وامتهنوها واستخدموها استخدام يعني أسفاح والعياذ بالله. هذا تحرر، هذا إباحة، هذا إهانة. ولكن تقوهم إلى أوساطنا، إلى أوساط المسلمين، إلى أوساط الشيعة، إلى أوساط السنة، صارت لي إيش ينبذ بهذا الإسلام. فالإسلام جاءت أحكام يعني حتى كان لهذا الدين هذا شنو في بيتي ومطلع بالعلم مصنع، إنما كان ذات اليوم وقت رسول الله، لأنه كان السائد والمعروف، فلم يعني يحرم عليه أنه الآن عادل. ما أجيب الدين هو مديرات كل شيء صلاحيته هكذا، يعني غلبنا الأفكار الغربية إلى حضر ديارنا بسبب أننا لم نتحصن بالمعرفة، لم نتحصن بالدين، لم نتحصن بمعرفة القرآن، بمعرفة السنة، بمعرفة الحق، بمعرفة الباطل، بمعرفة الظلم الحقيقي، بمعرفة الحق والعدل. ما عبد الله ما قالوا من الغرب واجتمعوا عليه في الأمم المتحدة وقرروا كلنا صحيح، هذا صحيح عن الصحة. صاروا والعياذ بالله من الآن يشجعون نحن الذين تجريها لنا كتب سماوية، والكتاب المهيمن على كل كتاب كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ويعني تضمن بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن تجد كتابا مثله محافظ عليه باقي على أصوله، لم يخترم منه حرفا واحدا ولم ينقص منه حرف واحد. من تجد كتاب مثل الله ألا نستقبله؟ ألا نعتزله؟ ألا نلوذ به ونحتمي له؟ والله اختار وصلنا لما فرضنا في الكتاب من شيء مميز، ومن يتلاشى التشريعات الصحيحة الحجة. ولكن قلت لكم أتحنا استخدامنا لوسائل التعليم كهذه الجوالات والإمبيتري والقنوات وكذلك الصحف والمحاضرات التي نستخدمها والتي نستوردها، يعني غزتنا إذا عجبنا بشخص لأنه فعل محمدة جعلنا كل ما وضع منه صحيح، كل ما وضع منه يعني حق، ينبغي أن نمدحه وأن نعظمه ونقدره ونجله بما كان جاء به حدا، وما رأيناه أنه خالف الحق لا نقول أنت مبطل في هذا الشيء ولا نقال، وندير كرامته وندير تدبيره واحترامه لا نعطف. ماذا نعصم إلا الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون وأخمسة هذا الشيء، فلن نعصم من كل حال براجع. أما البقية فهو يخطئ ويصيب، يدخل بالحق ويأتي منه الباطل. وكذلك كل مؤلفات العالم والعلماء والأئمة فيها الصحيح وفيها الباطل، حتى ولو كان إماما من أئمة أهل البيت ما في كلها حق الأول على الآخر، لأن لا نقول بحرمته، لكن نسقيها تدبيرا وشرفا ونعرضها على كتاب الله ما جاء عنهم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان موافقا له أخذنا به، وما كان مخالفا له نبذناه كائنا من كان. مثل علي عليه السلام في أمرنا الله باتباع في كل، قال الله لعمار بن ياسر يا عمار إذا سلك الناس واديا، يعني الناس كلهم، وسلك علي واديا فاسلك وادي علي ودع الناس. الوحي في أمرنا الله باتباعه بعد النبي، ولا جماعة أهله مجمعوا عليه، أما الأفراد يمكن منهم خطأ، فما بالك بأناس تربوا ودرسوا وترعرعوا وتعلموا في ثقافات بعيدة عن البيت، عن القرآن، بعيدة عن نهج أهل البيت، لكن يشكروا على خطواتهم التي خطوها إلى الحق واعترافاتهم التي اعترفوا بها لأهل البيت، ولهم من العلم العلم الكبير. حسن فرحان بجلة واحتجم على ما اكتشفه من الحقائق وما عاد إليه من الحق، لكن لا تبعين إنه لا يخطر. وكذلك عدنا نصراني مش أشكره وأقدره وأجله على ما خطاه من خطوات إيجابية وما اكتشفه من حقائق يشكر عليه، رغم أنه في بيئة ومجتمع مغلق تماما، ولكنه بحث في بطون الطب حتى وجد الحق وانتهى. ولكن هذا لا يعني أنه لا يخطئ، فقد يدعم أنه خطأ الفادح، لا سيما وهو إنسان تحرر حتى جاوز حد في بعض الأشياء. كذلك عدنان الجنيد حفظه الله ومن أبناء العلم، وهو إنسان خلوق وباحث ومجد وله خطوات إيجابية يعني رجع فيها إلى المذهب الزيدي كثيرا، ولكنها شبحت كذلك. هذا يعني لا يعني إذا قدرنا إنسان أو مدحناه أو بنينا عليه أنه لا يخطئ، لكن نعرض أقواله أو أفعاله أو مؤلفاته أو كتاباته أو محاضراته على كتاب الله، فما كان مواجبا لها له لكتاب الله ولما صح عن جماعة أهل البيت ولما كان صحيحا من سنة رسول الله، فهو صحيح ونشكره عليه ونثني عليه، وما كان مخالفا له نقول هذا مخالف. إذا كنا أجبنا أن نخالف أئمة أهل البيت في بعض المسائل لاكتشافنا أنهم أخطأوا فيها، فما بالك بالإنسان تربى وشب ودرس على يعني في مدارس بعيدة عن أهل البيت. فهذا أردت أن أنبه، لأني أجد كل يوم إحنا نكتشف أشياء يعني نتيجة لفائنا على الأشخاص الذين نراهم أنهم عادوا إلى سبيل الحق وإلى النهج الأصوب أثنينا عليهم. بعد جهد الناس نثنى العلماء عليهم، لأن العلماء في فترة أن العلماء دائما يثنوا على من عاد إلى الحق، لكن هذا لا يعني ثناءهم بأن لا يعني نبحث هذا يعني الوسائل التي منحنا الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نستغلها فيما يجدينا فيما ينبغنا نبحث فيها. يعني الجهد الواحد يسعلك آلاف الكتب آلاف الكتب، ليش ما نجعلها من كتب أهل البيت؟ ولا بد من كتب بقية علماء المسلمين، لا بد، لكن يكون الأغلب من كتب أهل البيت حتى نبحث عن قول الإمام البلاني والإمام البلاني والإمام البلاني والإمام البلاني. ولكن شغلنا أنفسنا فيها في المغارب الجوامل الأناشيد أشياء بعضها والله نشك فيها من كتاب ما حرم، لكن ما السبب من حد ما لأن ما عليها دليل قاطع ولم يبلغ بها غزو أحد، وشغلنا أنفسنا بها وبهنا هو أصوبنا في بالنا وحضورنا وقلوبنا وبخايرنا، تلاوة قرآن تفسير حديث كتب فقهية أو أناشيد على الأقل أناشيد تفيدنا وصوت جهور جودي ما هم يوعاهم يجمع بينها وبين المغنى الأسم، أكثر الأناشيد اللي كنا نستخدمها عباد الله ما حد بينها وبين المغنى الأسم اسمها نشيد، ولا سنين نصوص المغنى الأسم لو تفتحها وتفتح على المغنى الأسم ما تبين المغنى وإلا بعد ما تتأمل، هذا الأشياء ما هي بإذن بطنا علينا أكثر من البحث. فلا نقلب نعمة الله كفرا، لا نعطيه إنا كان ينبغي أن نشكره عليه، نعم من الله سبحانه وتعالى أداحها لنا وسخر لنا الكفار أن يسمعوها لنا ويسمعوها لنا بلداننا، يريد بذلك أن يأخذونا إلى حدود ديارنا. الآن في غير بلادنا بعد بلادنا يعني الانترنت فيها ضعيف والطاقة فيها ما هي عصر ألا في بعض البلدان ألا النساء والأطفال والشباب على هذا اليوم نحن ودي ترجع غير مجانب. طبيعي الإنسان تشتري لابنك ولا بنتك ولا أخوك ولا أختك تلفون حالك ما أتعلم تحت بطانية ولا في انفراد ما يدخل في مواد أو في زوج من الصبحات وفي خليها تخدمين حتى تجيح عن الدين تماما. هل في بلادنا عاد بالصعوبة شوي ما يعني ما في متاحة اليوم ولا في السعودية في بقية البلدان تقلد من الناس قلد ايش من الناس قلد المقاطع اللي موجودة سوا موجود خلطية مثلا نخرجوك بعضهم ما عاد اشتغل ولا عاد درس ولا عاد خدرتها من المدرسة خدرتها من الجامعة خدرتها من لأنه كل وقته على هذا لما ضيع هذا بل أباحت بدينه ودنيا وكان يستطيع أن يستغلها في العلوم. سيدي قاسم المهدي الذي ألف قرائب المشتاقين ودائما يألف في يعني مسائل شرعية أو في أشياء عبادية ما يدل إلى الله سبحانه وتعالى. تعلم الإنترنت طرح على الصفحة كل ساعة ينزلوا لنا من الإنترنت ولا يضيفوا لنا يعني ذاكرة ولا شهر يمكن فيه 80 أو فوق 80 وهذا هذا يعني حاجة نستطيع نستخدمها لكن نستخدمه فيه فيما يخدم الأمة فالعلم هو سلاح ذو حد الدم ذو يعني عشرات الحد يعني يستخدم في الدين يستخدم في الدين يستخدم ضد الدين يستخدم في الإلحاد يستخدم في البيوعة نحن قريب ما مجال ما تستطيع أن تأخذه منه من التلفونات من النت ولا مجال ما تستطيع أن تأخذه منه. فلماذا لا نستخدم فيما يرجع بنا فيما يطور مذهبنا فيما ينقل مذهبنا إلى العالم؟ بهناس الآن يكتبوا لوحات ويرسلوها في الإنترنت تنتشر في العالم كله وهو مقطع من قول الإمام من كلام الإمام علي ولا من كلام الإمام الحسن ولا من كلام الإمام الحسين ولا من كلام الإمام جلال علي ولا من كلام الإمام العلي. أولا يوصل اسم الإمام هذا إلى سائر الحال وثانيا يوصل كلامه كما ترى حتى يشتهر هذا الإمام بهذه الأداب. نستطيع أن نوصل مذهبنا بهذه المسائل وبهذه الوسائل إلى سائر الحال بدل ما كان ما يعني يعرفه إلا أهله في اليمن ولا في العراق فيما مضى يوصل إلى كافة العالم. فالآن في دول أوروبية وفي دول شرقية وفي أمريكا الناس تأثروا من خلال متابعتهم للإنترنت بالمذهب الديني ودخلوا في المذهب الديني ومن هنا يعني عدنان إبراهيم نيجا وهو في أمريكا وإذا أثرنا المذهب الديني وقلت بأن اختبار ضحوا منين هو في أمريكا الأخرى الإنترنت وإحنا هنا نحن حول نشيط أي شهودة زامل مغرد تدريمة عجيب. هذا هو صار نخلي علومنا وعلوم آبائنا علوم أئمتنا وانت الدورة المغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يقود بنواصينا إلى ما فيه صلاحنا وإلى ما فيه صلاح أمتنا وإلى ما فيه نجاحنا وإلى ما فيه صلاحنا وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه بحقه لا حق عليه وبحق النبي وآله. اللهم صل وسلم وبارك على آل بيت سيدنا إبراهيم وعلى آل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: أعزائنا المستمعين استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

هناك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لأنسية من أهل اليمن، كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحدا واحدا، فلما خرجنا قال يا سلمان ألا أبشرك؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال ما من مسلم يخرج من بيته زائرا لإخوة له من المسلمين إلا خاض في رحمة الله وشيعه 70,000 ملك، حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى، وغفر لهم ما سلب وأعطوا ما سألوا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم، القرآن الكريم.
3: تصطلون من مادة الاصطلاء، وهو التعرض للنار للاستدفاء بها، يقال صلى يديه بالنار بمعنى أدفأهما. قال تعالى في سورة النمل في الآية 7 منها إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. كان موسى عليه السلام في طريق عودته من أرض مدين إلى مصر، وقد أضاع طريقه في ليلة مظلمة باردة، ثم إنه رأى نارا مشتعلة فاستبشر بها، فأمر أهله أن ينتظروا حتى يذهب إلى النار لعله يجد من يرشده إلى الطريق أو يأتيهم بقطعة من النار يستدفئون بها. ولم يكن نبي الله موسى عليه السلام يعرف أن الله قد أعد له مفاجأة إلهية، حيث وصل إلى النار ولم يكن حولها أحد من البشر، لأن الذي أوقد هذه النار هو الله عز وجل. قال تعالى لما جاءهما نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال بعض المفسرين إن موسى لما أتى النار وجدها تشتعل في شجرة خضراء ولم تكن النار تحرقها،

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مع مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: دقائق في دقائق برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان قد جئنا بين يديك قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم صوت الوعي والبصيرة على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة إبراهيم والنيران. أقول فيها: إبراهيم هو الشجاعة التي تواجه النيران، والإيمان الذي يواجه الكفران، والنصر الذي يواجه الخذلان، ومن صوره بغير هذا فهو شيطان أو وكيل للشيطان. في هذه الكلمة إشارة إلى المؤامرة والكيد الذي يقوم به الأعداء لتشويه صورة إبراهيم عليه السلام وتحويله إلى شخصية تتناسب مع مزاجهم وتتناسب مع الصورة التي يريدون أن يكون عليها المسلمون. طبعا هؤلاء الذين يدعون إلى ما يسمى بالديانة الإبراهيمية وخلط المسيحية واليهودية والإسلام، وفي الحقيقة هم يشكلون شخصية علمانية تتبنى الرؤية المادية والحضارة الفلسفة الغربية، ولكن تحت هذا الطابع، مثل ما فعلت روما حينما تحولت النصرانية المسيحية إلى ديانة وثنية فقط بتبديل المصطلحات فقط، يعني كانت لديهم أوثان بهذه بأسماء معينة فبدلوها بهذه الأسماء: العذراء والمسيح والآب والابن وروح القدس كما نعرف. وبالتالي الشيطان يعني يفعل هذا الأمر، يبدل الأسماء ويحافظ على المسميات التي يريد. فلذلك استثمروا شخصية إبراهيم عليه السلام أسوأ استثمار، باعتبارها شخصية تتلاقى عليها الأديان الكبرى وشخصية محترمة من الجميع، فقالوا: هلما نذهب إلى هذه الشخصية المشتركة ونحاول أن نسيغها كما نريد، وبالتالي نسيغ الشخصية كما نريد. طبعا فما هي هذه الشخصية؟ هذه الشخصية مسالمة تماما للأعداء، وبالتالي لا ترى يعني ترى التطبيع، لأن هؤلاء يقولون أن هؤلاء اليهود والنصارى والمسلمين يجتمعون في هذا النبي الكريم، وبالتالي هم يعني كأنهم في دين واحد، مع أن إبراهيم عليه السلام ليس كما قال الله تعالى ليس يهوديا ولا نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولذلك نقول لهم: إبراهيم الذي تتبنونه ليس هو إبراهيم الحقيقي، ليس هو إبراهيم القرآن الكريم، أنتم تتبنون إبراهيم آخر لا علاقة له بهذا إبراهيم. يعني مثل ما في المسيح عليه هناك المسيح عليه السلام وهناك المسيح الدجال، كذلك هناك إبراهيم عليه السلام النبي الكريم الذي وصفه الله تعالى في القرآن الكريم، وصفه بالشجاعة، ووصفه بالإيمان، وصفه بمواجهة الطواغيت، وصفه بكل أنواع القوة الإيمانية التي تمثل الشخصية المسلمة، في مقابل إبراهيم الذي تريدون أن تسيغوا على أساسه وتستثمروا على أساسه هذا الاسم. هذا إبراهيم دجال وليس إبراهيم الحقيقي، هذا إبراهيم هواكم وليس إبراهيم الحقيقي. أول من يتبرأ من هذا الإبراهيم الجديد الذي تريدون وضعه هو إبراهيم عليه السلام. فالله تعالى في القرآن الكريم صوره بهذه الصورة، وهنا نرى إعجاز القرآن الكريم وتعامله مع كل الأجيال. القرآن اهتم بإبراهيم عليه السلام واهتم بإبراز جوانب القوة فيه ومواجهة الطواغيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدي للباطل بكل ما أطاق، والتصدي لكل أنواع الباطل ولكل أنواع الانحرافات، لأن الله يعلم أنه سيأتي اليوم الذي يستثمر فيه هذا الاسم وسيحول فيه هذا الاسم إلى وسيلة لتحريف الدين وتحريف وانحراف المؤمنين. هكذا مثلا الله تعالى ذكر بني إسرائيل، الكثير كان يذكر لماذا يذكر الله تعالى بني إسرائيل وهم جزء اليهود وهم جزء قليل جدا بين البشر، لماذا لم يذكر البوذية، لماذا لم يذكر الكونفوشيوسية، لماذا لم يذكر الزرادشتية، لماذا لم يذكر تلك الديانات، وذكر وركز وفصل في اليهود، لأن الآن في عصرنا وفي عصور كثيرة الدور اليهودي، الآن اليهود لهم دور كبير في كل أحداث العالم وبجوانبها المختلفة. وهكذا عندما ذكر الله تعالى قوم لوط، يعني الكثير قال لماذا يكرر هذا الأمر، الآن في عصرنا قوم لوط يشكلون فصيلا أو يشكلون سمة للحضارة الغربية، المثلية والجندرة وكل هذه الأمور وكل السلوكات المنحرفة، يعني هي في الحقيقة تمثل هذا الأمر.
ولذلك القرآن الكريم إذا ذكر أمرا واهتم به لا نذكر إلا ننظر إلى ذلك المصداق الذي حصل، لا ننظر فقط إلى تلك البيئة، أو بل القرآن يخاطب كل الأجيال ويحذرها من خلال هذه النماذج. ولذلك نموذج إبراهيم عليه السلام نعود فيه إلى القرآن الكريم، لأن الله تعالى أمرنا بأن نتبع ملته، ورسول الله صلى الله عليه وآله أمر بذلك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فسفه هؤلاء الذين يصورون أنهم أتباع إبراهيم عليه السلام، هؤلاء سفهوا أنفسهم، هؤلاء كذبوا على أنفسهم، هؤلاء فقط استعملهم الشيطان أو حرف لهم الشيطان أو حرفت لهم نفوسهم وأهواءهم تلك الصورة الجميلة لإبراهيم عليه السلام. الآن يعني الدول المطبعة، إمارات، سعودية وغيرها، كل من يريد أن يطبع يأتي لإبراهيم عليه السلام. ولماذا؟ لأن اليهود يتبنونه، وبالتالي يتقربون إلى اليهود من خلاله، ويتصورون أنهم بذلك التقرب لم يخرجوا من القرآن، لأن القرآن الكريم كذلك يثني على إبراهيم عليه السلام. وهكذا إذا ذهبوا إلى النصارى يذكرون المسيح ويتصورون أن المسيح الذي تبناه القرآن أو الذي يدعو إليه القرآن هو نفس المسيح، هذا خطأ. المسافة بين مسيح القرآن ومسيح النصارى كبين السماء والأرض. المسيح عليه السلام يتبرأ من تلك الرؤية المشوهة له في الديانة النصرانية، كما أن إبراهيم عليه السلام، كما أن موسى عليه السلام، كما أن داود وسليمان وزكريا ويحيى وكل هؤلاء الأنبياء الكرام يتبرؤون من تلك الرؤى المشوهة. القرآن الكريم ذكر لنا أن هؤلاء حرفوا أديانه، حرفوا حتى الله سبحانه وتعالى وجسموه وشوهوه، وبالتالي كيف نرجع إليه وكيف نقرهم؟ البعض يذكر هذا من باب التسامح، التسامح ليس في الحق، في أن ننكر الحق لإرضاء للآخر. التسامح في المعاملة عندما يسالموننا، عندما لا يحاربوننا. هنا الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن لا نحارب. إذا كان شخص لم يحاربنا ومسالم ولم يحتل أرضنا فهذا لا جناح، الله تعالى لم يأمرنا بأن نلزم الناس أو نكرههم على الدين. ولكن إذا هذا الشخص حاربنا واعتدى علينا فالله تعالى أمرنا بأن نواجهه مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام عندما واجه الطغاة، عندما تحدى النيران، عندما تحدى الكفر بكل أنواعه. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.
1: من يجهرون العالم، بل كانوا هم من يوصلوا هذا الدين إلى الأمة كلها. ومن كان يؤمن بهذه الفكرة الإمام الهادي نفسه كان يقول: لو أن عندي 500 شخص مخلصون لدوخت بهم الأرض. 500 شخص كان يقول يفهموا الإسلام بشكل جيد، يقدمهم الإسلام بشكله الصحيح، يفهموا القرآن ومناهجه التربوية وخطابه للنفس، خطابه للوجدان، خطابه للمشاعر، يثبون بالله الذي أنزل القرآن، لكانوا نوعية أخرى تدوخ العالم بكله، ولكانوا كتلا من الحديد، كتلا من الصلب.

تحذيرات أوروبية للسفن السعودية وبيانات تتبع السفن تظهر عودة 5 سفن جديدة أدراجها بعد حظر الملاحة على العدو السعودي. مواقف دولية بصيغة أمريكية سعودية. وزارة الخارجية تستهجن الانحياز للنظام السعودي وتجاهل حقوق الشعب اليمني ومظلوميته. جانب من مظلومية أطفال اليمن في مؤتمر صحفي بصنعاء وعرض طلابي مهيب في جامعة صنعاء ونفير متواصل للقبائل.

0: إيران تواصل قصف القواعد الأمريكية وتتوعد بضرب بنى تحتية مرتبطة بأمريكا ردا على تهديدات المجرم ترامب.
1: أولوياتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل للعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة.
0: خليل الحية يشيد بمحور الإسناد ويؤكد: سنعمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول العربية والإسلامية، والأمن للشعب الفلسطيني مفتاح الأمن للمنطقة. عاصفة من الانتقادات لوزير الحرب الأمريكي بسبب العدوان على إيران ومخاوف من نتائج عكسية لاستمرار الحرب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. الحصار بالحصار هي أقل بكثير من حقوق الشعب اليمني المظلوم. ولو تعلم الأنظمة التي سارعت لإدانة اليمن أي مظلومة حلت بشعبه وأي معاناة تجرعها اليمنيون منذ قرابة 12 عاما وأي آلام وجراح لولا أنها بعين الله وقد وصلت إلى كل أسرة. ومن سلم من نيران العدوان بلغته سهام الحصار. حصل كل ذلك لتنفيذ أجندة صهيونية إنما بأيد تنتسب إلى العرب والمسلمين. وقد كان مفاجئا في حينه أن للعرب تحالفات عسكرية وأنهم يستعرضون بطائراتهم وقنابلهم وكل صنوف الأسلحة. لقد كانت الصدمة في فلسطين قبل غيرها حين استذكرت عقودا من نداءاتها للعرب واستنجادها بهم، فلم يجبها إلا المخلصون وهم قليل. لكن الغثاء المتخاذل أو المتواطئ عاد ليعلن الحرب تجاه العرب الأقحاح، تجاه من ناصروا غزة في ذروة معاناتهم وآثروها على أنفسهم وقدموا في سبيل دفع الإبادة عنها كل التضحيات وتصدوا لمشروع إسرائيل الكبرى، المشروع الذي يسعى لاستعباد العرب والمسلمين جميعا، المشروع الذي يقاتل أحرار الأمة اليوم حتى

0: عشرات الآلاف من مرضاكم بانتظار رحلات العلاج إلى الخارج؟ والأسئلة تطول، وفيها إدانة واضحة لكل من سارع إلى الاصطفاف مع القتلة. ولا عجب في ذلك، قد خذلوا فلسطين وسيخذلون ما سواها من شعوب أمتنا المظلومة. أما يمن الإيمان والجهاد، يمن الواثقين بالله والمتوكلين عليه، فهو عازم على انتزاع حقوقه وتحرير بلاده، وقد بدأت مفاعيل المعادلة التي فرضها بالظهور من البحر الأحمر إلى خليج عدن، وهذا أول الغيث، والقادم بعون الله أعظم.
1: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حمادة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.

0: البداية إذن مما أظهرته بيانات تتبع السفن من أن 5 ناقلات غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر وخليج عدن اليوم الأربعاء في ظل الحظر على ملاحة العدو السعودي. وبحسب وكالة رويترز، فقد أظهرت بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن ومارين ترافيك، وكذلك تحليلات مجموعة فانغارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية، إلى أن جميع هذه السفن غيرت اتجاهها. وبحسب بيانات الشحن، فإن سفينة 5 وهي ناقلة سيارات غيرت اتجاهها في خليج عدن بعد أن كانت متجهة إلى ميناء جدة السعودي. أكدت حكومة التغيير والبناء أن العدو السعودي يصر، ومن خلال بيانه الصادر عن مجلس وزرائه، على استمرار مسلسل الأكاذيب والمغالطات وتزييف الحقائق الواضحة المتمثلة في حصاره الظالم وعدوانه الغاشم. وأوضحت الحكومة أن العدو السعودي يريد بهذه المغالطات أن يخلص نفسه من سجل قاتم من الجرائم التي ارتكبها في اليمن، رغم أنها موثقة بالصوت والصورة وباعترافات رسمية سابقة صادرة عن المتحدثين الرسميين التابعين له صدرت في بداية العدوان والحصار. كما أكدت أن ما قامت به السعودية كان خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي ولتمكينهم من السيطرة على المنطقة، ولذلك يعملون على التنصل من هذا الخزي والعار من خلال الإصرار على الكذب والمغالطة، بل والأقبح من ذلك بمهاجمة معركة إسناد غزة، والتي كانت محط افتخار كل الشعوب في العالم العربي والإسلامي. وجددت الحكومة التأكيد على أن اليمن قد قرر الانتصار لمظلومية شعبه ووضع حد نهائي لها ورفع الحصار واستعادة الثروات وكل الحقوق من العدو السعودي. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن البيانات الصادرة عن بعض الدول المتجاهلة للحصار الذي يفرضه النظام السعودي على الشعب اليمني صيغت بصيغة موحدة ووزعت على تلك الدول من قبل الأمريكي أو السعودي. وتساءل بيان وزارة الخارجية، هل تقبل أي دولة في العالم أو الدول المتعاطفة مع الموقف السعودي على نفسها ما تقوم به السعودية بحق اليمن؟ وهل يقبل بإغلاق مطاراتهم من قبل السعودي وإغلاق موانئهم وعدم السماح بدخول أي بضائع إلا بإذن سعودي حتى يكون لموقفهم شيء من المنطق؟ وأشار إلى أن تلك المواقف السلبية التي تؤيد العدوان والموقف السعودي تتجاهل حقوق الشعب اليمني الثابتة والمشروعة ومظلوميته ومعاناته التي تفوق الوصف. وأكدت وزارة الخارجية أن اليمن لا ينتظر أصلا من الآخرين أن يكون لهم مواقف إيجابية، لأن من خذلوا الشعب الفلسطيني ومظلوميته الكبرى لا يتوقع منهم الانتصار لمظلومية اليمن أو يكون لهم موقف إيجابي تجاه أي بلد عربي أو إسلامي يعاني من مظلومية كبيرة في المستقبل. عقدت هيئة مستشفى 70 للأمومة والطفولة مؤتمرا صحفيا وقف على آثار جرائم العدوان الأمريكي السعودي وحصاره الجائر وانعكاساتها على صحة الأم والطفل خلال 12 عاما.
1: مؤتمر صحفي عقدته هيئة مستشفى 70 للأمومة والطفولة وقف على جرائم العدوان السعودي وحصاره وانعكاساتها على صحة الأم والطفل خلال 12 عاما. مديرة المستشفى كشفت في المؤتمر الصحفي عن حجم المعاناة جراء الحصار السعودي وتزايد عدد حالات التشوهات الخلقية جراء استخدام الأسلحة المحرمة دوليا.
2: أدت سنوات الحرب التي أنهك القطاع الصحي ومنها مستشفى 70 الذي اضطر لزيادة السعة السريرية فيه من 100 سرير إلى أكثر من 500 سرير ليواكب الزيادة الكبيرة في عدد الحالات الحرجة للنساء والأطفال. استقبلت طوارئ المستشفى وهي طوارئ للنساء والأطفال فقط أكثر من 54,000 حالة و337 امرأة وطفل خلال عام 25 والنصف الأول من عام 26. كان معظم هذه الحالات في حالات حرجة. أكثر من 5093 حالة تم ترقيدهم في عنايات المستشفى. أكثر من 5034 طفل تم ترقيدهم داخل حاضنات المستشفى. تم إجراء أكثر من 1230 حالة جراحية لأطفال، وكان أكثر من 85 منها هي حالات تشوهات خلقية. كانت هذه التشوهات الخلقية نسبتها ضئيلة جدا قبل سنوات الحصار والعدوان، ولكن بسبب استخدام الأسلحة المحرمة، بسبب سوء الرعاية الصحية للأمهات أثناء فترة الحمل، زادت نسبة التشوهات الخلقية داخل المستشفى.
1: ناطق وزارة الصحة كشف خلال المؤتمر الصحفي بالأرقام والإحصائيات عن حجم الآثار الكارثية للعدوان والحصار السعودي الأمريكي على الأمومة والطفولة في اليمن.
3: بلغ عدد الوفيات من الأطفال دون سن الخامسة أكثر من 864 ألف طفل خلال العشر السنوات. 80 مولود دون 28 يوما يموتون يوميا. وفاة 46 ألف امرأة نتيجة مضاعفات ناجمة عن الحصار. أكثر من 537 ألف دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. 3000 طفل مصابون بتشوهات قلبية بحاجة للسفر للخارج لإجراء عملية دقيقة. انعدام كثير من أدوية الهيموفيليا وأمراض الليكيميا بنسبة نقص 30%. 300 طفل مصاب بسرطان الدم بحاجة إلى السفر للخارج بصورة عاجلة. 30% منهم بحاجة إلى زراعة نخاع العظم.
1: وعلى هامش المؤتمر الصحفي افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الصحة والبيئة مركز الجراحة التخصصية للأطفال والتشوهات الخلقية بمستشفى 70 للأمومة والطفولة. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
0: نظم منتسبو جامعة صنعاء من خريجي دورات طوفان الأقصى عرضا تعبويا إعلانا للجاهزية والاستنفار ودعما للقوات المسلحة اليمنية.
4: عرض شعبي طلابي مهيب لأكثر من 60 سرية من خريجي دورات طوفان الأقصى من منتسبي جامعة صنعاء بحضور وزير التربية والتعليم والبحث العلمي وقيادة الجامعة وكوادرها، في رسالة تؤكد الاستنفار الرسمي والشعبي لرفع الحصار واسترجاع الحقوق المنهوبة والمسلوبة.
5: نحن لا نقبل الضيم ولا الذل، سنقف بكل قوة واقتدار، سنحمل السيف ونحمل السلاح ونحمل القلم، سنقدم إلى العالم الحضارة الحقيقية الأصيلة، حضارة الإسلام الحقيقي المحمدي الأصيل التي تعبر عن الحرية والكرامة والعلم والخير والعدالة والإنسانية.
6: أبا شعب الإيمان وأبا الجامعة صنعاء وأبا طلابها وأكاديميها وإداريها إلا أن يكونوا رجالا أحرار صادقين معبرين عن هويتهم الإيمانية، عن رجولتهم، عن دينهم، عن كرامتهم. لن نخضع ولن نركع لأحد أبد، لا حصار بعد اليوم. إنها معادلة أطلقها قائد الثورة حفظه الله وأكدها بيان القوات المسلحة، ونحن مع ذلك قلبا وقالبا. الحصار بالحصار، المطارات بالمطارات،
7: دشن زوال العدو بعصار بعد عصار. بايكشف الحيدري في القادم أسراره، والله والله جري ومدارة والزمن دوار، وكم حكينا لها الأيام دواره أعوام، وإحنا بنحسب كم هي الأضرار، واليوم دولة السعودي يحسب أضراره.
8: نؤكد أننا على أتم الجاهزية والاستعداد لما قد يتخذه السيد القائد من خيارات، جاهزون لمواجهة العالم بأكمله من أجل انتزاع حريتنا وكرامتنا من يريد سلبها. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ونأبى العبودية لكل طواغيت الأرض.
9: نؤكد أننا إلى جانب القوات المسلحة اليمنية لفرض معادلة الحصار بالحصار ضد العدو السعودي المجرم.
10: احنا فداء للقوات المسلحة اليمنية بسلاحنا ودمنا وارواحنا.
11: لن نقبل بالحصار المستمر على بلدنا.
12: وجاهزون لكل الخيارات.
13: نحن جاهزون ومستعدون بجانب القوات المسلحة اليمنية. قد اعدينا العدة واستعدينا بالعلم والجهاد.
14: ونقول سيدي ومولاي السيد عبد القادر الدين الحوثي يحفظه الله، يا سيدي انت تاج رؤوسنا فامضي بنا اين شئت. والله والله والله واكررها اننا على العهد ما اظن.
15: تعدون لاي خيارات تتخذها القياده، اي توجيهات يتخذها السيد عبد الملك. نحن جاهزون، سنحمل القلم بيد والبندقيه بيد.
16: معادلة الحصار بالحصار قرار وخيار يتبناه الشعب بكل فئاته. وها هي جامعة صنعاء بطلابها وكوادرها تجسد ذلك اليوم بهذا العرض التعبوي الطلابي المهيب، مؤكدة جاهزيتها لأن تكون في طليعة الإسناد. فالكل جاهز وعند إشارة القائد. من العرض التعبوي بجامعة صنعاء، إسماعيل المضاحي، المسيرة.
0: في حجة احتشدت قبائل الشراقي في ريف حجة إلى لقاء قبلي مسلح أكدت فيه الجهوزية القتالية لكل الخيارات العسكرية لكسر الحصار الغاشم وانتزاع حقوق الشعب اليمني من العدو السعودي.
17: بعدتها وعتادها تداعت قبائل الشراقي في مديرية ريف حجة إلى ميادين الجهاد في لقاء قبلي مسلح أعلنت خلاله الجهوزية القتالية لمواجهة أي تصعيد عدواني على يمن الحكمة والإيمان. وباركت قرار القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي مؤكدة الرفض المستمر للجبهات بالمقاتلين استعدادا لكل الخيارات العسكرية والجولات القتالية مع العدو.
18: أتينا إلى هنا في هذه النكف القبلي لنعلن استعدادنا وتلبيتنا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أي خيارات يتخذها ضد العدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي.
19: مفوضين للسيد القائد في جميع الخيارات ومستعدين لأقصى مراحل التصعيد، ونطالب القوات المسلحة بأن يرفع التصعيد ضد العدوان السعودي.
20: ورسالتنا إلى العدوان السعودي ومن وراه، سوف نقتلع حقوقنا من أعينهم وسوف ندك حصونهم.
17: فيما نفذت التعبئة العامة والقطاع التربوي في محافظة حجة مناورة لمتخرجي مشروع بناء وتفعيل الكادر التربوي ضمن برنامج دبلوم الإدارة المدرسية التربوي التعبوي المستوى الأول. وفيها عكس المتخرجون جانبا مما اكتسبوه من مهارات عسكرية تمثلت في الدقة في إصابة الأهداف الافتراضية للعدو واقتحام مواقعه بشكل مباشر وفق إدارة النيران كإسناد للهجوم المنسق.
21: اليوم ثلة من الأخوة مدراء المدارس الحاصلين على دورة دبلوم الإدارة المدرسية يختتمون دورتهم بتطبيق دورة عسكرية افتراضية في هذه المواقع، أيضا يتعلمون من خلالها خبرة عسكرية تعينهم على التعامل مع أي ظرف حرج يتطلب منهم أن يسندوا إخوانهم في الميدان العسكري لحماية الجبهة الداخلية أو أيضا إلى دعم ومساندة المقاتلين في الجبهات.
22: خرجنا اليوم في هذه الإغارة مناورات عسكرية تدريبية لمدراء المدارس بالمحافظة حجة التي أقيمت خلال هذه الأسابيع الماضية.
17: بهذه الروحية العالية تتواصل الأنشطة التعبوية في محافظة حجة بشكل يومي يعكس مستوى الجهوزية والإعداد النوعي لكل الخيارات. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
0: أصيب شابان وفتى في محافظة صعدة إثر انفجاري جسم من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في منطقة وادي ليا بمديرية الظاهر الحدودية، وتوزعت الجرايا على أجسام المصابين بجروح بليغة ومتوسطة، وتجدر الإشارة إلى أن أبناء المناطق الحدودية يعانون من انفجارات مماثلة لهذه الأجسام التي ألقاها العدوان السعودي الأمريكي آنذاك على المناطق والمساحات الزراعية وأماكن رعي المواشي. وقد تجددت الدعوات من الأهالي للأمم المتحدة وبرنامج نزع الألغام للقيام بدورهم في إبعادها وإزالتها حفاظا على الأرواح والممتلكات. هذا ولا يزال النظام السعودي يتنكر لاستحقاقات السلام ويصر على بقاء الحالة القائمة، ومن ورطوه سابقا يدفعون لتوريطه مجددا في اليمن. التقرير التالي يسلط الضوء على الدور القذر للسعودية في اليمن وغيرها خدمة للأمريكي والإسرائيلي.
1: من هنا يطلع قرن الشيطان، ومن هنا تصنع الفتن وتمول الحروب، حقيقة ثبتتها حقائق تاريخية منذ تأسيس الوهابية السعودية وإلى اليوم. تتكثف فضائح ومؤامرات السياسة الخارجية السعودية ودورها القذر في الإقليم لتكشف أن المملكة المتغطرسة في محيطها مجرد كيان وظيفي في خدمة أمريكا والصهيونية.
2: يتمادون في الاعتداء على جيرانهم، على إخوانهم، فيما يتنادون بالتضامن الإسلامي. كيف يتوقعون تضامن العالم الإسلامي وهم يضربون الدول الإسلامية؟
1: هكذا يرفعون قميص عثمان، يتحدثون عن مبادئ حسن الجوار حين يرتبط الأمر برد إيراني مشروع على مصادر نيران عدوان أمريكي انطلق من أرضهم ضد جارتهم الإسلامية إيران. وهكذا يدوسون منظومة القيم الإسلامية ومبادئ حسن الجوار في سبيل أمريكا والصهيونية، كما اتضح في عدوانهم وحصارهم المستمر على جارتهم اليمن، أصل العرب الأقحاح وبلد الإيمان والحكمة، وكذلك يفعلون.
3: المملكة العربية السعودية بدأت عمليات عسكرية في اليمن، الهدف هو الدفاع عن الحكومة الشرعية للرئيس هادي في مواجهة محاولات استيلاء ميليشيات الحوثي في اليمن. إن استخدام القوة هو دائما الملاذ الأخير، وقد اتخذنا هذه الخطوة على مضض شديد إلى جانب شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول من خارج مجلس التعاون الخليجي، ولدينا تحالف يضم أكثر من 10 دول تشارك في هذه العمليات لمنع سقوط اليمن في أيدي الحوثيين.
1: في اليمن لم يقتصر الدور السعودي عند العدوان العسكري بما حشد له وبما حصد من أرواح ودمر من مساكن ومدارس ومستشفيات وجسور وبنية تحتية واقتصادية وحصار شامل، بل وصل الحال بحكام الرياض إلى حد أن يجندوا أنفسهم مع الإسرائيلي ويقدموا له إحداثيات لاستهداف اليمن. والأبعد من تجنيد الخلايا التجسسية لصالح العدو الإسرائيلي أن السعودية فتحت بعضا من مطاراتها للطائرات التجسسية الإسرائيلية لتحلق في أجواء اليمن وتتجسس عليه في أسوأ صورة خيانية لمبادئ حسن الجوار، وفي ظل مرحلة خفض التصعيد بين صنعاء والرياض كما كشف السيد القائد في خطابه الأخير. الفضيحة والمفارقة كانت في غمرة الطوفان، فبينما كان اليمن يساند غزة بكل قوة ويحاصر موانئ العدو الإسرائيلي نصرة للدم والحق الفلسطيني، كانت السعودية تسخف المقاومة وفعلها ومن يساندها، وفيما تعمل جاهدة للتخفيف من وطأة الحصار البحري اليمني على كيان العدو، كانت تعمد في المقابل لفرض إجراءات إضافية قاسية لحصار اليمن واليمنيين وتأزيم واقعهم الاقتصادي والمعيشي والإنساني. لا يزال النظام السعودي يتنكر لاستحقاقات السلام في اليمن ويصر على بقاء الحالة القائمة كما هي، ومن ورطوه سابقا يدفعونه ويدفعون لتوريطه مجددا، لكن اليمن دولة وشعبا وقوة وثورة وقبائل ترفض أن تبقى البلاد مجرد سجن كبير، ترفض أن تبقى البلاد سجنا كبيرا، ولكسر القيود تصنع المعادلات على قاعدة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
0: في مرحلة خفض التصعيد اعتمد النظام السعودي سياسة المماطلة في الاستجابة للاستحقاقات الإنسانية، إلا أنه ومع انشغال اليمن بمعركة إسناد غزة اتجه للتحريض على خنق اليمن بمزيد من خطوات الحصار بالاشتراك مع الجانب الأمريكي.
4: بالتالي يجب تعطيل هذا الميناء، على الأقل يتم تعطيل أحد الأرصفة.
5: تعرض اليمن إلى جولات تصعيد من الحصار سواء خلال سنوات تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الثمان أو في سنوات خفض التصعيد الأربع، وفي كل تلك المراحل كان النظام السعودي هو المتصدر لهذه الجريمة. جاءت الهدنة بناء على إعلان المبعوث الأممي مطلع إبريل 2022، وكانت مدتها شهرين، بموجبها تتوقف العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لرحلتين أسبوعيا وإلى وجهتي الأردن ومصر، وفتح ميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية ل36 سفينة. ومع ذلك مضى شهر ونصف من هدنة الشهرين دون تسيير أي رحلة. مددت الهدنة مرتين لدواع إنسانية، انتهت 6 أشهر، والمماطلة السعودية سيدة الموقف. لم تمدد الهدنة، وأعلنت صنعاء معادلة وقف نهب الثروة، ولم تقفل الباب أمام محاولات توسيع الاستحقاقات الإنسانية مع استمرار الوساطات العمانية، بعد أن ظل مطار صنعاء الدولي مغلقا إلا من رحلات محدودة لوجهة واحدة وهي الأردن. ومع دخول اليمن معركة الإسناد لغزة ظلت تطعن في الظهر. كان كل استهداف أمريكي وإسرائيلي لليمن محطة لسوق التبريرات على وسائل الإعلام السعودية، وصولا إلى وصول شخصيات سعودية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والحديث عن دور إسرائيلي لصناعة شرق أوسط جديد.
6: أخاطب شركائنا في إسرائيل بصراحة مباشرة. إسرائيل تمتلك اليوم تفوقا عسكريا غير مسبوق ومكانة إقليمية، وبعد نكسة إيران أصبح لديها نافذة استراتيجية للاستفادة. النصر في ميدان المعركة يجب أن يترجم إلى رؤية على طاولة التفاوض. لديكم اليوم فرصة ربما تكون الأخيرة في جيلنا للانتقال من إدارة الصراع إلى تشكيل المنطقة.
5: وفي ذات السياق ظهر مسؤولون على الإعلام السعودي يتغنون بأن الحصار على اليمن في الآونة الأخيرة بلغ مرحلة غير مسبوقة.
23: خلال تقريبا 4 أشهر الماضية في حصار حقيقي على اليمن، وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية. الحصار لأول مرة ترى على فكرة من حرب، رغم كل اللي كان يقال سابقا والعقوبات الاقتصادية، لأول مرة يطبق بشكل كامل ضد الحوثي.
5: الإصرار السعودي على إلحاق الأذى باليمن عبر الحصار وقد بلغ وفق اعترافات قيادات سعودية مستويات غير مسبوقة لم يقابله اليمن بالورود. وكانت رحلة كسر الحصار واستهداف مطار صنعاء الدولي تدشينا لمرحلة جديدة. لا حصار من طرف واحد، والحصار سيقابل بالحصار. خرج الشعب تأييدا لذلك في جمعة التحذير والنفير، وأعلنت القوات المسلحة حظرا بحريا على السعودية. موقف اليمن هذه المرة متصاعد، وتجربته التاريخية في إدارة المعركة البحرية تفتح آفاقا جديدة لاستعادة حقوق الشعب وقطف ثمرة صموده الأسطوري.
0: عبر تونسيون عن مساندتهم للشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار السعودي، مؤكدين أن استمرار المعاناة اليمنية لا تخدم إلا مصالح الكيان الصهيوني في المنطقة.
24: هكذا هتف التونسيون دائما ورفعوا أعلام اليمن عاليا، مشاهد عكسها تضامن شعبي ضد العدوان الأخير، ورسالة تؤكد أصحابها أنها تأتي دعما لشعب يواجه القصف والحصار.
25: حصار دام أكثر من 13 سنة والتو مازال محاصر، وإحنا قاعدين نتبعوا في معناها كيفاش الأطفال وكيفاش الشيوخ والمرضى ما يوصلهمش الدواء، ويضربوا مطار صنعاء بكل صفاقة، ويعني إرهاب تاع دولة هذه تاع السعودية. وخاصة والحقيقة نشكر ونحيو عبد الملك الحوثي والشعب اليمني بطم التميم خرج
26: اليمن الفلسطيني
27: شبه واحدة مش كثير.
24: ويقدر التونسيون أن ما يحدث هو استهداف لشعب عربي مسلم ضحى بالغالي والنفيس في إسناد القضية الفلسطينية، مجددين دعوتهم إلى وقف العمليات العسكرية واحترام سيادة الدول.
28: السعودي يفرض في حصار ظالم من أجل تجويع الشعب اليمني وفرض عليه الاستسلام وجره إلى مربع الخيانة. ولكن الشعب اليمني بفضل قياداته، بفضل الحاضنة الشعبية القوية، بفضل وعيه وعقيدته القوية، أنه احنا عندنا ثقة أنه سوف هذا الشعب اليمني سوف يكسر الحصار وسوف ينتصر.
24: ويخلص الموقف التونسي إلى أن استهداف اليمن لا يمكن فصله عن التوترات الإقليمية وعن الدور الذي بات يلعبه الجيش اليمني في معادلة المنطقة.
7: نحن كلنا تضامن وكلنا مساندة، وندعو كل جماهير الأمة العربية والإسلامية أن تكون يقظة، لأن العدو الصهيوني والأمريكي هو يخصنا كلنا، وليس اليمن فقط، وليس لبنان فقط، وليس إيران فقط، هو كل عربي وكل مسلم وكل إنسان.
24: ويرى التونسيون أن أي محاولة لتحييد الجيش اليمني أو إضعافه لن يخدم إلا مصالح الكيان وأذرعه في المنطقة.
8: يقدر التونسيون جيدا الدور الذي لعبه الجيش اليمني في إسناد المقاومة في غزة حتى آخر رمق، وكذلك الدور المحوري الذي بات يلعبه اليمن في المنطقة. لذلك هم يدونون أي اعتداء على اليمن وشعبه وجيشه، من منطلق أن كل ذلك لن يخدم إلا مصالح الكيان الصهيوني وأذرعه في المنطقة. سعيد الزبري، المسيرة، تونس.

0: في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، أكد خليل الحية أن أولوية الحركة تتمثل في الوقف الشامل للعدوان الصهيوني والعمل على استعادة الحياة الإنسانية الكريمة في قطاع غزة وإجهاض كل المؤامرات وخاصة التهجير.
1: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل للعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير. الأولوية الثانية استعادة الحياة الإنسانية الكريمة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وإجهاض كل المؤامرات المحاكة وخاصة التهجير وتسريع وإعادة الإعمار، باعتبار ذلك حق أصيل لشعبنا وليس هبة ولا منة من أحد، ولا يمكن أن يرتبط بأي مقايضات أو تنازلات أو مواقف سياسية. وإن غزة هي جزء من الكيانية الفلسطينية كانت وستبقى، كما سنواصل التحرك في كل المسارات بشكل متوازي من أجل غزة والضفة والقدس، والعمل على تحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم وتوفير الحياة اللائقة بهم وبنضالهم وتضحياتهم.
0: وأكد الحية أن حماس ستعمل على تعزيز علاقاتها مع محيطها العربي والإسلامي، مشددا على أن الأمن للشعب الفلسطيني هو مفتاح الأمن للمنطقة، كما جدد شكره لمن ساند فلسطين في اليمن ولبنان والعراق وإيران.
1: تعزيز العلاقات الاستراتيجية للحركة مع محيطها العربي والإسلامي، فنحن شعب ينتمي لأمة عظيمة، وقدرنا أن نكون رأس الحربة في حماية المقدسات. عدونا واحد، دماؤنا تقطر من يده في كل مكان، وعدوانه وطموحاته لا حدود لها. وإن الحركة منفتحة على الجميع، وسنواصل العمل مع كل مكونات الأمة لتعزيز دورها في قضية فلسطين وإنهاء الاحتلال وإزالة أخطاره عن شعبنا ومنطقتنا. خامسا، إن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يثبت حقيقة واقعة أن استقرار وأمن الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه وحريته واستقلاله هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. وعليه فإننا ندعو أمتنا العربية والإسلامية بحكوماتها ومؤسساتها وشعوبها إلى التحرك الفاعل والضغط لوقف آلة القتل والإبادة بحق شعبنا، وتحمل مسؤولياتهم الأخوية والتاريخية والدينية. وفي هذا المقام نوجه التحية والشكر والتقدير لكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية وجماهيرها وقواها التي ساندت فلسطين ووقفت إلى جانب غزة في مواجهة حرب الإبادة، والشكر للدول التي كان لها موقف مميز في إسنادنا ودعمنا والدفاع عن الحق الفلسطيني. ونخص الإخوة في اليمن ولبنان والعراق وإيران الذين شاركونا وساندونا بدمهم وسلاحهم.
0: أفادت مراسلتنا في غزة بارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم طفلة بنيران العدو الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم، وقد استشهد مواطن وأصيب آخرون اليوم الأربعاء جراء قصف مسيرات صهيونية خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته في استهداف العدو لسيارة بشارع الجلاء بغزة، وارتقى الشهيد الثالث في مواصي خان يونس. أكد الدفاع المدني بغزة أن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة الأكبر في القطاع لا يتجاوز 25% بعد توقف أحد مركزيه منذ نحو شهر، والمكلف عن تلبية الاستغاثة لنصف المواطنين في الأحياء الغربية. الدفاع المدني أوضح أن العدو يتعمد استهداف المنازل والمدنيين في زمن واحد لإرباك مستوى التدخلات الإنسانية ومضاعفة حجم الجرائم في ظل عدم القدرة على الاستجابة لكامل النداءات، داعيا المنطقة الدولية للحماية المدنية إلى القيام بدورها في دعم جهاز الدفاع المدني بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية. كما دعا المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الإنسانية والدول الضامنة لوقف إطلاق النار إلى دعم الدفاع المدني بالمعدات ووسائل الإنقاذ والإطفاء وممارسة الضغط الفعلي على العدو للسماح بإدخال هذه المعدات للتمكن من القيام بالدور الإنساني المنوط بطواقم الدفاع المدني.

توعدت إيران بضرب بنى تحتية مرتبطة بأمريكا في المنطقة إذا شنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن بلاده مصممة على ممارسة سيادتها على مضيق هرمز ولن تسمح بتحويل المضيق مرة أخرى إلى مصدر تهديد ضدها، مؤكدا أن عبور السفن في هرمز سيكون آمنا إذا تم بالتنسيق مع إيران ووفقا للترتيبات الإيرانية. مصدر عسكري إيراني يرد على تهديدات ترامب وقالت وكالة تسنيم أن إيران مصممة على ممارسة السيادة على مضيق هرمز ولن تسمح بتحويله إلى مصدر تهديد لها. في إطار عمليات الرد على العدوان الأمريكي المتجدد، أكد الجيش الإيراني استهداف القاعدتين الأمريكيتين في الأردن والبحرين، مؤكدا استعداده التصدي بحزم لأي مؤامرة أو مغامرة جديدة للعدو الأمريكي. وأوضح الجيش استهدافه في الجولة الجديدة من هجمات الطائرات المسيرة منذ فجر اليوم مباني السكن والخدمات ومستودع المعدات التابعين للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، كما استهدف بطائرات أرش الانتحارية المستودعات والعنابر الكبيرة للمعدات وحظيرة أيواء وصيانة الطائرات الثقيلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. وقبل ذلك أعلن الجيش الإيراني عن استهدافه مستودعات الذخيرة والمعدات اللوجستية لمركز قيادة القوات البرية التابعة للجيش الأمريكي الإجرامي في معسكر الدوحة غرب الكويت. أعلن حرس الثورة الإسلامية عن مصرع وجرح عدد من الجنود الأمريكيين خلال هجوم استهدف مركز إيوائهم في الأردن، كما تم تدمير 10 طائرات مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 وتضرر مروحيتين أمريكيتين، إلى جانب استهداف حظيرة تجهيز طائرات F-15.

نشر موقع سوار أطلس اليوم صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية توثق الأضرار الناتجة عن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف البرج 22 التابع للجيش الأمريكي في شمال شرق الأردن. وأظهرت المشاهد الملتقطة أضرارا في موقع الركبان وهو موقع البرج 22 التابع للجيش الأمريكي في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، ما أدى إلى تدمير مبنى يرجح أنه كان مخصصا لإقامة الجنود. ووثق جندي أمريكي لحظة هروبهم إلى الملاجئ داخل قاعدة موفق السلطي في الأردن بعد دوي صافرات الإنذار بسبب الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفت القاعدة. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور ارتفاع حصيلة الضربات الأمريكية إلى 53 شهيدا و592 جريحا منذ 27 من يونيو الماضي وحتى اليوم. وأوضح كرمانبور في بيان له أن من بين الشهداء 6 نساء وثلاثة أطفال دون سن 18، في حين تضم قائمة الجرحى 39 امرأة و23 طفلا ومراهقا. وأضاف أن 535 جريحا غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، بينما لا يزال 36 آخرون يتلقون الرعاية الطبية.

مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، تؤكد الجمهورية الإسلامية استعدادها الكامل لمواجهة أي تصعيد، متوعدة برد قاس على أي مساس ببنيتها التحتية أو سيادتها.

0: بكل ما أوتينا من قوة سنذود عن أرضنا إذا ما دنستها أقدام أمريكا، يقول قائد الجيش الإيراني مشددا على أن القوات المسلحة لم تهدر لحظة في تطوير العتاد العسكري ورفع مستوى الجهوزية.
1: إذا وطأت أقدام أمريكا القذرة أرض إيران فسنقاتلهم بكل قوة، لا نثق بالولايات المتحدة بتاتا، وكنا نعلم أن العدو لن يلتزم بمذكرة التفاهم، ولذلك لم نضيع لحظة في الارتقاء بقدراتنا القتالية. نسيطر على مضيق هرمز وسنوجه ردا حاسما لأطماع العدو.
0: إنها حرب شاملة تكشفت ملامحها بوضوح مع تجديد واشنطن تهديدها باستهداف المنشآت النووية والبنى التحتية، ما يضع المنطقة أمام مواجهة مفتوحة لا تعترف بسقوف تقليدية.
2: نواجه حربا وجودية شاملة لعدو يريد ابتلاع الدول الأخرى. استراتيجيتنا واضحة، وأي اعتداء يطال بنيتنا التحتية سيواجه بالرد المناسب. لدينا القدرات العسكرية الكفيلة بكبح العدو وإعادته إلى حجمه الطبيعي في حال ارتكب أي حماقة.
0: تدحرج واشنطن مسار التصعيد نحو اشتباك معقد تتداخل فيه الحسابات والجبهات، فيما تبقى إيران ممسكة بخيوط المعركة وإيقاعها زمانيا وجغرافيا.
3: ترفع إيران كلفة الحرب وتلوح بنقلها إلى مستويات أوسع، فالتصعيد لن يبقى ضمن حدود تقليدية أو ساحات محدودة. الجهوزية هنا مستعدة لجميع السيناريوهات وتوسيع رقعة الحرب. علي جعفر، المسيرة، طهران.
4: تحولت جلسة الاستماع أمام لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ إلى محاكمة علنية لوزير الحرب الأمريكي بيت هيغستون أو هيغست، حيث تواجه وزارته ضغوطا مالية وسياسية متصاعدة مع استمرار العدوان على إيران للشهر الخامس، مع تزايد الانتقادات بشأن تكلفة الحرب وأهدافها وجدواها.
5: عاصفة من الانتقادات من أعلى المستويات تواجه إدارة ترامب التي زجت بالولايات المتحدة في حرب عبثية طاحنة أرهقت الاقتصاد العالمي دون إنجاز أو أفق واضح. وزير الحرب واجه انتقادات لاذعة من أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع أمام لجنة الاعتمادات في المجلس على خلفية العدوان على إيران. وفي مستهل الجلسة قاطع محتجون كلمة الوزير الافتتاحية مراراً احتجاجاً على الحروب وقتل الأطفال في إيران وفلسطين والمنطقة، ما اضطر رئيسة اللجنة إلى تعليق الجلسة وطرد قوى الأمن للمحتجين. التشكيك بأكاذيب النصر الأمريكي الساحق كان سيد الانتقادات، حيث تراجع هيغستون بعد المراوغة عن تأكيدات سابقة بأن القدرات الإيرانية دمرت بالكامل.
6: في اليوم الرابع عشر من هذا الصراع، أي قبل نحو 5 أشهر، صرحتم بأن الجيش الإيراني قد دمر وأنه أصبح غير قادر على القتال. هل كان ذلك التصريح دقيقاً؟
7: من منظور التقييم العسكري لقدرات إيران، لم يكن المقصود بأي حال من الأحوال أنها أصبحت تمتلك صفراً مطلقاً من القدرات، وإنما أنها وصلت إلى أدنى مستوى ممكن.
6: هذا ليس ما سألتك عنه سيد الوزير، هل كان ذلك التصريح دقيقاً؟ نعم أم لا؟ إذا للتوضيح، أنت ترفض الإجابة عما إذا كان تصريحكم في اليوم الرابع عشر من الحرب بأن الجيش الإيراني قد دمر وأصبح غير قادر على القتال كان تصريحاً صادقاً للشعب الأمريكي في الوقت الذي تجلسون فيه اليوم أمامنا طالبين عشرات المليارات الإضافية لتمويل هذا الصراع.
5: بعض السيناتورات شككوا في أصل شن العدوان على إيران وحقيقة نتائج العدوان السابق على الجمهورية الإسلامية.
8: الناس يشعرون باستياء شديد. فيما يتعلق بإيران فإن التصريحات التي أدليتم بها في السابق غير متسقة. لقد قلتم إننا دمرنا بالكامل قدرة إيران على تصنيع سلاح نووي، والرئيس أدلى بالادعاء نفسه. لكن بعد 8 أشهر شن الرئيس عملا حربيا مبررا ذلك بأن إيران كانت على بعد أسبوعين فقط من امتلاك سلاح نووي.
5: الجلسة عقدت على خلفية طلب الإدارة الأمريكية تمويلاً طارئاً بقيمة 87.6 مليار دولار إضافية، بينها 67 ملياراً للبنتاغون، مع دخول العدوان على إيران شهره الخامس، ما أثار حفيظة أعضاء مجلس الشيوخ.
9: وها نحن اليوم بعد 5 أشهر. لقد أغلق المضيق ولم ينهر وقف إطلاق النار فحسب، بل إن هذه الحرب عادت لتخرج عن السيطرة مجددا، والرئيس يلوح بالتصعيد وبارتكاب جرائم حرب، ويوحي بأن هذا الصراع قد يتحول إلى حرب لا نهاية لها. لقد أخبرنا أكثر من 40 مرة أن الاتفاق بات وشيكا وأن الحرب ستنتهي قريبا، لكنه يأتي اليوم ليطلب 70 مليار دولار إضافية.
5: أما ذروة التوتر ففجرها السيناتور غاري بيترز الذي أكد الفشل الأمريكي في العدوان.
10: رغم فشلكم في حسم هذه الحرب فإنكم تعودون اليوم إلى الكونغرس طالبين ما يقارب 70 مليار دولار إضافية من التمويل. إنكم تطلبون من الشعب الأمريكي أن يمنحكم شيكا على بياض، لأن جهود إدارة ترامب حتى الآن كانت بكل المقاييس فشلا ذريعا وكاملا في تحقيق النصر في هذه الحرب. حتى الآن لم نشهد استراتيجية ناجحة، فالمواد النووية لا تزال موجودة، والصواريخ التي رأيناها تصيب أهدافا مؤخرا تبدو أكثر فتكا وأكثر قدرة على إيقاع الخسائر وأكثر تطورا في المناورة مما رأيناه في السابق، ولا يزال مضيق هرمز مغلقا، مع التذكير بأنه كان مفتوحا قبل اندلاع الحرب وكانت الأسعار أقل بالنسبة للجميع. وبالطبع لا يزال أفراد قواتنا المسلحة والمقاتلون يفقدون حياتهم.
5: ويصوت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على قرار جديد لتقييد صلاحيات الحرب، وسط استطلاعات تظهر رفض غالبية الأمريكيين لطريقة إدارة العدوان.
4: وصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تزايد المخاوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات بعد أن شن العدو الأمريكي غارات على إيران لليلة 11 على التوالي، وفي ظل تغيير السفن السعودية مسارها. وأفادت وكالة رويترز بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت والنفط الخام الأمريكي 3% مع تصاعد التوترات في المنطقة، أي إلى ما يزيد عن 94 دولارا للبرميل. وأكدت مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية. في لبنان يبدو المشهد بين زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن ورئيس الحكومة لزوطرة الغربية مكرسا للرؤية الأمريكية ومتقاطعا معها دون أي عوائد أو مكاسب لبيروت في مقابل ضمان تنفيذ شروط وأجندات العدو الإسرائيلي.
11: تراكم السلطة اللبنانية الإنجازات الصورية من زيارة الرئيس لواشنطن إلى زيارة رئيس الحكومة لزوطر الغربية. يتكرر مشهد بائس يتقاطع مع الرؤية الأمريكية وتسويق ما يوصف بالمناطق التجريبية كبداية انسحاب للعدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، فيما الجيش ينتشر في مناطق لم يطأها الاحتلال، ورئيس الحكومة يرفع العلم في بلدة استعصت على العدو.
12: اليوم لحظة وطنية تحمل أبعاد سياسية ومعنوية كبيرة، لأنه بتمثل هي بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا.
11: وفي محالة الحواجز العسكرية بين رئيس الحكومة والأهالي على تخوم البلدة، لم يجد الأول سوى تمجيد الخطوة الوهمية والحديث عن حشد الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودة الأهالي إلى القرى والبلدات. لكن هؤلاء عبروا عن قراءة أخرى للزيارة والمشهد برمته.
13: كان لازم أنه نحن كمجلس بلدي أو كأهالي بلدية نعرف أنه حضرتك مشرف لعنا.
14: كنت تطلع بشعبة كأهل هالضيعة تشوف احتياجاتهم قبل ما يجي يعمل بروباغندا إعلامية أنه هو والله ماشي باتفاق.
11: مأدوبة عشاء سفارة بيروت في واشنطن لم تعالج هي الأخرى ما عجز عنه لقاء عون ترامب بشأن مسار دفع الإسرائيلي نحو تنفيذ التزاماته على مستوى الانسحاب ووقف الخروج ومحاولة فرض وقائع ميدانية جديدة في أكثر من محور لبناني. حديث المأدبة أعاد التذكير بشروط تثبيت الاستقرار لدرجة بدأ فيها عون يطالب بالجزرة لتنفيذ الإملاءات الأمريكية. ومع كل التنازلات من عون وفريقه تواصل واشنطن تبني مقاربة ثابتة لا تتغير تمنح العدو الإسرائيلي حرية فرض شروطه وسياسته مع توفيرها قوة دفع إضافية عن طريق التحريض للجولاني وقواته بغزو لبنان، كما كرر ذلك ترامب أمام عون دون أي تعليق من الأخير. وكما عبر روبيو على هامش مشاركته في اجتماعات رابطة دول آسيان. هذه الإشارات المتفرقة ليست وحدها ما يقود للقول إن واشنطن تعتبر الملف اللبناني جزءا من مخطط إقليمي أشمل. تلميح ترامب لضم لبنان إلى ما يصفه باتفاقات إبراهام إشارة أخرى تؤكد أن كل مسارات السياسة الأمريكية تجاه هذا البلد ومنها اتفاق الإطار تمهد للدفع نحو ترتيبات أوسع في مراحل لاحقة لا تنفصل عن تمكين مشروع الشرق الأوسط الجديد من المنطقة.

0: شيع المواطنون في أكثر من محافظة ثلة من عظماء اليمن الذين ارتقوا إلى الله شهداء في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
1: قوافل من الشهداء العظماء تواصل شق طريق البذل والعطاء في سبيل الله ونصرة المستضعفين بكل فخر واعتزاز ونفير واستعداد من الأهل والرفاق. أمانة العاصمة زفت إلى الله كوكبة من شهداء اليمن العظماء، وهم الشهيد جهاد جمال عبده سموه، والشهيد مازن شوعي علي الفقيه، والشهيد صقر صالح علي الموشكي من أبناء محافظة ذمار، والشهيد محمد يحيى مقبل الطميرة من أبناء محافظة حجة، والشهيد محمد غادر عبد الرحمن الريامي من أبناء محافظة البيضاء.
2: لي العز بل والفخر والشرف بأني قدمت هذا الشبل كرار غير فرار في ميادين الشرف والبطولة لنصرة دين الله ولنصرة غزة يوم قل الناصر والمعين ونحن على دربه ماضون ولا تراجع فينا.
3: الحمد لله الذي اصطفى أخونا شهيدا في سبيل الله في ميادين العزة والكرامة في ميادين البطولة. ونوجه رسالة لأعداء الله، مهما عملتم مهما كدتم مهما حشدتم من أي حشود نحن لكم بالمرصاد جو بحر في أي وقت في أي حين نحن مستعدين لكم، والله لن نضعف أمامكم.
4: ونقول للأعداء ليس الأول ولا الأخير، الشعب اليمني قوافل من الشهداء وقوافل من الرجال المضحين.
5: نحن يا سيدي جاهزون مستعدون لمواجهة العدو بكل ما نستطيع، بأموالنا بدمائنا بأرواحنا، حتى لو قطعنا أشلاء نحن جاهزون ومستعدون لكسر هذا الحصار.
6: فما يوما من الأيام كرهنا وقع الضربات ولا قصف الصواريخ ولا أزيز الرصاص ولا رعود المدافع ولا ألسنة اللهب ولا عجات الحريق ولا تقديم التضحيات ولا مواجهة الأعداء ولقاء الأعداء. حينما تدق طبول الحرب وتختلف ألسنة القذائف وألسنة العيارات نبقى على هذا الدرب يا سيدي باقون وماضون بهذه المسيرة.
1: وبمواكب عظيمة تليق بعظيم تضحياتهم شيع في محافظة عمران الشهيد علي عبده علي خموسي، وفي محافظة البيضاء شيع الشهيد محمد ناصر محمد المسوري، أما في محافظة حجة فقد شيع الشهيد يحيى علي محمد أسعد. محافظة صعدة هي الأخرى فقد زفت إلى الله الشهيد سطام حسين سلمان خلوفة والشهيد غالب حمود هادي الغبري.
7: إن هذا الشهيد ليس أول شهيد ولا آخر شهيد، وإننا سنقدم الشهداء تلو الشهداء، وقد بعنا أنفسنا من الله عز وجل منذ بدء العدوان، وراضون ومستعدون وعلى أهبة الاستعداد وفي جهوزية عامة وفي جهوزية كبيرة واستنفار عالي لأن نقدم جماجيرنا رخيصة بذرة في سبيل الله سبحانه وتعالى.
8: رسالة للأعداء في الداخل وفي الخارج نقول لهم أبالموت تهددوننا؟ أما علمتم بأن القتلنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، وإن قادم الأيام سيكون أنكى وأقسى عليكم مما مضى.
9: لن تخيفونا ولا زلنا في ميادين الجهاد لكم بالمرصاد ونحن لكم بالمرصاد مهما طال الزمن.
10: ونعاهد الشهيد ونعاهد الشهداء فإنا ماضون على دربهم وسائرون في هذه المسيرة القرآنية، وإنا لن نكل ولن نمل مهما نزفت دماءنا مهما سالت دماءنا في هذه المسيرة، فنحن على العهد باقون وفي نهجهم سائرون.
11: ونقول لأمريكا وإسرائيل والسعودية لا تحاروا، نحن مستعدين بأي مواجهة سواء في الداخل أو في الخارج.
1: تواصل اليمن مسيرة عطائها العظيم بتقديم أعظم الرجال شهداء في سبيل الله على طريق الانتصار للقضية وحرية الوطن واستقلاله في مرحلة مفصلية عنوانها التحرر والاستقلال.
0: وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، والمزيد من الأخبار والمعلومات في موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ye. دمتم بألف خير.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا في ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.
1: شكرا.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل. فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض. ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا. لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
5: بث لي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
5: أيوة.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: كل ما في الأكوان من آياتك.
12: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة
0: تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
8: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
8: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
8: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
8: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
12: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبدا أبدا، ما حينا ولو تقطعنا على إربا إربا.
4: أهلا محمود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار،
2: وسنواجه كل طغاة الأرض.
3: قالتنا إلى آل سلول
7: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية،
8: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
9: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم
10: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين.
11: على أتم الاستعداد،
12: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
13: سترون أيام سوداء والعاقبة المستجير،
14: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
15: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، جاء من جاء وأبى من أبى.

فيما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني والشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني والمباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه في التصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى. في سبيل الله تعالى.

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: آفاق هذا المساء. آفاق هذا المساء مع عبد الحليم إدريس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. مساكم الله بكل خير وعافية ونصر أيها المستمعون الأعزاء، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، في هذه الليلة، في هذه الفترة المباشرة والمواكبة للأحداث والمستجدات، والتي بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث فيها عن أهمية معركة الوعي لكسر الحصار الآثم الظالم على الشعب اليمني، لأن هناك الآن معركة أخرى لا تستخدم فيها الأسلحة ولا الصواريخ ولا القاذفات ولا الطائرات، ولكن أسلحة من نوع آخر، أسلحة أخرى من الكذب والتدليس ومحاولة الالتفاف على استحقاقات هذا الشعب وترويج الأكاذيب والدعايات والشبهات. تخيلوا، من كان يظن أو يعتقد أنه سيأتي في يوم من الأيام أن السعودية تنكر أنها اعتدت على الشعب اليمني، في آخر بيان صدر عن مجلس الوزراء السعودي والنظام السعودي ينفي فيها الاتهامات كما يقول هو الباطلة التي وجهها اليمن العزيز، ويقول هو ميليشيات الحوثي أنه يحاصر اليمن الشقيق، هكذا يقول، ينفي. خسئت وكذبت أيها النظام المجرم. هناك الكثير من الأقاويل والأكاذيب، ولذلك معركة الوعي مهمة جدا، يجب أن يحملها الجميع. رصاصة الوعي وسلاح الوعي، بندقية الوعي أمام موجة من الكذب والتضليل، حصار وقتل لهذا الشعب بالجملة لإثني عشر عاما، وفوق ذلك يكذبون بأكفي أبشع صور الوقاحة والخسة والدناءة. سنكون بإذن الله سبحانه وتعالى معكم في هذه الفترة المسائية عن أهمية معركة الوعي في كسر الحصار الظالم على الشعب اليمني، وبإذن الله سنفتح نافذة نتناول فيها بالحديث عن جانب من مظلومية أطفال اليمن، كقطرة من مطرة مما يعاني هذا الشعب المظلوم. وسيكون معنا بإذن الله سبحانه وتعالى عبر الهواء في اتصال مباشر الأستاذ الكاتب علي صومل. سأصحبكم بإذن الله ومعيته وكرم، أنا عبد الحليم يحيى إدريس، في هذه الفترة المسائية، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر العزيز عادل الأشول.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل الطاهر. مستمعينا الأعزاء الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق صوت الوعي البصيرة في كل مكان، إليكم موجز لأهم الأنباء ما ورد خلال الساعات الماضية. بيان مشترك لستين منظمة دولية يواجه اليمن تدهورا خطيرا جديدا في المستوى المعيشي يدفع بملايين الأشخاص إلى أزمة أعمق في الوقت الذي ينهار فيه التمويل الإنساني. مديرة مستشفى السبعين للأمومة والطفولة الدكتورة ماجد الخطيب: تضررنا نتيجة الحصار والعدوان السعودي الأمريكي. الدكتورة الخطيب: طوارئ المستشفى استقبلت أكثر من 54,000 حالة خلال 2025 والنصف الأول من 2026. الدكتورة الخطيب: أكثر من 5,000 حالة تم ترقيدها في العنايات المركزة، وأكثر من 5,000 طفل تم ترقيدهم في حاضنات المستشفى خلال 2025 والنصف الأول من 2026. ناطق وزارة الصحة الدكتورة أنيس الأصبحي: 633,000 طفل يعانون من سوء التغذية الوخيم نتيجة الحصار السعودي، من ضمنهم 400,000 يواجهون خطر الموت جوعا. ناطق وزارة الصحة: بلغ عدد الوفيات من الأطفال دون سن الخامسة أكثر من 864,000 طفل خلال 10 سنوات، وفاة 46 امرأة نتيجة مضاعفات الحصار السعودي الأمريكي. رويترز عن بيانات ملاحية: 4 ناقلات غيرت مسارها في البحر الأحمر، وناقلة خامسة في خليج عدن بعدما كانت متجهة إلى ميناء جدة السعودي. الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في الدمام للتحذير من خطر محتمل. وفي بيان لوزارة الخارجية اليمنية: بيانات بعض الدول المتجاهلة للحصار السعودي على اليمن صيغت بطريقة موحدة من قبل الأمريكي أو السعودي. وزارة الخارجية: اليمن لا ينتظر من الآخرين أن يكون لهم مواقف إيجابية، لأن من خذلوا فلسطين لا يتوقع منهم الانتصار لمظلومية اليمن. رويترز نوصي السفن عن تحالف إسبيدس الأوروبي: نوصي السفن المرتبطة بالسعودية بتجنب الإبحار في البحر الأحمر وخليج عدن. خليل الحية: نوجه التحية والشكر والتقدير لكل أبناء أمتنا وجماهيرها وقواها التي ساندت فلسطين ووقفت إلى جانب غزة في مواجهة حرب الإبادة. خليل الحية: نخص بالتحية الإخوة في اليمن ولبنان والعراق وإيران الذين شاركونا وساندونا بدمهم وسلاحهم، وكان لهم موقف مميز في إسنادنا ودعمنا والدفاع عن الحق الفلسطيني. حكومة التغيير والبناء: وصف حكومة العدو السعودي معركة إسناد اليمن لغزة بأنها صراعات لأهداف مشؤومة يثبت بشكل أوضح خيانة النظام السعودي للأمة وقضاياها. حكومة التغيير والبناء: اليمن بقيادته وحكومته وقواته المسلحة وشعبه وقبائله قد قرروا الانتصار لمظلوميتهم، وضع حد للحصار واستعادة ثرواتهم وحقوقهم من العدو السعودي. حكومة التغيير والبناء: خروج الشعب اليمني المليوني والتاريخي غير المسبوق
وللتأكيد على خياره الواضح بتفويض القيادة والقوات المسلحة بفرض معادلة الحصار بالحصار.

0: حياكم الله أعزائنا المستمعين الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. في هذه الفترة المسائية نتحدث فيها عن أهمية معركة الوعي في كسر الحصار الآثم المارق على الشعب اليمني العزيز الجريح، الذي قال عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. وليس غريبا على النظام السعودي الذي خضع وجنح للأمريكي والإسرائيلي أن يتنصل عن حقوق هذا الشعب ويدلس ويكذب وينفي في صورة من أبشع صور الوقاحة والدناءة. نستضيف في هذه الفترة المسائية للحديث حول أهمية معركة الوعي الأستاذ والكاتب العزيز علي صوم. حياكم الله أستاذ علي.
1: وسهلا بكم، حياكم الله ونشكركم على هذه الاستضافة والإطلالة.
0: حياكم الله، شرفتنا كثيرا أستاذ علي. بداية، وأنت تتابع، أنت كاتب وتتابع الأحداث، يعني هناك صدر كما قرأت وقرأ الجميع بيان للنظام السعودي مجلس الوزراء وأيضا الجامعة العربية وكثير من اللفيف من الدول العربية التي واضح عليها أنه بيانات بصبغة أمريكية سعودية. في بداية الأمر، لماذا السعودية ذهبت بدل أن تذهب إلى استحقاقات وإعطاء الشعب اليمني حقه وإنصافه، ذهبت بعيدا وكأنها في حالة كبر وغرور لا مناص لها من الـ من الـ من أن تغرق في وحل هذه الدماء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذهب إليه النظام السعودي وما تذهب إليه كل الأنظمة المستكبرة والطاغية والمتجبرة.
0: صحيح.
1: لأنه هذا يعني عندما تذهب يعني من سخرية الجدر أن السعودية وهي المعروفة بطغيانها وجبروتها تذهب لتستشفي بيانة الإدانة.
0: نعم.
1: تستشفي بيانة الإدانة، لم تكتفي بإنكارها هي، وإنما تريد الآخرين أن ينكروا أنها ظلمت وأنها يعني كما تقول مجرم يبحث عن شهود الزور. لماذا؟ لأنه يقف أمام محكمة العدالة.
0: صحيح.
1: ويعرف أن من يحاكمه اليوم هو قادر على إنزال القصاص به.
0: يعني
1: وإلا لما احتاج النظام السعودي أنه يستجلب مثل هذه البيانات. أنا عندما قرأت هذه البيانات قلت يعني سبحان الله، كيف السعودية تستجلي بيانات رخيصة تافهة لا تشمن ولا تغني من موقف. والشيء الثاني أن هذه البيانات متطابقة إلى حد عجيب.
0: صحيح.
1: في السياقة، في الكلمات، في الكذا، في التعبير، في التضامن.
0: نعم، هناك كان
1: هذا يدل على شيء، يدل على شيء، إنما يدل على واحد.
0: نعم.
1: أولا، إما أن هؤلاء الذي كتبوا هذه البيانات كانوا يتغششون من بعضهم بعضا كما يفعل التلاميذ الابتدائية.
0: نعم.
1: وإلا أن الأمريكي أدارها بالطريقة نفسها التي تدار بها الانتخابات، يعني اختبارات الثانوية العامة، فوزع العمم النموذج الإجابة على الجميع. السعودي عندما يبادر إلى يسعى إلى الإنكار وإلى هذا فيها قبل أن يكون يعني هو لن يغير من ثبوت العدوان والحصار شيئا وما حصل، يعني مثل ما تقول الضحايا الخراب لا تزال شاهدة.
0: صحيح.
1: إنكار العدو السعودي هو يعطينا شيء، وهذا جزء من معركة الوعي.
0: نعم. إذن أستاذ،
1: أهمية التوثيق للجرائم، يعني لا التساهل في التوثيق تبنى تفاديا مع عدوك هكذا يقول أعطيني وثائق، ماذا خربت عليك، ماذا
0: صحيح، هذا كلام مهم جدا.
1: فعدم التوثيق خطورة، يعني لأنه المجرم قد يتباهى بإجرام أثناء الجريمة، ولكن وقت الحساب يبحث عن جميع الأعذار وينكر الأمور المسلمة والواقعية. الشيء الثاني

0: أستاذ علي للإيضاح للمستمعين الكرام، السعودية في بيانها تنكر وتنفي الاعتداء على الحصار الشعب اليمني الشقيق، هكذا بين قوسين، وكما ذكرت يدل يعني قراءتكم أنها يعني خوفا وليس فقط استكبارا، استكبارا لكن هناك خوف من الاستحقاقات وأهمية التوثيق.
1: أن السعودية تدعي أنها لا تحاصر الشعب اليمني، مع أن المعلوم أن السعودية تحاصر بعض عملائها.
0: صحيح.
1: تحاصرهم حصار شديد، حتى أن المرتزق الرخيص حسن أبكر يعني يشكو على مواقع التواصل أنها توفيت زوجته ولم نسمع له بالذهاب إليها لزيارتها في اللحظات الأخيرة.
0: يرمون بعملائهم.
1: أيضا يحاصر محمد بن سلمان بعض أمراء الأسرة السعودية نفسها ويودع ويسجنهم في السجون. أيضا السعودية اعتقلت رئيس الوزراء اللبناني السابق الذي كان سعد الحريري، رفيق الحريري، لا سعد ولده،
0: نعم،
1: قبل فترة، وأجبرت على أنه يتنحى عن السياسة تماما، يعني رئيس وزراء لدولة وتجبره على أنه يقلع نفسه ويترك إدارة بلده. لماذا؟ لأنه لم يستجب لكل مطالبها ضد حزب الله والقوى الحرة والشريفة في لبنان.
0: نعم. إذن
1: فإدعاء السعودية أنها لا تحاصر ولا ما سبب هذه الوجاحة والهمجية؟ سببها أولا أنه بيرة أنك أنت اكتفيت ببعض ما يتم وصوله إليك من تحت يده، إذا ما اكتفيت بهذا أعتبر أنه متفضل عليك.
0: نعم، يعني إذا لازال النظام السعودي المعتدي المارق يحتاج إلى تأديب كما ذكرت، وهو يعني تمادى في إجرامه، وظن أن سكوت الشعب اليمني خوفا أو يعني كانت لديه حسابات خاطئة. لكن أستاذ علي، الملفت أيضا البيان، يعني كما ذكرت استجدى من هنا وهناك بيانات، ولكن ساعة الصدق ولا تحين حين مناص، لن ينفعه لا إدانات من الإمارات ولا تركيا ولا غيره، يعرف هو كما يعرف غيره أنه لا ينفعه أحد. ما أهم يعني ما هي اللحظة والتوقيت الزمني التي يمر بها النظام السعودي من حالة التفكك من التحالف المشؤوم على حربه في اليمن بالنسبة لي مقارنة ب 2015؟
1: المرحلة التي يمر بها النظام السعودي في هذه المرحلة هو أنه رأى هزيمة الأمريكي أمام عينيه، والذي كان الأمريكي هو ملاذه الأخير، أنه إذا نقول لهم إذا لم نستطع فسيأتي لكم ترامب.
0: نعم.
1: فرأى ترامب كيف كسر أنفه وشدخ رأسه في البحر الأحمر والآن في مضيق هرمز، وكيف يعني يلقم هنا ويضرب هنا ويرجم هنا. فخلاص عندما ترى من تعتبره رمزا للقوة وللعظمة يهان ويذل في كل الجبهة من أوكرانيا إلى لا حتى أنه ما كان يخطط له أنه سيفتح طبعا مع الصين، الآن مسحها من خارطته تماما الأمريكي.
0: نعم.
1: الأمريكي عندما عاد إلى أمريكا اللاتينية ليفتح جبهاته، يعني يسطو على فنزويلا ويهدد كوبا ويهدد كندا ويهدد غرينلاند، هذا عندما أمريكا تعترف ولكن بمنطق الفعل بمنطق القول أنها لم تعد قوة عالمية، وإنما أصبحت قوة إقليمية.
0: إقليمية
1: بدأت الآن تفتش عن أوراقها في محيطها الأقرب إليها. الشيء الثاني ما يفتقده العدو السعودي في هذه المرحلة اندفاعة الشعب اليمني، حتى الجماهير والإخواننا في المناطق المحتلة لم تعد تنضلي عليهم تلك الأكاذيب وتلك الدعايات السابقة. فموقفنا مع غزة وخذلان أولئك المرتزقة لغزة تشف الحقائق. من كانوا يدعون أنهم مثلا الحزب الإصلاح أنه يتحرك من أجل الأقصى ومن أجل الأمة ومن أجل إذا به يعني يدين استهدافنا لأمريكا ولإسرائيل في البحر الأحمر، وإذا به يعني مثل ما تقول يرى أننا نعرف الملاحات الدولية نصحى.
0: نعم جميع هؤلاء. نعم أستاذ علي والمعذرة على المقاطعة، جميع هؤلاء من ذكرتهم كما ذكرت وأكدت الذين لم نرى لهم كلام عن غزة التي ذبحت من الوريد إلى الوريد في مظلومية واضحة لا غبار ولا شك عليها ولا يختلف عليها اثنان، كلهم أدانوا ما يسمى ب يعني قضية اليمن والسعودية والحصار السعودي على اليمن ورد الفعل الشعب اليمني الذي هو منتصر ومعتدى عليه كما ذكرت أستاذ علي. لكن يعني لو سألنا سؤالا يعني لماذا هذا النظام الأحمق والغبي أقحم أيضا حتى مسألة الإسناد لغزة وشجب يعني أن اليمن أدخلت نفسها أو ما يسميهم هو بيقول ميليشيا الحوثي في معارك إقليمية لا تمت إلى السيادة اليمنية بأي صلة، يعني كان يكفيه أن يتكلم عن حصار اليمن فقط.
1: صحيح هذا الشرف لا يمت إلى أولئك الأنذال والخونة من هذا الشعب بصلة، هو صادق يا
0: ذلك. نعم
1: هو صادق، ولكن
0: يعني عبر عن كينونة نفسه وما يعتقد هو ما يضمره.
1: لا هو يعبر عن منع اليمنيين أولئك الذين هم تحت نعاله.
0: نعم
1: لولا هذا الشرف هذا الموقف هذا التحرك هذه الهيبة هذه العظمة لا تمت إلى أولئك بصلة، وهو صادق ونشكره على هذا النفي.
0: صحيح.
1: لكن من المفارقة أن البعض يحول الموضوع أن التركي سيعمل الباكستاني سيعمل، هذه كلها من باب التضخيم ويريدوا أن يرفعوا ويطمئنوا السعودي أكثر ما يهددوننا.
0: نعم
1: لأنهم يعرفون أن كل هؤلاء لهم تجارب مريرة سابقة
0: لغة الخائفين والمترددين هؤلاء.
1: لا التركي هو يعرف كيف حصل لأجداده في اليمن، فهو ليس بوارد المغامرة مرة أخرى إلى هذا المستنقع. الباكستاني هو يعيش ظروف صعبة جدا، وهو أيضا وسيط يعمل كوسيط بين محور المداومة الذي تقود التفاوض عنه إيران وبين المحور الصهيوني وذا الذي تقود التفاوض عنه أمريكا. ومعلوم أن عدوان الأمري السعودي على اليمن هو عدوان أمريكي بالدرجة الأولى، ولأن الأمريكي عندما جرب أول أدوات ثم فشلوا والآن يعيد تحريك الأدوات من جديد، فإذا تحرك باكستان بدعوى الاتفاقية التعاون العسكري أو التحالف العسكري هنا ستصبح في معسكر العدو وتخرج من موقع البساطة. الأمريكي لا يريد هذا إطلاقا، ويريد أن تبقى وسيطا لأنها ربما هي الوحيدة التي ممكن تربطها علاقة شبه ودية بإيران.
0: نعم أستاذ علي أثريت الموضوع بكلام وحقائق مهمة جدا. هناك أيضا سؤال أخير، سؤال يعني في حول ذكرت أنت جزئية مهمة جدا أن هذا العدو يعني ينكر الحقائق المعلومة والواضحة، ولذلك أتي أهمية التوثيق. حول أهمية التوثيق ومعركة الوعي، وكما يقال وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ما هي رسالتك للكتاب وللإعلاميين ولصناع المحتوى للخطباء المرشدين للنخب الإعلامية والسياسية بشكل عام في كسر الحصار وفي معركة أيضا الوعي والتبيين؟ تفضل.
1: ولست في مقام من يوجه الرسالة لأني أعتبر نفسي أجلهم وعيا وإلماما، ولكن من باب التناصح أن يكون هناك عمل منظم، يعني البعض يشتغل على الأرشفة والتوثيق هذا مهم جدا، البعض يشتغل على المونتاج وإنتاج مثلا الأفلام التي تقدم الموضوع بطريقة ساخرة بطريقة فكاهية بأسلوب مريح. يعني مثلا نلاحظ الأخ مصطفى المومري عندما أصبح يوظف موهبة بالمجال الصحيح وبالاتجاه الصحيح كيف أصبح له تأثير وله حضور وله وهو خسر وضحى كثيرا، يعني كان له كثير من المتابعين من وضحى كثيرا، وهذا يدل على أنه شخص نبيل وصاحب يعني صدق في توجهه الجديد مع هذا المبدأ. أيضا من الأشياء التي يحتاجها الناس أنه لا نبقى لو ما تمر الجريمة بعد فترة ثم نأتي نذكر بها ونتحدث عنها، لا نذكر بها ليس فقط، يعني لاحظ مثلا ما الذي أتى على الوعي عالي جدا عند اللبنانيين أنهم لا تمر ذكرى شهيد العزيز ولا ذكرى جريمة مأساوية إلا وإن يجدون التذكير بها في كل مرة. التذكير بها ليس فقط أن نذكر أنها وضعت، وإنما ندرسها عندما تتحدث عن جريمة أو عن مأساة أو عن بعد سنة ولا بعد شهر، لا تتحدث عنها بطريقة روائية أخبار رواية خبر عاد،
0: صحيح،
1: لا، وإنما تتحدث عنها بدراسة
0: أو إقامة أو إقامة فعالية أو ندوة وتكفي كما ذكرت، يعني إخراج كتيبات، روايات، أفلام وثائقية قصيرة، مترجمة إلى غير ذلك، توصل للمظلومية،
1: تصنع الوعي لدى الناس، لأن الناس يغفلون وينسون فتبكى مثلا وسائل الإعلام تلاحظ مثلا قناة الجزيرة كل يوم جريمة فجرة صغيرة في ضمن زحمة البرامج، ولكنها تجدد التذكير حتى لا ننسى. مشكلة بعض المقاومين في الفلسطينيين مثل حركة فاتحون انهم عاشوا حياة الرخاء وحياة الرفاهية في الخارج حتى نسوا مأساة فلسطين، فذهبوا ليوقعوا على بيع فلسطين من العدو الإسرائيلي.
0: نعم، إذن أستاذ علي وصلت رسالتك، وشكرا جزيلا على هذا الحضور وهذا الألق، شكرا جزيلا على كلامك الطيب، وبإذن الله سبحانه وتعالى رسالتك ورسالة الأحرار تصل إلى مستمعين الأعزاء في معركة الوعي التي سننتصر فيها بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: أشكركم كثيرا على هذه الاستضافة ومع السلامة.
0: في أمان الله.

النفير لنعلن للعالم أجمع وليس للنظام السعودي فقط أننا شعب لن نخضع ولن نركع لأي طاغوت على الأرض على الإطلاق إلا لله وحده، لأنه ربنا وملكنا وإلهنا وخالقنا وناصرنا. أما رسالتنا للنظام السعودي، أما والله أن شعبنا قد صبر فوق ما صبر، أما من بعد اليوم لن يكون كما كان في السابق. فليعلم آل سعود أننا سنردهم إلى العصر الحجري، فليعلم أن صواريخنا ستردهم إلى العصر الحجري، ونرسل رسالة لسيدي ومولاي وتاج رأس السيد عبد الملك، ونقول له أرواحنا حياتنا مماتنا هي لله، وسنفنيها بخدمتك وجهادا تحت رايتك يا علم الهدى. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. الناس

نعم أيها الأعزاء المستمعين، هذا اليمن بإذن الله سبحانه وتعالى سينتزع حقوقه من هذا النظام السعودي، وإنهاء الحصار لابد منه، مزق ستار القهر والخذلان، واقطع قيود البغي والعدوان. لا سلم يبدو والحصار مخيم، يطوي البلاد بقبضة الحرمان. فليسمعها السعودي جيدا، ومن خلفه الأمريكي والإسرائيلي. فلتفتح الآفاق دون توجس كيما يحلق طيرنا بأمان. ومطارنا ظمآن يرقب غيمة تهمي عليه بعودة الركبان. والموج في شط الموانئ هادر يدعو السفائن من يد السجان، لتعود أشرعة التجارة حرة ويسافر المشتاق في البلدان. هذه خيراتنا وهذه أرضنا وهذه حقوقنا، لا مساومة عليها. ودون أرضنا وعرضنا وأموالنا خرط القتاد والمهج والأرواح، والنفط نفطي والجبال وغازها حق لشعب صامد البنيان. ثرواتنا ملك لنا نحيا بها، وبها نرد كرامة الإنسان. منها الرواتب للجموع نعيدها، لتقيم أسباب الرخاء الداني. هبوا لفك وثاقهم وقيودهم، ليعود كل مغيب لأمان. الأسرى طبعا، هذا الحصار مصيره لزواله إن هب شعب ثابت الإيمان. وقد صدق النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما تحدث عن اليمن وقال: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. بإذن الله سبحانه وتعالى سنشهد نعمة كبرى لهذا الشعب ما دام يثق بالله سبحانه وتعالى ويتولى القادة الأعلام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، ومجاهديه الأبطال الواثقين بالله. ما دام يحمل مظلومية، ما دام يحمل جراح عميقة في داخله، هذا الشعب المعتدى المظلوم الذي بغي عليه، سينصره الله سبحانه وتعالى. نثق بالله، نتوكل عليه. ما خاب من توكل على الله، ولا خسر من ألجأ نفسه وظهره إلى الله سبحانه وتعالى.

شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار. نفسي فداء لكم يا شعبي.

تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطة والثاني سافر. يا اخي ايش نأمل؟ كتنك داري ازرع ما اتأكل عيش.
0: كيف ما اتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي الى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانة، انت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيفني ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي

علي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي في الاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك.

0: الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.
1: نعم، بأي ذنب قتلت؟ أطفال اليمن يقتلون، يذبحون بدم بارد كما قتل أطفال غزة، بصراخ أطفال، بجوع حوامل لأجنة جوعى وجوع أواني. هؤلاء الملاعين لا يفرقون بين طفل ولا كبير ولا صغير، وشواهد كثيرة، مدارس تحت النار في اليمن، وأطفال ضحيان، والجريمة النكراء التي اقترفتها آلة القتل الصهيونية لا زالت حاضرة شاهدة على جرم آل سعود. طبعت لهم صور على الجدران وكأنها صور من القرآن، أطفال ضحيان الذين تناثروا كالدر والياقوت والمرجان. وعندما نتذكر هذا الشاهد هو لعشرات الشواهد والنماذج الأخرى في اليمن ممن ذبحهم النظام السعودي من الأطفال، وتفحموا وتلألأوا وتفحمت بالقصف إنسانية الإنسان، كانوا بحافلة وصاروا فجأة جثثا وأشلاء بكل مكان. 50 طفلا لم تزل أعمارهم بين 13 و8 كانوا بأسعد رحلة بحياتهم يتشاركون فصولها بأمان، كادوا يطيروا فرحة وأظنهم طاروا، نعم طاروا إلى الرحمن، من حضن كل أب وأم غادروا فرحا وما عادوا إلى الأحضان، من روضة القرآن حتى روضة الشهداء حتى روضة وجنان، كانوا بباص حسين صالح بعدها بدقائق ركبوا مع رضوان، يا رحلة لم يغمضوا أجفانهم شوقا لها يتقلبون أماني، نام الجميع بأعين مفتوحة حتى أطل الصبح في ضحياني. استأذنوا آباءهم لكنما الصاروخ باغتهم بلا استئذان، وتحرك الباص المليء وأقلعت من نجد قنبلة وطياران كانت تراقبهم إلى أن يصبحوا في الشوق أو بتجمع سكاني، خرجوا على أكتافهم شيلانهم، رجعوا وهم قطع على الشيلان، رجعوا لتحتضن الأمومة شلوها وكأنه ناجم بكل حنان. ما فكرت أم بأن صغيرها قربانهم في محفل شيطاني، 50 طفلا أسبحوا وكأنهم خرق هنا من غابر الأزمان، طمست ملامحهم لتبدأ حينها في البحث عنهم رحلة الأحزان، وهناك كل أب تنهد قائلا حسبي بأنك يا إلهي تراني، وتجسدت في كل أم زينب الكبرى وكل أب حسين ثاني، ويزيدهم صبرا بأن بنيهم شهداء ويزيدهم صبرا بأن بنينهم شهداء صون هوية الإيمان.

0: إرهاب الأطفال في مدارسهم ومنازلهم.
1: كان صباحا عاديا في بني معصار بنهم قبل أن يحضر طيران العدوان الأمريكي السعودي مبكرا إلى هنا، تاركا دخان قارته وتاركا الطفلة إشراق وهي لم تذق بعد إفطارها الذي كانت تشتريه من بوفية مدرستها. إشراق خطفت F-16 شهيتها وروحها ولم تبق منها سوى جسد بارد وزي مدرسي وحقيبة كتب وفردة حذاء هي لم تخلعها بنفسها. وكيل مدرسة إشراق لم يبق منه سوى أشلاء متفحمة وبطاقة. 4 أطفال زملاء إشراق لم تبقي القارة منهم سوى نتف من لحم يجمع من قارعة الطريق وأبواب الدكاكين.
2: فقط باقي اللحم.
3: كم نتذكر وكم نستعرض الإرشيف ملان، اليد السعودية ملطخة بل مغموسة بالدم اليمني. لم يستثني آل سعود لا صغار ولا كبار، لا نساء ولا أطفال، وكما أشرنا بل حتى الحيوانات، حتى الدجاج والأغنام والحمير قصفوها وذبحوها، والخيول أيضا. معاناة الإنسان اليمني الذي يصاب بقنابل وصواريخ آل سعود لا تقتصر على الإصابة المباشرة بالصواريخ والمتفجرات، كان الكثير من المصابين والجرحى لا سيما الأطفال عندما يحاول أو يقرر أهلهم وذويهم أن يعالجوهم أن يداووهم، فإذا بهم يكتووا بنار الحصار حيث لا دواء ولا إمكانات طبية كافية في الداخل، فيقرر البعض أن يسافر بطفله أو طفلته، وإذا به يفاجأ أن السعودي قد قطع الطريق وحال بينه وبين إمكانية أن يعالج ابنه أو ابنته في الخارج، لأن المدار مغلق من قبل الأشقاء في وجه أصحاب الأرض والوطن المحاصرين المجوعين بلا ذنب ارتكبوه سوى طموح للحياة الكريمة في بلد مستقل كما بقية شعوب وبلدان العالم.

شاهد من عشرات الشواهد ونموذج من عشرات النماذج التي كانت ولا زالت حاضرة في ذاكرة الشعب اليمني. اليمن لا ينسى هذه الدماء، دماء الطفولة التي نزفت في أكثر من مكان وشبر في هذا الوطن العزيز. اليمن العزيز ذاكرته عصية على النسيان. لقد حفر النظام السعودي بهذه الدماء في ذاكرة الشعب اليمني القوة والعزة والانتقام والثأر، روحية لا تنسى ولا تبرد حرارتها بحرارة الدماء التي تدفقت وسالت في هذه التربة اليمانية العزيزة. ولذلك نقول لهذا النظام السعودي، وشر البلية ما يضحك عندما النظام السعودي ينكر ويتكلم بأنه لم يحاصر الشعب اليمني ويسميه الشعب اليمني شقيق، يعني ينكر ينفي بعد كل هذه الجرائم وبعد كل هذا الحصار وبعد المآثم التي ارتكبها في حق هذا الشعب الشقيق. وكما أزعجوا الأمة، يعني عندما كانوا يتكلمون وعاد السلطان ويقولون عن الهرة، عندما قالوا أن امرأة دخلت النار في هرة لم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشائش الأرض، بينما هم يحاصرون ويجوعون اليمن العزيز، يجوعون أكثر من 40 مليون إنسانا، يحاصرونهم في قوتهم في معاشهم. هذا ظلم، هذا حصار كبير، هذا إثم كبير جدا. فلذلك النظام السعودي يلقي بنفسه إلى الهاوية، وهذا النظام السعودي يحفر قبره بيده، وهذا النظام المارق عندما يقتل الطفولة في هذا اليمن العزيز فهو يحفر قبره بيده. ولذلك يجب أن تبقى هذه الشواهد وهذه الجرائم حاضرة في كل ذهن. مدرسة الفلاح النموذجية ببني معصار في نهم، هذه نموذج وشاهد من عشرات النماذج. ولله در الشهيد عبد الرحمن اللاعي عندما يقول، يكتب عن طفلة إشراق التي استشهدت في هذه المدرسة بأي ذنب قتلت، وهو يتحدث عن أطفال اليمن جميعا بأي ذنب قصفت، وليسمعها النظام السعودي جيدا وليتذكر أبناء اليمن هذه الجريمة وغيرها من عشرات الجرائم. أجرمها بأنها إلى العلوم ذهبت، ترى يخاف خصمنا من وعيها فقصفت، أم خاف من حقيبة وشكلها وما احتوت، قاموا بقتل طفلة ظلما وبغيا وعنت، ظنوا بأن قتلها يبقي البلاد في عمت، ليظلموا ويعتدوا والجهل في الشعب ثبت، لكنهم تفاجأوا بأنها تعلمت، صمودها ثباتها وللجميع علمت، وأعطت الدرس لنا بأنها تخلدت، ووضحت لجيلنا لأي ذنب قتلت، ولا نزال بعدها نسمو لما له سمت، ونطلب العلم ولو أعضاؤنا تناثرت، لسنا نخاف قصهم والطائرات لو علت، سيعرفون بأسنا وطيرنا إذا رمت، ويل لكل ظالم وخائن ومن سكت، من ربنا وشعبنا دام اليماني قد ثبت، ويل لهم ويل لهم بأي ذنب قتلت، ويل لك أيها النظام القاتل للأطفال. بإذن الله أن دماء الطفولة في اليمن ستجرف مملكة النفط ومملكة العهر، مملكة النظام السعودي، النظام الظالم المارق.

نعم أيها الأعزاء المستمعون الكرام، النظام السعودي ارتكب أبشع الجرائم بقتل الآلاف من الأطفال، وكما أكد ناطق وزارة الصحة اليوم أنه بلغ عدد الوفيات من الأطفال دون سن الخامسة، يعني أقل من 5 سنوات، أعمارهم كم الذين توفوا خلال 10 سنوات؟ أكثر من 864,000 طفل خلال 10 سنوات. نتيجة ماذا؟ نتيجة مضاعفات الحصار السعودي الأمريكي. عندما كنا نسمع ونقرأ ونشاهد ونرى الإسرائيلي الصهيوني اليهودي وهو يقتل أبناء غزة والأطفال على وجه التحديد، الناس كانوا يندهشون ويستغربون، مع أنه لا غرابة أن الصهيوني يفعل ذلك من لعنه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. لكن الأمة لما تركت كتاب الله لم تعد تعرف عدوها، ولم تعد تعرف البوصلة الحقيقية والاتجاه الصحيح والعدو الحقيقي لهذه الأمة. لكن أن يتكرر ذلك وأن تتكرر الجرائم وقتل الطفولة آلاف الأطفال ويموت مئات الأطفال من جراء حصار مطبق على شعب مسلم من قبل من يدعون الإسلام ويدعون خدمة الحرمين الشريفين، نقول لهم ارتقبوا إنا مرتقبون. حان زوالكم وحان العقاب والقصاص والثأر. يا قتلة الأطفال، يا من كنتم تتعاملون مع اليهودي والأمريكي وتفتحون جسوركم البرية والبحرية تمدون بها النظام الصهيوني اللعين، بينما تحاصرون جيرانكم وتحاصرون أبناء جلدتكم وإخوتكم في الدين والإسلام والعروبة، خسيتم وخبتم وخيب الله ظنونكم وقطع الله أحلامكم وأمنياتكم أن تعيشوا على الإفساد والظلم. نعم، لابد أن نخوض معركة الوعي بكل قوة وبكل اقتدار. هذا العدو بعد أن يأس من إجرامه يحاول الآن أن يخوض معركة أخرى، معركة التدليس والكذب والتزوير، لكنه خاسر ولا تحين مناص، سيغرق بإذن الله سبحانه وتعالى. نهاية الفراعنة والظلمة في كل زمان أن يغرقوا، وبإذن الله سبحانه وتعالى هذا النظام وهذه المملكة التي عاثت في الأرض فسادا ولم يسلم منها دولة عربية، وما دخل النفط والمال الخليجي في مكان إلا وعاث فيه التقسيم والإفساد والقتل والاقتتال، بإذن الله سنرى زوالها بإذن الله سبحانه وتعالى قريباً.

السلام أعزائنا المستمعين الكرام، أيها الشعب اليماني العزيز الأبي الذي يرفض الظلم ويرفض الخنوع للظالمين المستكبرين، الشعب اليماني الذي ما ركع إلا لله ولا سجد إلا لله ولا انحنت جباههم إلا لله سبحانه وتعالى، لم يخضعوا يوما لترامب ولا استكانوا يوما لنتنياهو المجرم الأرعن، ولا سكتوا عن مظلومية غزة التي ضجت لأجلها الملائكة في السماء. هؤلاء اليمانيين الأعزاء الذين توجهوا إلى الله بقلوبهم الصادقة وباعوا أرواحهم ودماءهم لله وفي سبيل الله رخيصة، حينما عاث العرب في الأرض فسادا، وحينما استبدل العرب عزتهم بالذلة، وحينما استبدلوا قرآنهم بالولاء للبيت الأبيض والثمر في حفلات الرقص والمجون، كان اليمانيون يلبون لله ويركعون له ويضمدون جراحاتهم مع الطعن من الظهر ممن يتصفون بأنهم مسلمون وممن هم إخوة لنا في الدين والإسلام في ظاهرهم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. هؤلاء الثلة المؤمنة الصادقة من شعب الإيمان، هؤلاء هم نفس الرحمن الذين أخبر عنهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك الثقة بالله، الله الله في التوحد، الله الله في الاعتصام بحبل الله، الله الله في العودة إلى القرآن، في الثقة بالله. نحن بالله كل شيء وبدونه لا شيء. إذا وثقنا بالله سننتصر، إذا رجعنا إليه سننتصر. ولذلك يجب أن نحدث أنفسنا، وأحدثكم جميعا أيها المستمعون الكرام، أذكر نفسي وأذكركم جميعا، عندما ننطلق في قتال هؤلاء الظالمين ونحن مظلومون معتدى علينا، يجب أن نستحضر الثقة بالله، لا نغتر بكثرة ولا نعول على سلاح بقدر ما نعول على ثقتنا بالله. السلاح والعدة وما إلى ذلك من باب قوله سبحانه وتعالى وهو يوصينا الحق عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هكذا الله يقول لنا. لكن النصر لا يأتي بقلة ولا بكثرة ولا بعتاد ولا غير ذلك. ولذلك نحن بالله نثق ونحن بالله نستعين به على ظلم الظالمين ومكر الماكرين وخداع المخادعين على هؤلاء اللفيف والمرتزقة، على هؤلاء الظالمين يمكرون يخططون على طول الليالي والأيام، لكن الله يمكر والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده المؤمنين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فارتقبوا زوالكم أيها المجرمون، إنا من المجرمين منتقمون. إن الله سبحانه وتعالى قد أذن للمظلومين بأن ينتصروا، وقد أذن لهؤلاء المظلومين بأن يقاتلوا في سبيل الله، ونحن يا رب قد انتصرنا لدينك، واشهد يا ربنا ومولانا وسيدنا أننا مظلومون معتدى علينا، ننتصر لدينك ونغضب لدينك، والله سبحانه وتعالى خير ناصر ومعين. ونعم بالله من توكل عليه هداه

يا قاتل الأطفال، حان القصاص ويشهد التاريخ وتشهد الجغرافيا أنك ظالم معتد. الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ذكر الظالمين بصيغتيها، الظالمين بالنصب والظالمون بالرفع 97 مرة. هؤلاء ظلموا وتجبروا، اليمن كان صابر برغم أنه معتدى عليه 4 سنوات من خفض التصعيد، لم يرمي إليهم برصاصة واحدة ولم يعتدي عليهم. عسى ولعل يمشي السعودي في الطريق، حذرهم السيد القائد، قال لهم أيها الأغبياء قولوا لأمريكا لا ولو مرة واحدة. لا، لم ينفع. ماذا نفعل لهم إن كانوا أغبياء وحمقى؟ بل إن كانوا ظالمين أراد الله أن يهلكهم على أيدي هؤلاء المؤمنين الصادقين لأنهم تجبروا. لذلك الآن النظام السعودي يورط نفسه، القوات المسلحة اليمنية والشعب اليمني عازم على كسر الحصار وإنهاء الاحتلال والعدوان بإذن الله،

0: نعم أيها الأعزاء المستمعون الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق، أزف إليكم الآن بشرى تحملها القوات المسلحة اليمنية. عاجل بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. إذن بإذن الله سبحانه وتعالى بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. فليمت قاتل الأطفال وقاتل الطفولة، وليذهب عبد أمريكا إلى الجحيم.
1: عاجل عاجل
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذن أيها الأعزاء المستمعون، يا شعب الإيمان والحكمة، إلى جراحاتنا النازفة، إلى مظلوميتنا الواضحة، إلى كل الدماء المهراقة في هذا الشعب العظيم، إلى الحصار والمظلومية الحقيقية التي هي واضحة كوضوح الشمس، إليكم أيها الأعزاء اليمانيون هذه البشرى، بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. حذرناكم، لم تسمعوا التحذير، قلنا لكم اخجلوا فلم تخجلوا، تراجعوا فلم تتراجعوا، بل ازددتم استكبارا وعلوا وغطرسة، ومن سخرية القدر أن يصدر النظام السعودي بيان ينفي فيه أنه يحاصر اليمن الشقيق، هكذا يقول. أي قبح هذا وأي دناء هذا؟ طيب من كان يحاصرنا؟ هذا نظام يستعلي ويستكبر، هذه بداية الغيث. أي سعودي نصيحة، انسحب، تراجع، واخرج من هذا البلد وانهي احتلالك وحصارك قبل أن تحل علي أن يحل عليك الجحيم، لأن في اليمن شعب مظلوم مضطهد، والله في سنته في الحياة سينصر المظلوم، هذا واحدة. ثانيا، أن هذا الشعب قد صبر بما فيه الكثير 12 عاما. ثالثا، أن هذا الشعب بقواته ومجاهديه قد أعد لكم العدة. رابعا، أنه قد حذركم مرارا وتكرارا، ولذلك قد أعذر من أنذر. لابد أن تذوقوا من نفس الكأس، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد لهذا النظام أن يذوق من نفس الكأس الذي أذاقه الشعب اليمني، من يدري، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل نهايتهم على أيدي اليمانيين. جذور الصراع مع هذا العدو ليست من اليوم، بدءا من 1911 من العدوان السعودي الأول إلى 1343 مجزرة تنومة التي راح ضحيتها 3000. طبعا في 1211 عندما استولى النظام السعودي على جيزان ونجران وعسير، هذه المدن والمحافظات يمنية بالخالص استولى عليها النظام السعودي في 1211، يعني قبل 200 سنة، حقد دفين وقديم لهذا الشعب، لا لشيء، فقط لأنهم مدعومون ومولون من أدوات خارجية. مستمعينا الكرام الأعزاء، لازلنا معكم في هذه الفترة وفي ختامها، وقبل الختام يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم 722-88-88 اتصال أو رسائل. وهنا رسالة يقول فيها: اللهم صل على محمد وعلى تحذير السعودي، قد دخل جحر الضب وحشرناه في قارورة. هذا الزامل من هذا العالم يريد أن يدخل إلى التيه وإلى الظلم ويخالف قرار صنعاء المفروض على السعودي. الحصار بالحصار بإذن الله سبحانه وتعالى، والبادئ أظلم.

0: معنا اتصال ونقول اهلا مرحبا حياكم الله مساكم الله بالخير والعافيه. نحمد الله ليله المباركه بالغيث والامطار، الحمد لله الان اليوم امطار ليله في هذه الليله على صنعاء وايضا تقريبا في اكثر من محافظه، وهناك بشرى قادمه بيان مرتقب للقوات المسلحه عن عمليه عسكريه نوعيه.
1: ان شاء الله الحمد لله كلنا شربنا، وهذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، لان احنا مظلومين ونحن على حق ونحن جاي في سبيل الله، موقفنا موقف حق.
0: اي بالله
1: الاعداء والظلمه والسعودي هذا ومعنا مشاري للاسفحنا.
0: تفضل تفضل، الهواء لك والوقت لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا انا اتعوذ بالخلاق من شر ما خلق ومن شر حكام الرياض المنافقه، صبرنا عليكم يا دنك يا بنتنك، وقلنا عسى تدنو مسويا مدالك، ولكنكم اسره خسيسه كما الخدك سعودي يهودي جدكم من فصيلته، سرقتوا حقوقي يا سرق يا بن السرق، قسم لك تطعيتك وجدك مخالفه، بئس الشفي والجار بالشر بالشر ابن عبد، فلعن عليك من جار ما حد يجاوبه، وبئس الشقي تطعن يمنا بدون حق، فبئس الشديد عن يمنا بدون حق، وتنهب لك الثروه وشعبي تحاصره وحربك لما تطرح وكان عن السك، عليكم غضب ربي ومكته ولعنه السعود، اربكم دساس باليهود المصب، سعود سعودي سعود مرتخي جدك، وتخفي عقايدي يهودي بلاد النار وسيماك لا نطق، ولا غاب عنك الاصل دلت فعايله، والله لن نقبل سلام على الورق، كسرنا الحصار بالغصب والحق يدفعه، ولا ينفعك خاين مفتل ومرتزق، ولا ينفعك فتقم وشله مفتكه، سفاها اليمن دي سلموها على طبق، وباقي رجال الله طبعا مشارق الملايين بات السحف، تقاتل ميت نسق وشعب اليمن فوض وبايع لقايده، وكل القبائل دعم الجيش ما افترق، نقاتل نسق واحد مع الجيش ندعمه، قسم بالذي اقسم بليله وما وسق، سنجعل سما ينبع في الليل مشرقه وشيبه وتنوره، لا راح تحترق وعشرين ثلاثه سنه، وكم حد السيد ونقول يا مشرق فيك الامر ضد شعبي ودولتك وسلامتكم.
0: سلامتك ما شاء الله، صح لسانك وبدنك
1: ان شاء الله.
0: ما سالناك عن اسمك ومنطقتك يا استاذ.
1: الله
0: يبعثكم شباب سالمين من عمران جبل يزيد. حياكم الله، ولك التحيه ولكل المستمعين الاعزاء في عمران ولكل المستمعين الاعزاء متابعي اثير اذاعه تافق. حفظك الرحمن.
1: شكرا
0: في امان الله.

0: يا مرحبا، معنا اتصال، حياكم الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم الله السلام والرحمة، مساك الله بالخير. يا مرحبا، تفضل. ليلة يمانية باليستية
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: كيف المعنويات؟
1: معنويات فوق السحاب.
0: حياكم الله، ما هي رسالتك في هذه الليلة؟ ونحن ننتظر ونترقب بيان القوات المسلحة.
1: إلى السيد العلم سيدي ومولاي عبد الملك فضل الدين حوري
0: سلام الله عليه،
1: والقوة الصاروخية والطيران المسيرة والرجال المجاهدين في كل الجبهات
0: سلام الله عليهم.
1: سلام الله عليهم. وأقول للمرتزقة الذي مع السعودية أو مع دول العدوان، والله إن نهايتهم قربا إن شاء الله بإذن الله، إن قلي الطهر اليمن ما يبقى فيه مرتزق، ما يبقى إلا كل حب شريف،
0: والعاقبة للمتقين بإذن الله.
1: والعاقبة للمتقين بإذن الله. تحياتي لكم.
0: تحياتنا لك، وشكرا لمشاركتك وتفاعلك. حفظك الرحمن، لك التحية والإكرام.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
0: النصر للإسلام. شكرا جزيلا.

عهدا صادقا إلى أولئك الجائعين الذين يموتون بصمت في أوساطنا يوميا، إلى تلك الأم التي لم تجد غير الدموع كي تسكت صراخ أطفالها الذين يتضورون جوعا، نعاهدكم. وهذا هو لسان القوات المسلحة اليمنية ومجاهدين الأعزاء وشعبنا جميعا، أن نبذل وسعنا لإنهاء الحصار على شعبنا العزيز، وأن ننتزع حقوقه من أعدائه المجرمين، حتى لو بذلنا أرواحنا في سبيل الله وفي سبيل ذلك، والله المستعان.

يريدون منا أن نبقى مكتوفي الأيدي ونتفرج على شعبنا وهو يموت من شدة الحصار السعودي، وبعضهم وصل بهم الحال لا يأكل من أوراق الشجر. لا والله، سنخوض جولات القتال بالحق والعدل لو اجتمع ضدنا كل أشرار الدنيا. وكما نصرنا غزة ولبنان، سننصر أنفسنا وشعبنا العزيز المسلم المجاهد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

نقول للنظام السعودي ونحن ننتظر بيانا مرتقبا للقوات المسلحة اليمنية، أتشبعون وشعبنا جائع؟ أتعيشون في التخمة وسفنكم وطائراتكم تذهب وتعود وتروح وشعبنا محاصر؟ لا والله، ما كان ذلك ولن يكون بإذن الله. لابد لكم أن تذوقوا من نفس الكأس المعاناة التي وصل إليها شعبنا والمظلومية التي حلت به نتيجة العدوان، معاناة تستحق التضحية وتستحق الثبات في الموقف والالتفاف حول القوات المسلحة بعد أن أغلقت السعودية كل أبواب السلام وسدت منافذ الدبلوماسية 4 سنوات ونحن نتفاوض معهم في خفض التصعيد. لم يسلموا أسرى، لم يفتحوا المطارات، ولم يفتحوا الحصارهم حصار الموانئ، ولم يفعلوا شيء، وإنما زادوا في عدوانهم. لم يعد أمام اليمن خيار واحد إلا الموت جوعا وحصارا ومرضا، هكذا يريدون، أو الذهاب إلى فرض معادلات جديدة لانتزاع حقوقه المشروعة والمكفولة في كل الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية. لقد تحمل هذا الشعب جبالا من البؤس والألم، تكبد كل أصناف صنوف الأذى في سفره وفيما يدخل إليه من بضائع، وفي غلاء معيشة، وفي انقطاع مرتباته، وفي حرمانه من ثرواته، في تدمير المنازل والمتاجر والطرق، في استهدافه إعلاميا وعلى المستوى السياسي، ومحاولة إبادته إما بالقصف أو بالجوع أو بالمرض. لذلك لم يكن أمامه إلا الثقة بالله والتفويض للسيد القائد والقوات المسلحة للتحرك مع القبائل الوفية لانتزاع هذا الحق بالاعتماد على الله والثقة به والتوكل عليه، ولله عاقبة الأمور.

نعم أيها المفوف المهافيف، أعيد قراءة تاريخ اليمن وجغرافيا اليمن. إن كنتم تعرفون أو لا تعرفون سنعيدها عليكم. اليمن مقبرة الغزاة، اليمن عصية على المعتدين، اليمن نار وجحيم لمن يطأها من المعتدين. من يطأ اليمن فإنها ستكون مقبرة له، لكنها رحيمة بأبنائها وفلذات أكبادها. ولذلك بإذن الله سبحانه وتعالى معتمدون على الله متوكلون على الله، للتذكير أيها المستمعون الأعزاء أبناء الشعب اليمني العزيز، ونحن ننتظر بيانا مرتقبا للقوات المسلحة اليمنية عن عملية عسكرية نوعية. لابد أن نكون صفا واحدا، لابد أن نعود إلى الله، أن نثق به، أن ننفق للقوات المسلحة اليمنية، لسلاح الجو المسير وللقوة الصاروخية ولسلاح البحرية وغيرها، على الرقم 180. وأيضا هناك أكثر من رقم يحول الإنسان حتى لو 100 ريال، يعني الإنفاق فيه نعمة عظيمة. إذا أنفق فقط 1,000,000 من 100 ريال سيكون المبلغ 100,000,000، نعمة وبركة عظيمة. ننفق في سبيل الله، نجاهد في سبيل الله بأموالنا بأنفسنا. لابد أن نثق بالله وأن نجاهد في سبيله بكل الإمكانات وبكل ما أعطانا الله سبحانه وتعالى به من قوة. وبإذن الله سبحانه وتعالى فرج الله قريب، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المجاهدين والمحسنين والصابرين والموجوعين والمكلومين من أبناء هذا الشعب. أذن الله بإذن الله لهذا الشعب بالفرج، نثق بالله ونعتمد عليه. إذن أيها الأعزاء المستمعين، إلى هنا وصلنا وإياكم، وبإذن الله سيكون هناك يعني بث مباشر وارتباط مباشر في بيان القوات المسلحة اليمنية، الذي سيكون بيان بإذن الله سبحانه وتعالى عن عملية عسكرية نوعية. هناك بيان مرتقب بإذن الله، نرتقب جميعا هذا البيان، والقادم أعظم. إلى هنا وصلنا وإياكم في ختام هذه الفترة المسائية المباشرة. كنت معكم أنا عبد الحليم يحيى إدريس، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ العزيز المبدع عادل الأشول. في أمان الله ورعاية.

0: وقفة إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: قليل.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه ثم مات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ورمل عالج.
2: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
5: تصطلون من مادة الاصطلاء، وهو التعرض للنار للاستدفاء بها. يقال: صلى يديه بالنار، بمعنى أدفأهما. قال تعالى في سورة النمل في الآية 7 منها: إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. كان موسى عليه السلام في طريق عودته من أرض مدين إلى مصر، وقد أضاع طريقه في ليلة مظلمة باردة، ثم إنه رأى نارا مشتعلة فاستبشر بها، فأمر أهله أن ينتظروا حتى يذهب إلى النار لعله يجد من يرشده إلى الطريق، أو يأتيهم بقطعة من النار يستدفئون بها. ولم يكن نبي الله موسى عليه السلام يعرف أن الله قد أعد له مفاجأة إلهية، حيث وصل إلى النار ولم يكن حولها أحد من البشر، لأن الذي أوقد هذه النار هو الله عز وجل. قال تعالى: فلما جاءهما نودي أن بورك من في النار ومن حولها، سبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال بعض المفسرين: إن موسى لما أتى النار وجدها تشتعل في شجرة خضراء ولم تكن النار تحرقها.
6: كما يبين للإنسان ويكون من المبشرات له على قبول صيامه وأعماله هو الأثر النفسي الإيجابي الذي يلمسه الإنسان في نفسه، وبالتالي على عمله وفي واقع حياته، يشعر بالقرب من الله أكثر، يشعر بالأثر الطيب في نفسه ووجدانه ومشاعره. فالمكسب الكبير من شهر رمضان لمن يفوز به تربويا في العطاء التربوي والأثر الملموس في تزكية النفس، وكذلك في الأجر والثواب المضاعف وفي استجابة الدعاء والعتق من النار. في الأثر في الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنها توزع الجوائز بعد صلاة العيد، بمعنى ما يكتب للإنسان بشأن شهر رمضان المبارك يتقرر ويتم إنجازه ما بعد صلاة العيد. وهذه الجائزة المهمة العتق من النار والقبول، قبول الصيام.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: لم تحذر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء.
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا
4: الجهاد الجهاد
5: خرجنا في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل
7: خذ بنا
8: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: خذ الله خذ الله خذ الله.

0: الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.
1: عرفتنا الله في حين القذير أشرق.

السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8/04/1448 للهجرة، الموافق 22 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8/04/1448 للهجرة، الموافق 22 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: إذن كان ذلك بيان القوات.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك؟ خوفتنا.
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعلمه. عشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام الذي أفنى عمره في نصرته.
10: بعد أن أحرقت النار عريش قصب ماجدة، بدأت ببناء جديد يساعدها على بنائه جارهم العجوز مع سالم، حيث كانوا يصبون الطين في القالب ويصنعون منه لبنات يبنون منها الجدران. كان العجوز ينظر إلى وجه ماجدة الأسمر المتعب وقد جفت بقع الطين على أنفها وجبينها، ويأخذ قبضة من الطين ويمسح بها اللبنات الرطبة. صاح العجوز بسالم:
2: أيها الولد العجمي، أجلب لي أنت وعبد الرحمن بعض اللبنات الجافة، لا أريدها رطبة مثل سابقاتها.
10: وقف سالم وحمل 3 لبنات ثقيلة ولكنها لا تزال رطبة قليلا، فهم مجبرون على بناء مأوى لهم قبل حلول برد الشتاء. تقول ماجدة إنهم سيشعلون نارا داخل الجدران حتى تجف بسرعة. وضع سالم لبنات الطين على الأرض، أحس بنظرات المسن الثقيلة مسلطة على كتفيه. أراد الذهاب ليجلب حملا آخر، فنادته ماجدة:
7: سالم سالم، هيا تعال يا ولدي، خذ اشرب كأس الحليب لتستعيد نشاطك. لولاك يا بني لما كنا الآن على قيد الحياة، ولكن اغسل يديك أولا حتى لا يسقط الطين في الحليب.
10: التف سالم حول الجدار، لاحظ أن فيه بعض الاعوجاج وأن لبناته منحرفة قليلا إلى الداخل والخارج، لكن في النهاية لا يوجد شخص آخر يساعدهم سوى جارهم المسن هذا. تناول العجوز اللبنات منه وسأله:
2: تقول أم الفضل إنك عصاها التي تتوكأ عليها، يا ابن العجم كيف دارت بك الأيام ووصلت إلى الكوفة وأنت بهذه السن؟ كنت أسيرا؟ هل تعلم أن بلادكم المترامية الأطراف كما تقول قد تمزقت تحت سنابك خيولنا؟ يقول رجل من قبيلة مضر إن ملككم فر إلى الجبال ولا أحد يعلم عنه شيئا، لعله قتل أيضا. ما كان اسمه؟ تذكرت، يزدجرد، لملككم اسم عجيب، لكن الأعجب منه هو أنت. كيف دخلت قلب هذه المرأة من قبيلة بني أسد؟ إنها تحبك أكثر من ولدها.
10: كانت كلمات العجوز مزعجة، قالها بطريقة لم تعجب سالما، غير أنه لم ينطق بكلمة واحدة. فيما الرجل يأخذ الطين ويمسح به الشقوق التي كانت تظهر بين لبنات الجدار الأعوج، حيث ظهر انتفاخ كبير في الجدار وبدا أنه سينهار عما قريب. تناول سالم لبنة وأراد أن يفتح فمه ليقول شيئا، لكن ماجدة وصلت فجأة وقالت له:
7: أنت يا سالم اذهب واصنع أحجار الطين، وأنا سأناول أبا سعيد اللبنات، وأنت يا مائدة اجمعي تلك الأخشاب وضعيها بالقرب من الكلب، هيا.
10: كان سالم يريد أن يقول للمسن: إذا أكملت بناء الجدار على هذا المنوال فسوف ينهار، لكن ماجدة طلبت منه أن يذهب، فبلع سالم ريقه وتجمد الكلام في فمه وعاد إلى الطين، فأكمل العجوز حديثه عن سالم مع ماجدة:
2: هذا المخلوق عجيب، غلامك الذي اشتريته.
7: ماذا جرى يا أبا سعيد؟
2: لا يفهم لغتنا أو أنه
7: سالم قليل الكلام،
2: لكنه يتحدث جيدا إلى ولدك ويضاحكه ويمازحه.
7: لقد تعلم لغتنا، إنه يفهم جيدا، غير أنه قليل الكلام. عندما نكون وحدنا فقط يتحدث عن أبيه وأمه وعن الماضي و...
2: لم يكن محاربا؟ أين أسر؟
7: المسكين، كان والده بائع تمر في النهروان. إنه قلق كثيرا على أبيه وأمه.
2: أليسا أسيرين؟
7: لقد ذهبنا مرات إلى السوق، كلما جاءوا بأسير أو أتى أحد من بلاد بعيدة كنا نذهب إلى السوق، لكننا لم نعثر عليهما ولا خبر عنهما. يا أبا سعيد، ألا يبدو هذا الجدار مائلا؟
2: إنه أكثر استقامة من جدار الخيمة، انظري جيدا.
7: لكن هذا يختلف عن الخيمة يا أبا سعيد.
2: لا فرق بينهما، المأوى مأوى.
11: لم تقل ماجدة شيئا، تأوهت فقط، ثم تابعت حديثها عن الفتى سالم.
7: كان يعيش مع أهله في النهروان، لكنه يقول إنهم ليسوا من هناك. إنه يتحدث عن بلاد عجيبة، جبالها شاهقة ومكسوة بالثلوج، والربيع فيها مفعم بالزهور والأشجار المختلفة الأشكال والألوان. هل تصدق ذلك؟
2: مؤكد أن الفتى قد رأى الجنة في منامه.
7: لعله جاء من الجنة أيضا، إنه طاهر كملاك.
11: قلبت المرأة يديها وأرته الحروق الظاهرة عليهما وقالت:
7: الحمد لله، من أي مكان جاء فهو ملاك نجاتي ونجاتي ولدي. ألا تذكر الحريق الذي حدث قبل عامين؟
2: لكن الكلام بهذا الشكل عن عبد عجمي ليس صحيحا، والحريق يقولون إنه من فعل هؤلاء العاجم.
7: أنت أكثر من يعلم أن النار خرجت من تنور أم خالد. تلك العجوز المسكينة هي ليست مقصرة أيضا، كانت تريد أن تعد وليمة لقدوم ولدها.
2: لقد رحم الله قبيلة بني أسد ولم يمت أحد منها، لماذا لم تفري عندما رأيت النار؟
7: أردت جلب بعض الأمتعة، فكرت حينها أن النار بعيدة، فأين النار من عريشنا؟ لكن الريح كانت تهب بشدة، فتجعل النار تدور كالحلقة وتحمل معها أعواد القصب المشتعلة، فسقط بعضها في عريشنا. وما إن التفت إلى نفسي حتى وجدت النار قد أحاطت بي من كل جانب كأنها الجحيم. لكن حارسنا لم يتركنا وحدنا، كان يدخل وسط النار ثم يعود. الكلب هو من أخبر سالما بوجودنا وأرشده إلينا، كان يدور حولنا وينبح نباحا عاليا. لقد وصل بي الأمر أن قطعت كل أمل، لم يعد باستطاعتي أن أتنفس حتى ظهر سالم فجأة.
11: تناول الرجل لبنة ووضعها فوق الجدار. كانت اللبنة ثقيلة، لم يستطع وضعها في مكانها المناسب. اهتز الجدار بشدة، ثم صاحت ماجدة:
7: انتبه يا عم، الجدار الجدار!
11: انهار الجدار. وقف الجميع ينظرون إلى أحجار الطين المهشمة بدهشة وتحير. بدا الرجل مصدوما، أمسك جلبابه ورفعه منزعجا. كانت الدماء تسيل من قدميه وهو يئن ويولول ويكيل الشتائم للعجم. ثم طلب من سالم أن يعينه حتى يذهب إلى خيمته. توجه سالم نحو ماجدة وهو منزعج. كانت المرأة مسمرة في أرضها، لم تصدق ما حدث. كان الوحيد عبد الرحمن يركض ويصيح فرحا: لقد خرب، لقد سقط الجدار، خرب البيت. ثم ركض نحو الجدار وقد أصبح كومة من الطين المهشم. لكن ماجدة صاحت به أن يصمت. تقدم سالم من الرجل، أمسك به وساعده حتى يقف على قدميه وهو يفكر ويقول في نفسه: يجب أن يبدأ العمل من جديد، لكن هذه المرة بأنفسهم. ساد الهرج والمرج، ورجال العرب يتصايحون في السوق. أحدهم قال: إنهم وحوش تمشي على أقدام. رجل فارسي يدعى هرمز من العجم قتل الخليفة وفر هاربا، وآخر صرح بأنه لا يجب أن نثق بحمر الوجوه القباح أولاء، وأن لا نسمح لهم بالتردد إلى أي مكان يريدون، فالحقد ملأ قلوبهم. وأكد رجل منهم أن الرسول منا نحن العرب، أما هؤلاء العجم وعبدة النار فلا قيمة لإسلامهم. وبعضهم سأل عن الخليفة التالي، فأجابه آخر بما سمعه بأن الخليفة عين قبل موته شورى على أن ينتخبوا واحدا منهم. كان الحديث عن مقتل عمر في كل مكان، مما أخاف الفتى، ناهيك عن نظرات عيونهم التي تثقل كاهلة. أكمل سالم طريقه وهو يحمل سلة التمر على كتفه متنقلا يبحث عن مشتر لتمره، وأسرع الخطى وهو يفكر: يجب أن أبيع التمر قبل حلول الغروب، فماجدة قد تقدمت بالسن وأصبحت أكثر رحمة وعطفة، خصوصا بعدما يئست من العثور على زوجها. أكمل سالم طريقه ونقل سلة التمر إلى كتفه الأخرى، وتوجه إلى سوق السمك، فعرض عليه بائع سمك فارسي من أهل الديلمان أن يتبادل السمك بالتمر. بعد قليل من التردد وافق سالم وترك السمك أمانة لدى الفارسي حتى يكمل بيع تمره، ومضى يكمل طريقه.
9: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.
12: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينغم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: تحيات وما زالت حتى اللحظة.
1: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
2: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
3: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
4: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
2: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
5: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
6: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
7: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى.
8: إلا وقد بارق النصر الإلهي لما الحرب

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة.
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، وغني عن العالم، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ إن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. أليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة؟ الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، ومستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: جينا بعدتنا وعتادنا ويأدتنا على الزناد،
2: ونحن جاهزون وحاضرون لأمريكا وإسرائيل، وهذه القبائل المتوحدة سوف تنكل في أعداء الله بإذن الله تعالى.
3: وأنا أقول للعدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي إن إحنا قادمين، ونشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي بكت الحظ علينا بطائرتها
4: هبطت إجبارية. نعم. وستأتي الأيام القادمة وتنزل الطائرة يوما بعد يوم ودائما.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

0: إعلانية.
1: المبادرة بأداء حقوق الوقف والقيام به والحفاظ عليه تعبير عن الإخلاص وحب الخير ومشاركة في تحقيق مقاصد الموقفين والفوز بمثل أجرهم.
2: الهيئة العامة للأوقاف، عطاء مصان وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: هذا حبيب اليمنيين،
6: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله:
7: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
8: ابشر بعزك،
9: ابشر بعزك،
10: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
11: فأنت تأج رؤوسنا
12: وقرة أعيننا.
13: نقول له: بيض الله وجهك،
14: بيض الله وجهك،
15: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
16: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي.
17: اللهم احنا السلام القراء، والله
16: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
18: وحنا رياضة سيد والله،
19: لقد أعددنا العدة وشحذ الهمة،
20: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
21: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
22: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
23: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
24: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
25: الله يحد فقروسنا، أنا نحن فقروسنا.
26: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
27: مفوض للتفويض مطلق،
28: ونحن معك.
29: راهن بنا،
30: راهن بنا،
31: نقابلك الوفاء بالوفاء.
15: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله. شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عدو إسرائيل يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها، على الجميع بدون استثناء، هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا. هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة

0: يكسر إرادة الشعب.
1: هذه المواقف جهاد وغزوات في سبيل الله إن شاء الله.
2: نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر.
3: فكوا الحصار عن شعبنا، ردوا الحقوق إلى أهلها،
4: استعدادا وبذلا وعطاء من أجل الحرية والاستقلال ضد من أراد أن يحتل البلاد ويحاصر اليمن الإيمان والحكمة.
5: مع من بنتفاوض؟ مع ذيل من ذيول إسرائيل وأمريكا؟ تعبنا، حان وقت النفير، تعبنا من الانتظار.
6: يا سيدنا يا قائدنا، إن الشعب في على أهبة الاستعداد ومستعد للدخول في المواجهة مع أديال أمريكا وإسرائيل من أجل انتزاع حقوقنا ممن نهبوا ثرواتنا، من أجل أن نسترد عزتنا وكرامتنا التي يريد أن ينهبها مننا، وهيهات هيهات منا الذلة.
7: أعلنا النفير الكامل استعدادا لأي مرحلة ولأي تصعيد يدنا على الزناد.
8: بإذن الله سبحانه وتعالى قبائل اليمن أنت خرجت مستنفرة وتعلن النكف القبلي، وهم يعرفون جيدا ما معنى النكف القبلي. إذا نكفت قبائل اليمن بإذن الله النصر حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
9: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: وهجوم وابن سعود البادي يظلم ابن سعود البادي يظلم وسيأتيك الرد الأعظم وسيأتيك الرد الأعظم.
1: والله ستندمون وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
2: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
3: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
4: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
5: خرجنا لأسلحتنا جاهزين لأسلحتنا وجنابينا،
6: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
2: بالعين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا فإنا والله مشتاقون للقائك.
8: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
9: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
10: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نألو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
1: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
7: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سقورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما جئت.
9: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: أقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
11: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمنيون هم بنخوة وعزة وإباء الإيمان وعزة وإباء وحرية الإنسانية وكرامة الإنسانية، لا يمكن أبداً أن يقبلوا بمثل هذا الضيم، بمثل هذا الإذلال، بمثل هذا القهر. وبالتالي شعبنا اليمني العزيز والحر والأبي والصامد والثابت سيتحرك بالتأكيد لمواجهة هذا العدوان الغاشم الآثم الوقع.

أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز.

ما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا بالعلم عاملين يا أكرم المسؤولين. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا، وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. قوله تعالى ألف لام را، هذا افتتح الله تعالى بالحروف هذه السورة، سورة يونس. وقد تقدم لنا وتحدثنا عن الآيات التي أو الحروف التي يفتتح بها السور، مثل ألف لام ميم، ألف لام را، حا ميم، عين سين قاف. وكان الخلاف بين العلماء في تفسيرها، منهم من ذهب إلى أنه اختص بعلمها الله سبحانه وتعالى دون أن يعرفها أحد، ومنهم من قال يعلمها الأنبياء والأولياء والراسخون في العلم، ومنهم من قال إن الله تعالى لا يمكن أن يخاطب الناس بشيء لا يعرفوه لأنه سيكون من قبيل الكلام المهمل، والله تعالى لا يتحدث بالكلام المهمل ولا باللغو ولا بما لا فائدة فيه، فكل ما في القرآن له معنى وكل ما في القرآن لا بد أن يفهمه الناس أو بإمكان الناس أن يفهموه، لأنه قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ ولا يمكن أن يخاطب الله تعالى الناس بما لا يفهمونه ولا بما لا يعلمونه. قيل فما معناها؟ قالوا معناها أن الله تعالى خاطب العرب الذين هم الفصحاء والبلغاء بالحروف التي يكونون منها مادة كلامهم، يكلمون أو يؤلفون منها الجمل والعبارات والخطاب وينشئون منها القصائد، وكلها تتألف من ألف وباء وتاء وثاء وحاء إلى آخر الحروف الأبجدية إلى الياء. فالله تعالى يخاطب العرب بالقرآن العظيم ويقول لهم ها أنا ذا جئت بالقرآن، ومادته نفس مادة كلامكم، الحروف نفس الحروف،
1: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا به بعشر سور من مثله، فأتوا ببعض سور من مثله، فأتوا بسورة من مثله، أقل سورة إنا أعطيناك الكوثر، فأتوا بسورة من مثله. الحروف نفس الحروف، المادة نفس المادة، وأنتم تقولون إنما هو كلام بشر، فإذا كان كلام بشر فأتوا بكلام مثله. والتحدي لا زال قائما، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. التحدي قائم إلى اليوم وإلى قيام الساعة، فإن أحدا لن يأتي ولا يمكنه أن يأتي بشيء مثل القرآن الكريم على الإطلاق. فلذلك قرع أسماعهم وبكتهم وتحداهم، وأتى بألف لام ميم، وأتى بألف لام راء، وأتى بحاميم وعين سين قاف وصاد ونون سواء. فافتتح السور بهذا من باب التقريع، من باب التقريع والتوبيخ للعرب الذين قالوا إن هذا القرآن إنما هو مجرد كلام بشر وليس بكلام الله سبحانه وتعالى. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. هناك من ذهب إلى أن يقول أنه إذا جمعت هذه الحروف معناها أن علي ولي الله بهذا المعنى. لا لا لا بحاجة، هذا تفسير الباطنية أو تفسير سواء، لكن القرآن واضح واضح، لا يحتاج يعني إلى لأن يكون عبارة عن رموز لا يفهمها الناس. لا، القرآن واضح لهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك اسم إشارة للمؤنث، المجموعة المؤنث للجماعة للطائفة من الكلام. ما هو الذي قال تلك؟ إشارة إلى ماذا؟ هناك من ذهب إلى أن تلك إشارة إلى الكتب السماوية.

0: ينزله الله تعالى بعد هذه السورة أيضا يصدر عليه أنه من آيات الكتاب الحكيم. فالإشارة بتلك من باب المبالغة والتعظيم، كما قال الشاعر: أولئك آبائي وأتى بالبعيد. أولئك، ما لم يقل هذه آيات الكتاب الحكيم، لم يأتي بكلمة هذه اسم الإشارة للحاضر، وإنما أتى بتلك للبعيد. لماذا؟ ما هو الغرض؟ قال: تعظيما. الغرض تعظيم كتاب الله والإشادة به، كما قال القائل، وهذه لغة العرب وأسلوبهم في التعظيم. عندما تحدث الفرزدق، أو عندما تحدث من الشاعر الآخر فأنه مع الريو جرير، الفرزدق يتحدث عن آبائه ويمتدح آبائه ويثني عليهم ويتفاخر بهم في قصيدتي وساقة بعض مآثرهم، ثم قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، وجرير شاعر آخر مدح نفسه ويذم قوم الفرزدق، فالفرزدق مدح قومه وقال: أولئك، ولم يقل هؤلاء للحاضرين، وإنما قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، والمجامع المحافل، يعني بين الناس، سواء الناس يعرفون من هم أصحاب السمو والعلو والرفعة. فالمقصود في قوله تعالى تلك إشارة إلى تعظيم القرآن العظيم، لأنه أتى بتلك ولم يأتي بقوله هذه آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم، والمراد بالكتاب القرآن الكريم هاهنا. والحكيم بمعنى المحكوم، والحكيم فعيل بمعنى ما، مثل ما نقول جريح وشهيد وقتيل، بمعنى مبتول، بمعنى مجروح، ما. فالحكيم بمعنى ما، المحكوم الذي أحكم الله تعالى، أحكم الله، قال كتاب فصلت أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم ما خبير. فالمراد بالحكيم هاهنا المحكوم، وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ما. عندما يرى الإنسان بناية ما فيعجب من حالها، فتكون محكومة البناء، يرى لعله يجد ثغرة هنا أو خطأ هنا أو عبثا هنا أو غلطا هنا، لكنها تأتي البناية كاملة، فتقول البناية محكومة. واضح ماشي؟ والذي بناها رجل ما حكيم. القرآن كذلك حكيم، لأن الذي أنزله الله سبحانه ما، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهنا حكيم بمعنى محكوم، واضح ماشي؟ أو حكيم بمعنى حاكم، لأنه مهيمن على الكتب ما كلها، فهو بمعنى حاكم. والحاكم هو المرجع، إذا اختلفت الأمور نرجع إلى من؟ إلى الحاكم. ولو ردوه إلى الله، قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله إمامه يعظكم به إن الله سميع بصير، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوهما إلى الله، يعني احتكموا إلى كتاب الله سبحانه، لأن الرد إلى الله معناها الرد إلى كتاب الله، والرد إلى كتاب الله معنى الاحتكام إليه، فهو الحاكم هاهنا. فالحكيم هاهنا بمعنى ما؟ الحاكم. وهذه مسألة مهمة جدا. اليوم يختلف الناس فيما بينهم، وعندما يريدون أن ينتصروا لأقوالهم أو مبادئهم أو أفكارهم يلجؤون إلى بعض أقوال ما نقول المنظرين أو القادة أو الأئمة أو الزعماء أو السياسيين، ولا يلجؤون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لتعريف أو تحديد صدق وصوابية مواقفهم وأحكامهم وأفكارهم ومبادئهم. اليوم الأمة تعيش في فتنة كبيرة جدا، والمفروض أن ترجع الأمة في مثل هذه الفتنة إلى كتاب الله، كما تقدم لنا في الخطبة أمس، قال النبي صلوات الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون فتنة كقطع الليل المظلم. فتنة كقطع الليل المظلم، ليل مظلم، ماذا عساك أن ترى في الليل المظلم؟ هل بإمكانك أن تميز بين الحجر والشجر والأسود والأبيض والأحمر والأخضر؟ أسود كل سواد حالك،
1: والنبي يشير بهذا الحديث إلى أنه ستكون فتنة على هذا النحو، تدع الحليمة حيرة. واليوم الأمة في فتنة. قال النبي، قال الإمام علي عليه السلام للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم: فما المخرج منها؟ لا بد أن يكون هناك مخرج للأمة يخرجوا من هذه الفتنة. قال: كتاب الله. هذا تقدم نتحدث عنه، هو الحاكم. قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، تحدث عن التجربة البشرية من عهد آدم عليه السلام إلى يومكم إلى قيام الساعة. ما قال: سنة الله في الذين خلوا، ولم تجد لسنة الله تبديلا، ولم تجد لسنة الله، لأن حكم الله تعالى في الباقين كحكمه في الماضي نفس الشيء، وحكمه في الآتي كحكمه في الحاضرين، لن تجد لسنة الله تبديلا. إن أحسنوا أحسن الله تعالى إليهم وزادهم إحسانا، واتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن أساءوا على هذا النحو يعاقبهم الله ويعذبهم الله ويأخذهم أخذه القرى وهي ظالمة، إن أخذه ما كما أخذ القرى وهي ظالمة، أنتم معرضون للأخذ كما أخذوا تماما. وهذا الأمر مرهون بمدى استقامتكم أو مدى اعوجاجكم ونفوركم عن الصراط المستقيم. فالقرآن هو الحاكم بقول النبي هكذا، هذا الله يقول إنه حاكم، والنبي يقول: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، يعني ما هو الذي سيحدث فيما بعد. لن يقول فلان سيتزوج وفلان سيكون له أولاد وفلان سيكون له واحد اسمه محمد واحد اسمه علي واحد أو أتزوج بفلانة أو كذا، ما لن يتحدث بهذه الأشياء، إنما يتحدث عن مصائر الأمور وعن مآلات الأمور، إنهم أحسنوا وإنهم أساءوا. التفاصيل والدقيقة هذه لا دخل لنا فيها، إنما دخل القرآن في تعريف الناس مآلات أمورهم. هم يريدون حياة سعيدة ورغيدة وهنية ومستقرة وآمنة. عليهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن أرادوا أن يعيشوا في قهر وفي عذاب وفي غلبة وفي شدة، ومن أعرض عن ذكري حكم لا ينتقض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى من رحمتي. قال: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم هذا الحاكم وحكم ما بينكم. فالقرآن حاكم. اختلفنا كيف نقسم المواريث؟ نرجع إلى كتاب الله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إلى آخر الآيات. هذا حكم الله في مسألة المواريث. في مسألة القتل العمد سواء، حكم الله تعالى بالمه ولكم في القصاص منه، هذا حكم الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. في السرقة قد حكم الله بقطع يد السارق، السارق والسارقة فاقطعوا منه أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. في القذف سواء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون سواء. هذا حكم الله في هذه الأشياء. كما أن أيضا حكم الله وارد وحاضر بوضوح في مسألة تعريف المؤمنين ومسألة تعريف المنافقين ومسألة تعريف الكافرين والمشركين بوضوح كامل. كيف تعرف المنافق؟ هذا القرآن قد ذكر المنافق: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من يقول أذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ومنهم سواء الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم، ومنهم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ أيضا هذا وصف من صفات من المنافق، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فأنت إذا رأيت أحدا يتولى الكافرين ويعتز بهم ويفتخر أن يكون متوليا لهم ويعتد بهم ويفاخر في إعلامه السفير الأمريكي أشاد بموقف الرئيس الفلاني وأشاد كذا وترامب أشاد بكذا إذا اعتد العرب والمسلمون بأقوال المشركين فيهم وارتاحوا لهم واضمأنوا إليهم وتعاهدوا معهم وافتخروا بهم واعتزوا بهم فهم بنص القرآن منافقون. بشر المنافقين بأن لهم ها هنا قد حكم الله. يقول الله تعالى على سبيل المثال والناس يختلفون، لأن بعض الناس يحب هذا ويبغض هذا، والإنسان لا يجوز له أن يحكم على الناس بالهوى، بهوى نفسه، بالذوق، بالعاطفة، بالقرب أو بالبعد، بالغنى أو بالفقر، بالصحة أو بالسقم، إنما يحكم على الناس بما حكم الله تعالى. في موضع من كتابه سبحانه وتعالى قال جل من قائل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال: لماذا اختلفتم في شأن المنافقين؟ المفروض أنكم لا تختلفوا، المفروض ألا تختلفوا في شأن المنافقين، فالمنافق منافق قريبا كان أو بعيدا، قريبا منك يعني من القرب من الرحامة من أوليائك من أهل بيتك أو كان بعيدا، المنافق منافق ما دام أنه قد فعل فعلا يوجب وصفه بأنه منافق بمنظور الله وميزان الله وأمر الله فلا ينبغي للمسلمين أن يختلفوا في شأنه، ولو كان الفندم حقي ولو كان الشيخ حقي ولو كان أبي ولو كان أخي ولو كان قريبي ولو كان من كان منافق بنص القرآن ولو لم يكن باسمه لكن الصفة تحققت فيه فهو منافق عند الله. فقال متعجبا من شأن المسلمين: المفروض أن لا تختلفوا في شأن المنافقين، فما لكم في المنافقين فئتين، يعني انقسمتم قسمين، فئة تقول هم منافقون وفئة تقول لا يجوز أن تتحدث بهذا، هم عرب مثلنا، هم مسلمون مثلنا. لا، متى ما تحققت في الناس صفات المنافقين التي ذكرها الله تعالى في كتابه فهم منافقون شئنا أم أبينا. وهذا من أهم الأمور التي ينبغي للناس أن يتحلوا بها وأن يعرفوها، لأن الحب لا بد أن يكون في الله، ولأن البغض أيضا لا بد أن يكون في الله، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا تحب المرأة إلا إذا كان من أولياء الله، ولا تبغضه إلا إذا كان من أعداء الله. على سبيل المثال ترى ولاة الأمر يشرعون لتحليل الخمور وبيعها في الفنادق بحجة الترويج السياحي ودعم الدخل القومي للوطن أو ما شاكل ذلك، وربما بنوا المصانع مصانع الخمور من أجل ذلك، وربما استأجروا المومسات من أجل ذلك. فهل بعد هذا الفعل من أمر يدعو إلى أن يتولى الإنسان هؤلاء الأولياء أولياء الأمور وقد فعلوا مثل هذه الأفاعيل؟ فيقول القائل منهم: يجب طاعة ولي الأمر ولو زنى ولو سرق ولو فعل كذا وكذا. لا، هذا خطأ. إذن نرجع إلى القرآن الحاكم الذي وصف المؤمنين بأوصافهم، مثلا أوصاف المؤمنين قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو. هل من اللغو أن المسلسلات والحلقات والنسوان الذي قد مكيجين وتبطرين والحلا وهذا يعني كأنها مع زوجها في غرفة نومه وتبدو للناس جميعا، هل هذا من الإسلام في شيء؟ لاحظوا كيف وصف الله تعالى المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو. اللغو الحلقات والتمثيليات والكبنج والأغاني والملاهي والمزمار وهذا لا كلهن، هذا من اللهو. يعني تعرفون أنه طول الليل وهم يغنون ويرقصون وعند الصلاة يكسلون ركعتي الفجر يكسلون عن الصلاة، لكنه طول الليل رقاص بعد الرقاص يقول يوسف: من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رقاص قناة، لكن الشيطان يزين لهم سيئ أعمالهم. فالله يمدح المؤمن بقوله والذين هم عن ما؟ عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. القرآن حاكم هاهنا بوصف المؤمنين ووصف المنافقين. وصف المؤمنين أيضا فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، هذه صفة المؤمن. فإذا رأيتم إنسان بسوق السيارة بعفاط وقوة وهنجمك فوق الناس، فليس من صفات المؤمن، لأن صفات المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم بالقصو ويغنوا ما قال سجدا وقياما. هذه الأوصاف عند الله. والوجه كما يقال في المثل، الوجه من الوجمة. أنا لا خبرتكم، الله يقول أنا خبرتكم. من هم المؤمنون الذين يستحقون الجنة ويدخلون الجنة ويستحقون رحمتي؟ ومن هم المنافقون؟ وأنتم بالخيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذه أوصاف المؤمنين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مش فوق البطو ولا فوق الشطرنج ولا فوق الدمن ولا فوق الحلقات ولا فوق المسلسلات ولا عند اللعب، بل يذكرون الله سبحانه وتعالى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، ما يشترف ذلك القريح للطلع بعشرات الآلاف للجو يحكى أنهم بيحرقوا الفلوس حريق سواء، وغيرها من التبذير والإسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يبتروا، يعني يبخلوا، وكان بين ذلك ما قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو عن أماكن الملاهي، ما يدخلش مع الناس، ما يقولش هو الطعم دك يا بيدك، يخرجوا لهم يقولوا مه، يعرضوا عن الملاهي. هذا نص القرآن، هذا نص القرآن. فوالذين لا يشهدون شهادة الزور، الشهادة المعروفة الكذب واضح، وقد تكون شهادة الزور شهادة الملاهي حسب ما فسرها العلماء من المفسرين أنها من الزور ربوته. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. هذه صفات المؤمنين. فعندما نقول إن القرآن حاكم، فالمعنى أنه قد تحدث من هم المؤمنون وذكر صفاتهم، وتحدث عن المنافقين وذكر صفاتهم، وتحدث عن الكافرين وذكر صفاتهم، لكي لا تبقى للناس على الله حجة بعد الرسل وبعد الكتاب الحكيم، حتى لا يقولوا نحن لم نعرف، نحن لم نطلع، لم يأتنا بشير ونذير، فقد جاءكم بشير ونذير. فحجة الله بالغة على كل حال. قال تلك آيات الكتاب الحكيم. قلنا الحكيم معنى المحكوم، محكوم الصنعة، محكوم الصبغة، محكوم الصناعة. والحكيم معنى الحاكم أو ذي الحكمة، هذا تفسير ثالث، أو كتاب ذي حكمة سواء. والله تعالى يقول من يؤت الحكمة فقد أوتي منه. قال تعالى في سورة الإسراء وهو يتحدث وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إلى آخره. قال هذا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فهذا حكمة أيضا. فالقرآن ذو حكمة، والتعامل بالقرآن دلالة على الحكمة، وأن من تعامل بالقرآن وعمل بهدي القرآن فهو حكيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالحكمة هو توفيق الله وتثبيت الله للإنسان في قوله وفي فعله سواء، وفي حتى تفكيره. يثبت الله الذين آمنوا بالقول، هذا الحكمة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وبالتالي علينا يجب علينا أن ندعو الله بأن يثبت قلوبنا وأفئدتنا وألسنتنا وأقدامنا على صراطه المستقيم. فهذا معنى قوله تلك آيات الكتاب الحكيم. ما زلنا نتحدث فقط عن القرآن بحسب الجملة، من حيث الجملة أنه قرآن صاحب حكمة أو محكوم أو حاكم. لماذا هذا؟ لأنه سيأتي عندما يأتي الرسول ويخاطب الناس بالقرآن سيتركون القرآن جانبا ويتندرون ويستهزئون ويضحكون على المرسل، على الرسول نفسه، يتركوا الكلام المهم ويبحثون عن كلام قالوا يعني لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين. أما وجد الله أحدا يرسله إلا محمد الذي قد مات أبوه سواء، أما وجد أحدا غيره؟ فيتركون الأهم، يتركون المهم، مش الأهم، المهم نفسه هو أهم، مهم وأهم، ويبحثون عن أعذار واهية. يعني مثلا واحد رسل له واحد بيقول له قال يا قال فلان دي تيزلت حكا أو تستقيم في الفعل الفلاني ما شيء يجيك سر رأسك، هذا ضرب مثل، ضرب مثل. قال ما يقول له أنت ترسله وقنبل ابن الدرلة على الرسول وفلت الكلام منه، المهم ما ظهر له لا بس هم اللي قرحه وقراسه. وهذا حال البشر، لا ينظرون إلى الكلام من حيث هو، ما معنى الكلام وما مغزى الكلام وهل الكلام محق أم باطل، ولكن يبحثون عن أعذار للمه، للهروب من الواقع، للهروب من المسؤولية. وهذا الذي حصل. فالقرآن يخاطبهم بأن القرآن هذا كتاب حكيم، والمفروض إذا كان حكيما ما الذي يجب على البشر أن يفعلوا في مقابل حكمة القرآن؟ أن يهتدوا به وأن يحتكموا إليه وأن يعني يستفيدوا منه، ولا أن يعني يضحكوا عليه ويبتعدوا عنه ويسخروا منه، لأن الكلام المحكوم يجب أن يؤخذ. فقال سبحانه وتعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. لاحظوا لم يقولوا إن القرآن أو قالوا أنت ساحر مبين، ما هو السحر هذا؟ فأنا أقول لكم استقوا الحديث، أدوا الأمانة، صلوا الأرحام، صلوا فيما بينكم، تراحموا، تواضعوا. هل هذا الكلام في السحر؟ هل هذا سحر؟ الساحر معروف ما الذي يريد بسحره؟ الساحر يريد من سحره أن يكون أغنى الناس وأن يكون المتسلط عليهم والمؤثر فيهم والمتصرف في شؤونهم، يريد الدنيا. لكن الرسول يقول ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، لا أريد منكم أجر. فقد أسطب الحديث، أدوا الأمانة، اعبدوا الله، اتركوا ما تعبدون من دون الله، هل هذا سحر؟ يعني نفكر هل هذا سحر؟ ليس بسحر، لكنهم تركوا الحق والواقع والحكمة وأخذوا يبحثون عن أعذار للهروب من هذا الواقع ومن المسؤولية، ليقولوا أما وجد الله أحدا ليرسله إلا هذا الرجل ابن أبي طالب أو ابن عبد الله ابن عبد المطلب الذي ليس له كذا وكذا. لا، هم يبحثون عن أعذار واهية لا دخل لها بالواقع. قال أكان للناس عجبا، يعني أكان إيحاؤنا عجبا للناس، واضح ما في هذا في التقديم وتأخير، لأن عجبا خبر كان مقدم، وأن أوحينا المصدر المنسبك من أن أوحينا هو اسم كان لكن مؤخر، والتقدير أكان والهمزة للتعجب الاستنكاري. أكان إيحاؤنا إلى رجل منهم، يعني وهو محمد صلى الله عليه وسلم، مدعاة للعجب. عجيب، هذا ليس مدعاة للعجب، ليس مدعاة للعجب، لأن الرسول لا بد أن يكون من جنس المرسل إليهم. لو أتى رسول من غير المرسل إليهم، لو أتى جني سينفر الناس منه ولن يصطبوا، ولو أتى ملك، الملك لا يرى، كيف يصطبون من لا يرى؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما كانوا، لو صورنا على هيئة رجل سيقولون مثل ما قالوا في الرجال. يعني ما الذي يقنعهم، ما الذي يمكن أن يقنعهم؟ ولاحظوا أن البشر عادتهم أنهم حالة من الحسد وحالة من الحقد والبغضاء تمنعهم من التسليم لأمر الله.